صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير. صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء 22 تموز 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. نبتدي يا ست وربع مع أول موجز للأخبار، ست ونص صاحبة الجلالة، وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت اليوم الأربعاء. بجولة سريعة على أبرز البرامج رح نقدمها اليوم بعد نشرة 8 وربع صبحية ندى، عشا وثلث جعفر توك، افتح قلبك، واحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، بعد نشرة 2 وربع نشاطات، واليوم رح نحكي عن إطلاق منتدى في لوكالية للمفكر اللبناني مع الأديب دكتور سهيل مطر. 4:30 استوديو الحدث بالتعاون مع دي دبليو عربية بألمانيا، و4:30 هيك غنوا، وحلقة خاصة كتحية للجيش اللبناني مع اقتراب الأول من آب، عيد بعيد الجيش اللبناني.

بعد راديو راما منكون حوالي الساعة 6 إلى ربع المساء مع فترة من برامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. تابعوا معنا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز ومن موسكو إلى بيروت برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم الساعة 10 ليلا. أطيب الأوقات من صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. بعد لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بياناً أشار فيه إلى أن لبنان تمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سلطتها وسيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً والمضي قدماً في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. وأفاد المكتب الرئاسي بأن الرئيسين عون وترامب بحثا في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان ومساندة مسار التعافي الاقتصادي. كما تم البحث في تداعيات الحرب الأخيرة على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية، واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية. أثناء القمة بين ترامب وعون، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر إكس: كل الشكر للرئيس الأمريكي بالسماح لشركة الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت عقب لقائه مع رئيس الجمهورية. وأكد سلام جاهزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ سريعا، وختم: إن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. مع انطلاق الانتشار في أولى المناطق التجريبية في زوتر الغربية وبعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار بالقرب من وحدات الجيش اللبناني التي تنتشر في البلدة، وما أفادت به المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن تخطي الجيش التفاهمات وتجاوزه زوتر الغربية إلى زوتر الشرقية، نفى الجيش اللبناني ذلك، داعيا في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حل أي إشكال عبر مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان. وأيضا في الجنوب تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وأفيد ليلا عن سلسلة تفجيرات ضخمة في محيط بلدة مجد الزون قضاء صور، هذا واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطي، كما أفيد بتفجير كبير في كفر تبنيت. جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية: استكملنا بنجاح الليلة 11 على التوالي من هذه الضربات التي استهدفت المراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والمسيرات، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، حيث استهدفت إيران في خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. وقالت القيادة المركزية إن المضيق لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية. من جهته أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء إيران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. وقبيل الهجمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تنتهي من مهاجمة إيران، فيما كثفت طهران ضرباتها على دول المنطقة. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول
6: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
7: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
8: طار يعلى امه ان شاء الله، طار من خار ومن وجه.
7: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
8: ايه كنس نظف لتنا
7: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-795.
8: يلا تصرف يلا تصرف.
2: صوت كل لبنان.
9: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأربعاء 22 من تموز 2026. البداية مع نوين النهار، قمة ناجحة وترامب لعون سندعم لبنان، القرض الحسن لا قرار إلا بطلب المركزي أو الحكومة، الكهرباء في لبنان تركيا تعرض والمفتاح بيد سوريا، إيران تضغط بالحوثيين وحرب البنى التحتية.

كتبت النهار اليوم تحت عنوان ترامب يستقبل عون المحترم من الجميع، بيري سينضم إلينا ويمكن أن أتحدث مع حزب الله. من البوابة العريضة للبيت الأبيض دخل الرئيس جوزيف عون للقاء الرئيس دونالد ترامب بكل الترحيب، وخرج بكل الدعم للمسار الذي يعتمده منذ بدء ولايته، لكن الترحيب في الشكل والدعم في المضمون لا يحجب الانقسام الداخلي اللبناني حيال ما بعد اللقاء والخطوات التي يمكن أن تتبدل في السياسة أو تطبق على أرض الواقع بين فريقين، الأول يراهن على كون اللقاء منعطف استراتيجي، وفريق يراهن على إفشاله وإسقاط اتفاق الإطار بدعم إيراني. وقد شكل استقبال ترامب لعون عند مدخل البيت الأبيض أهمية استثنائية لأول رئيس لبناني يطأ المقر الرئاسي الأمريكي منذ العام 2009، إضافة إلى التعامل معه وفق بروتوكول رئاسي من دون أي إحراج، كما حصل تكرارا مع رؤساء دول سبق أن قصدوا البيت الأبيض. وقول ترامب أن الرئيس اللبناني محترم من الجميع ويمكن أن يكون أحد أفضل قادة الشرق الأوسط، وأنه سيقوم بعمل رائع في لبنان كما فعل الرئيس الشرعي في سوريا وحدها. وإذا كانت الزيارة ناجحة شكلا، فإن الرسائل السياسية التي تضمنتها تحمل دلالات بالغة الأهمية، خصوصا تجاه الثنائي الشيعي المعترض على اتفاق الإطار. فقال عن الرئيس نبيه بري إنه شخص جيد، وعندما يرى التقدم الذي أحرزناه سينضم إلينا، في رسالة مباشرة لدعم متوقع لاحقا من بري الذي استبق الاجتماع قائلا لزواره مساء الأحد إنه إذا كان الاجتماع يحمل نتائج إيجابية فأهلا وسهلا. أما عن حزب الله فقال إذا أراد مني رئيس اللبناني أن أتحدث مع حزب الله سأفعل ذلك. وفي العبارة المقتضبة رسالة مزدوجة للحزب بأن الأبواب لن تكون مقفلة في وجهه، لكن بوابته تمر من قصر بعبدة وعبر الرئاسة اللبنانية، أي من بوابة الشرعية اللبنانية. وشدد رئيس ترامب على اتفاق الإطار الذي رعته بلاده والذي بدأت بشائره صباح أمس مسبقة للقاء المسائي، وقال سننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بلبنان، وأكد أن الجيش الإسرائيلي في طور الانسحاب من الجنوب وهناك خطط ملموسة لمساعدة الجيش اللبناني، وأن بلاده ستساعد لبنان في حل المشكلات وستقدم الكثير من المساعدات. وأوضح ترامب بأن المحادثات ستتطرق بشكل مباشر إلى ملف سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي انسحب منها حزب الله. أما رئيس عون فقال أشكر الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي من خلال توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأوضح أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. وقال عون لترامب حان الوقت للبنان لينعم بالسلام، ومعا يمكننا الوصول إلى ذلك. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني يحتاج إلى الدعم، وهو العمود الفقري للاستقرار في البلاد، ويقوم بعمله وأثق به وبقيادته. هذا ومن المتوقع أن يصل إلى بيروت اليوم رئيس اللجنة العسكرية الثلاثية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بعد استبعاد الفرنسيين واليونيفيل لمتابعة سير العمل بالمناطق التجريبية. وفي المعلومات أن فريق الضباط اللبناني المعني بالاتصالات مع كليرفيلد سيركز على الطلب من الأمريكي الانسحاب من أكبر مساحة في البدايات، لأن تنفيذ هذه العملية بالقطارة سيحتاج إلى سنوات بحسب الرؤية الإسرائيلية، وما يخدم مصلحة بنيامين نتنياهو. وكان العماد رودولف هيكل حذر لدى متابعته الجولة الأخيرة في روما من بطء إسرائيلي في الانسحاب.

في أسرار الآلهة في النهار يشكو مستوردون وتجار من عودة عمليات الفساد والابتزاز إلى مرفأ بيروت من مجموعة من المراقبين والكشافين في ظل عدم الاكتراس ولا تطبيق كل ما أعلنه المسؤولون من تطبيق للقانون وممارسة الشفافية في تخليص البضائع على خطي الاستيراد والتصدير. توقف الناخبون في بيروت الثانية عند دراسة أعدت عن أكثر النواب نشاطا في الدائرة في الحقول السياسية والإنمائية والخدماتية والتواصل السياسي في الداخل والخارج. وفي أسرار الآلهة أيضا يستمر الجدل القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وآخر فصوله سد شبروح ومشاريع الطاقة والمياه في ظل الشح المستمر في الكهرباء والمياه والذي لم تنفع معه معالجات الأمس واليوم. نتابع مع عناوين اللواء: قمة تاريخية أعادت الاعتبار للبنان، الانسحاب الإسرائيلي ومصير سلاح الحزب، ترامب يشيد ببري ويسمح لشركات الطيران بالسفر إلى لبنان والجيش ينتشر في زوتر الغربية، ترامب سندرب جبل الفأس قريبا وإسلام أباد تبحث إحياء الدبلوماسية، السعودية تدين أكاذيب ميليشيا الحوثي وتتخذ إجراءات لحماية أمنها وسفنها، غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة منذ العام 2009.

نقرأ من منشات اللواء: بحسب المعلومات الدبلوماسية، فإن الرئيس عون شدد خلال لقائه الرئيس الأمريكي على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك، وأن الجانبين بحثا في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار وتشجيع الاستثمارات. وكشف مصدر أمريكي أن الرئيس عون قدم للرئيس ترامب خطة أو تصورا لكيفية نزع سلاح حزب الله من خلال حصر السلاح وبسط سيطرة الجيش من الجنوب إلى كل لبنان من دون الحاجة للاستعانة بأي طرف، ولا سيما الجانب السوري، حيث إن غالبية اللبنانيين يعارضون مثل هذا التدخل. ووفقا للسفير الأمريكي ميشيل عيسى، فإن الرئيس عون لن يغادر واشنطن بيدين فارغتين. في وقت سارع الرئيس سلام إلى شكر الرئيس ترامب على هذه الخطوة عقب لقائه الرئيس عون، مؤكدا جهوزية الحكومة

أوزن من الجيش اللبناني بدون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر. وبرغم الاتفاقات والتعهدات، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل، كما نفذ صباحا تفجيرا عنيفا جدا هز منطقة النبطية ومرجعيون، ونفذ منذ منتصف الليل وحتى ساعات الفجر 6 تفجيرات ضخمة في محيط بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، وتفجيرات ضخمة في محيط بلدات كفرت بنيت، داي سريان، كونين، النبطية الفوقة والدبشي.

نتابع مع الأخبار. الجيش في المناطق التجريبية تحت نيران العدو، ترامب لعون مواقف بلا التزامات، هرمز باب المندب، إطباق فكي الكماشة.

0: نتوقف مع هذا العنوان في الأخبار. عتمة شاملة وانقطاع المياه والمازوت في البقاع، الدولة تريد كهرباء الليطاني. اعتاد البقاعيون رفع صوتهم في وجه مؤسسة كهرباء لبنان احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن بلداتهم وقراهم التي يعيش معظمها في عتمة شاملة منذ أسابيع، واليوم يحتاج سكان قرى حوض نهر الليطاني على محاولة المؤسسة سلبهم حقهم في الكهرباء التي تنتجها المعامل الكهربائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. هذه القرى تستفيد حاليا من 12 ساعة تغذية، في حين تريد المؤسسة خفضها إلى 5 ساعات لزيادة التغذية في بيروت وجبل لبنان. وتمتد هذه المنطقة من القرعون صعودا إلى صغبين وعميق وإلى قرى في الشوف وأقليم التفاح، نزولا إلى مشغرة ولباية وعيتانيت وعين التيني وزلية ويحمر وسحمر. وبعيدا عن قرى حوض نهر الليطاني تعيش قرى البقاع من الهرمل وصولا إلى البقاع غربي في عتمة شاملة، إذ لا يصل إلى البقاعين فيها أكثر من 2 ساعة تغذية يوميا في الحد الأقصى، فيما تغيب التغذية بالكامل في بعض الأيام، وهو ما ينعكس سلبا على واقع المياه في البقاع نتيجة اعتماد محطات الضخ على كهرباء المؤسسة. ويبدو أن الأزمة في الأيام المقبلة ستزيد سوءا في ظل نفاذ مخزون الفيول المخصص لتشغيل معامل الكهرباء، رغم أن باخرة فيول ترسو منذ شهر ونصف شهر مقابل لبنان، وتتكبد الدولة يوميا 25,000 دولار نتيجة عدم تفريغها. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق

0: العام 70 415 455 01 687 312.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنت.

عودة لمتابعة صاحبة الجلالة ونصل إلى عناوين الجمهورية. عون لقائي وترامب جيد جدا. زيارة عون لواشنطن نتائج فورية قبل نهايتها. مصادر عسكرية للجمهورية تقول ما حدا يربحنا جميلة. منشأة الجمهورية عون وترامب يفتحان صفحة جديدة للبنان. صيغة الإطار تدخل مرحلة التنفيذ الفورية. مصادر دبلوماسية اعتبرت أن قمة عون ترامب ترتدي أهمية استثنائية لأنها ستضع صيغة الإطار على طاولات الحسم عمليا وسط انطلاق الخطوة الأولى من مسار المناطق التجريبية. ورأت أن أهمية القمة تكمن في كونها تضع سيناريو صيغة الإطار أمام خيارين: إما النجاح المشروط أي أن يقتنع ترامب بفرض جدول زمني للانسحاب، وإما سيناريو التعثر والتصعيد. هذا ونشر البيت الأبيض تغريدة لترامب قال فيها: وجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل في أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. استمتعوا. وورد في أسرار الجمهورية اليوم: تدرس دوائر رسمية أعداد خريطة طريق للمرحلة المقبلة تجمع بين الانسحاب وعودة النازحين والإعمار وحصر السلاح، لإظهار أن الملفات مترابطة وليست متعارضة. في أسرار أيضا الجمهورية: لاحظت أوساط سياسية أن بعض المعترضين يرفعون سقفهم في الإعلام فيما يبدون خلف الأبواب المغلقة استعدادا لمناقشة ضمانات تمنع الصدام الداخلي.

ونصل إلى عناوين الديار. قمة ناجحة في البيت الأبيض، عون هدفنا إنهاء الحرب وترسيخ الاستقرار. ترامب أنت محترم وستحصل على ما تشاء. اتفاق جنتلمان لتحييد الحكومة عن القنابل السياسية المفخخة. تحالفات جديدة برعاية ترامب. الشرق الأوسط يدخل مرحلة مختلفة. بين الرياض وأنقرة، كيف يستعد حليفان إقليميان لإعادة بناء لبنان؟ واشنطن ترفع سقف التهديدات لطهران.

إذن تحت عنوان تحالفات جديدة برعاية ترامب، الشرق الأوسط يدخل مرحلة مختلفة، كتبت الديار. تعول الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا على تغيير المشهد في الشرق الأوسط عبر حلفائها العرب في العراق وسوريا ولبنان في رسم معالم المنطقة الجديدة وقيادة مسيرة التغيير بحسب الأهواء والتطلعات الأمريكية والرهان عليهم لنقل المنطقة من مرحلة إلى مرحلة. وقد حظي الرئيس الشرع برعاية استثنائية في البيت الأبيض لم يحظى بها أي رئيس عربي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النهج مارسه أيضا مع الرئيس العراقي الزيدي في ظل رهان على دوره في تغيير وجه العراق. وتكرر سيناريو الاستقبال هذا من قبل ترامب شخصيا مع الرئيس عون خلال القمة التي جمعتهما في البيت الأبيض أمس. وفي المعلومات أن الملفات اللبنانية والسورية والعراقية يتابعها ترامب شخصيا، وقد انتقلت من ويتكوف وأورتيغس إلى روبيو ثم إلى البيت الأبيض بهدف الإشراف المباشر على هذه الملفات وفتح مسارات جديدة تؤدي إلى إضعاف إيران وحزب الله وحماس والحوثيين. وبحسب المتابعين يعمل ترامب على تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث وتركيا مع إعطاء دور أو أدوار متقدمة لأردوغان في ترتيب أوراق المنطقة عبر رعاية الشرع وفتح صفحة جديدة من العلاقات العراقية التركية والبدء بالزيارات المتبادلة والتوافق على ترويض الأكراد. والسؤال المطروح، هل بدأت ساعة أفول نجم نتنياهو مع حل الكنيسة وإجراء انتخابات في تشرين تطيح به من رئاسة الحكومة وتسمح بإشاعة أجواء مغايرة في المنطقة ونقلها إلى المرحلة الجديدة التي تريدها واشنطن؟

نتابع مع عناوين الشرق. الرئيس ترامب: لو طلب مني الرئيس عون أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل. عون أكد لترامب الالتزام بتطبيق الاتفاق الإطاري. قمة البيت الأبيض التاريخية: من الوساطة إلى اختبار الضمانات.

إلى نداء الوطن، غطاء قانوني لتفتيش الأملاك الخاصة في المناطق التجريبية، اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف. وفي الصفحة الأولى صورة جمعت الرئيسين ترامب وعون وعنوان الحر وقائد العالم الحر.

ونتابع مع أسرار نداء الوطن. علمت الصحيفة أن تواصلا جرى بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب قبيل مغادرة عون إلى واشنطن أعرب في خلاله بري عن دعمه للرئيس متمنيا له التوفيق في زيارته ومؤكدا أن نجاحها سيصب في مصلحة الجميع. يواجه نجل مرجع بارز اعتراضا من شخصيات في الحرس القديم متجذرة في المؤسسات الحزبية، وذلك لسعيه إلى اعتماد نهج الانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية وتنظيم العلاقة مع جميع الدول، مواجها شخصيات منها من صدرت بحقها عقوبات دولية ومنها من وصفت بالفساد. في أسرار نداء الوطن أيضا عمم رئيس أحد الأجهزة الأمنية على عناصره عدم التردد على إحدى المؤسسات السياحية لشكوك تحوم حول هذه المؤسسة في قضايا ذات طابع أخلاقي. إلى عناوين الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي يهدي عون تعهدا بدعم لبنان وجيشه. مجلس الوزراء وصف ادعاءات الحوثيين وأهدافهم بالباطلة والمشؤومة، تشديد سعودي على دعم اليمن وحماية أمن المملكة. باكستان دعت للتهدئة وترامب هدد بقصف جبل الفأس قريبا جدا. أمريكا تدك محيط هرمز والدبلوماسية تراوح مكانها.

كتبت الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان حزب الله يلوح بشل مطار بيروت دفاعا عن الطيران الإيراني. فتح حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود القماطي جبهة مواجهة جديدة مع الدولة اللبنانية بعدما لوح بمنع هبوط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي إذا استمرت الإجراءات الرسمية تجاه إيران. وقال القماطي إن منح التأشيرات للإيرانيين والدبلوماسيين الإيرانيين أصبح شبه متوقف، كما تحدث عن استمرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، عادا أن الإجراءات الرسمية تستهدف إيران وممثليها في لبنان. وبعدما قال إن الحزب لا يزال يصبر لإيجاد معالجة، انتقل إلى توجيه تهديد مباشر، معلنا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الحزب سيلجأ إلى أساليب كثيرة وسلمية، مضيفا فلا يبقى طيران يهبط في بيروت ولا سفير يبقى في لبنان، كما دعا المديرية العامة للأمن العام إلى تولي معالجة الملف وعد أن الأداء الرسمي غير مقبول. ورغم هذا التصعيد فإن مصادر وزارة الخارجية تؤكد للشرق الأوسط أن تصريحات قماطي لن تغير شيئا في القرارات التي سبق أن اتخذتها الحكومة، وأن السلطات مستمرة في تطبيق الإجراءات المعتمدة تجاه إيران بوصفها قرارات سيادية وأمنية. وتوضح المصادر أن قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية بدأ تطبيقه بعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف مطار بيروت، بينما أعيد العمل بفرض التأشيرات على الرعاية الإيرانيين بعد وقائع أظهرت وجود عناصر وقيادات من الحرس الثوري الإيراني داخل لبنان.

0: الصحيفة العربية الجديدة عنونت أمريكا وإيران انخفاض حدة القصف لإتاحة مجال للتهدئة. ترامب: هناك حوار خلف الكواليس مع إيران وأي موقع نووي يفكرون بإعادة تفعيله سنضربه. الأنادول: مقترح قطري باكستاني يتضمن هدنة أسبوعين وفتح هرمز ورفع الحصار عن إيران. وزير الداخلية الإيراني يلتقي قائد الجيش ورئيس الوزراء في إسلام أباد. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس يقول: لقاء ترامب عون كان ممتازا وتاريخيا ومثمرا، لا سيما بما يتعلق بدعم الجيش اللبناني، وكان هناك كلام واضح بذلك من قبل ترامب. مسؤول أمريكي: عرقلة حزب الله للمناطق التجريبية يضر بلبنان. خبر سار للمستهلكين: أسعار اللحوم إلى انخفاض في مقابل ارتفاع ناري في أسعار المحروقات وتعديل في سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة، شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي وهادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: الزوجان محمد سوري كردي وآية عراقية يتحدثان في جعفر توك عن التحديات التي واجهت علاقتهما منذ ما قبل الزواج وحتى اليوم. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
7: معمول.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
9: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www. petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
7: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
11: طار يعلى امه ان شاء الله، طار من خار ومن وجه.
7: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
11: ايه كنسنا طفلتنا
7: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
11: يلا تصرف يلا تصرف.
12: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90، فيليه سمك كروك الكيلو $2.50.
13: صاير بيتوت كتير ما بتظهر.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، إلين شديد خليفة، والمخرج روي جبور.

0: عناوينه اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: قمة ترامب عون تقاطع على العناوين الحساسة وتنسيق التنفيذ سيتواصل. رئيس الجمهورية حصد دعم الجيش وانسحابا إسرائيليا تدريجيا، والدعم الاقتصادي أعاد الرحلات الأمريكية إلى لبنان. ترامب: سنساعد لبنان كثيرا، إشادة مبري واستعداد للتحدث مع حزب الله إذا أرادت بعبدة. القمة واكبها تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وانتكاسة مرت بسلام في زوطر الغربية. إسرائيل ادعت اختراق الجيش اللبناني المنطقة الآمنة، والمؤسسة العسكرية تحذر من عرقلة الانتشار. الجمارك السورية إحباط عملية إدخال أكثر من 200 قنبلة إلى الأراضي اللبنانية. الرسم الجمركي المعدل على مواد النفايات أمام اللجنة الوزارية المختصة اليوم، وتحليق المحروقات يرفع ربطة الخبز 5,000 ليرة. الجيش الأمريكي نفذ ليلا الجولة 11 من الضربات على إيران، وترامب يتوعد بالمزيد.
1: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية وبالنظام، مع الدكتور نوفل دو.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بحفاوة دخل إلى البيت الأبيض رئيس الجمهورية جوزيف عون، الرجل المحترم من الجميع كما وصفه الرئيس دونالد ترامب، قبيل انعقاد القمة الثنائية ليخرج منه باحترام من واشنطن للثوابت اللبنانية، دعم الجيش، السيادة اللبنانية، التمسك باتفاق الإطار كمسار لانسحاب إسرائيلي تدريجي وحصر السلاح بيد الدولة، ليتوج ما خرج به عون أيضا بقرار إعادة تسيير الرحلات الجوية الأمريكية إلى لبنان بعد عقود على توقفها. ترامب الذي شدد على مساعدة لبنان كثيرا وفي موقف يحمل الكثير من الدلالات، وجه رسالة للثنائي المعترض، أشاد بالرئيس بري، أما عن حزب الله استعداد للتحدث معه إذا أراد الرئيس عون ذلك، في إشارة إلى أن هذه الخطوة لا تمر إلا من قصر بعبدة. القمة اللبنانية الأمريكية انعقدت على وقع انطلاق تنفيذ المناطق التجريبية التي سجلت في أولى باكورة انتشار الجيش اللبناني انتكاسة في زوطر الغربية، حيث تعرض لإطلاق نار إسرائيلي، وذلك على خلفية تجاوزه المنطقة الآمنة في زوطر الشرقية كما ادعى الجيش الإسرائيلي. البداية من قمة واشنطن.
1: إذن استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الجمهورية جوزيف عون بحفاوة لدى وصوله إلى البيت الأبيض، حيث قال ترامب إنه يملك شعورا جيدا تجاه لبنان، وأنه من الجيد أيضا استقبال الرئيس اللبناني، وهو رئيس على قدر عال من الاحترام، وسنحقق كثيرا من التقدم. ومع انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين في المكتب البيضاوي مؤتمر صحفي مشترك، فماذا قال الرئيسان؟
0: ترامب تعهد بتقديم مساعدة كبيرة للبنان، مؤكدا أن إدارته تمتلك خططا ملموسة لدعم الجيش اللبناني، وإذ أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على حل عدد من المشكلات التي تواجه لبنان، وأنها ستضمن معاملته بالاحترام الذي يستحقه. قال هناك مشكلة حزب الله، وإذا أراد الرئيس عون أن أتحدث مع الحزب سأفعل ذلك. وكان لافتا تخصيص ترامب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإشادة علنية لدوره في دعم مساعي إنهاء الحرب. وأما في خطوة تشكل دعما اقتصاديا وسياسيا للبنان، فقرر ترامب إعادة تسيير الرحلات الجوية مباشرة بين البلدين، وذلك بعد توقف منذ العام 2009.
2: سأتحدث مع أي كان، سأتحدث مع كثرة من الناس، ليظن الناس بأنني قد أتحدث معهم، سأتحدث لهم، سأقول لكم إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث إلى حزب الله، هو عاش مع حزب الله فترة طويلة من الزمن، إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث مع حزب الله سأتحدث مع حزب الله.
1: من جهته شكر عون ترامب على الإنجاز الكبير الذي حققناه معا من خلال التوقيع على صيغة الإطار بهدف إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، وتوجه إلى ترامب قائلا آن الأوان للبنان ولكل المنطقة أن تكون مستقرة وآمنة، مشيرا إلى أنه طلب من ترامب مجددا الدعم السياسي للبنان والجيش اللبناني، وهو المؤسسة التي تملك أقوى سلاح وهو ثقة الشعب. وحول رفض الرئيس بري اتفاق الإطار قال عون بأنه سيتسبب بحرب أهلية. قال رئيس الجمهورية أن بري يريد فعلا إنهاء هذه الحرب، فهو من الجنوب وبذل الجهود لبنائه.
2: أظن بأن رئيس البرلمان هو يريد حقا أن يرى نهاية لهذه الحرب، هو من الجنوب وهو يعرف وقد بذل كل ما في وسعه من أجل إعادة بناء الجنوب، ولكن للأسف الجنوب قد دمر تحت النظر أعينه، وبالتالي هو داعم لما نقوم به، ولكننا بحاجة لأن نكون حذرين. إن موقفه كرئيس البرلمان وأيضا قائد المجتمع الشيعي، علينا أن نفهم مدى حساسية وضعه، ولكن أقول لكم بأن سيد بري هو داعم لإنهاء هذه الأعمال العدائية والحرب مرة وإلى الأبد.
0: وفي ختام القمة كتب الرئيس عون في السجل الذهبي في البيت الأبيض: أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب وللدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للبنان ولسيادته ولمؤسساته الشرعية وللقوى المسلحة اللبنانية. وأفيد بأن ترامب قدم لعون مجموعة من الهدايا بينها نسخة من الكتاب المقدس.
1: مصدر أمريكي كشف أن عون قدم لترامب خطة أو تصورا لكيفية نزع سلاح حزب الله من خلال حصر السلاح وبسط سيطرة الجيش من الجنوب إلى كل لبنان من دون الحاجة للاستعانة بأي طرف، ولا سيما الجانب السوري، حيث إن غالبية اللبنانيين يعارضون مثل هذا التدخل.
0: وبعد لقاء ترامب وعون، أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بيانا أشار فيه إلى أن لبنان تمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. وأفاد المكتب الرئاسي بأن الرئيسين عون وترامب بحثا في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان ومساندة مسار التعافي الاقتصادي. كما تم تناول تداعيات الحرب الأخيرة على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية، واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرة المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.
1: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس رأى أن اللقاء بين ترامب وعون كان ممتازا وتاريخيا.
3: كان اللقاء بعيد عن عدسات الإعلام ممتاز جدا ومثمر جدا، لاسيما بما يتعلق بموضوع دعم الجيش، وطبعا هناك تفاصيل سوف يعلن عنها، ورح نشوف إن شاء الله خطوات على الأرض بالشأن الاقتصادي. والرئيس ترامب متحمس لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في لبنان بعدة قطاعات، وتم البحث بعدد من القطاعات.
0: قراءة لما خرجت به القمة الأمريكية اللبنانية في البيت الأبيض مع النائب مروان حمادي. سعادتك صباح الخير.
4: صباح النور.
0: كيف تصف هذه القمة، وهل أثبت الرئيس عون أن تعويله على الجانب الأمريكي كان في محله؟
4: يعني خرج الرئيس عون من البيت الأبيض بأفضل ما يمكن أن يخرج به رئيس أمريكي بالنسبة للبنان في الظروف الإقليمية والمحلية الحالية.
0: نعم.
4: على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، على الصعيد المعنوي بالنسبة للبنان، وعلى الصعيد الاقتصادي. وإذا فصل الأمر فيبدو أن مجرد استقبال ترامب لعون بهذا الكلام المبذوج باحترام هائل للشخص والمحبة للبلد، يعني الكلام اللي قاله عن لبنان ما سمعناه من أي زعيم خارجي، لا عربي ولا أوروبي، ولأول مرة من زعيم أمريكي. فبالنتيجة عنا ثلاث أمور أساسية: الجيش ثم الجيش ثم الجيش، اللي هو مفتاح الانسحاب الإسرائيلي ومفتاح حصر سلاح حزب الله الذي بحث مع روبيو قبل بنهار، ولكن ما شدد عليه تصور الرئيس ترامب كما علمنا، لأنه لا يريد أن يحرج الرئيس، وحتى قال له أنه أنا مستعد اجتمع فيهم إذا أنت بدك. وأعطى الرئيس بري مجالا للمناورة الإضافية في يعني سير بحزب الله إلى الشاطئ أمان، يعني بيلاقي كلام البطرك أنه خليهم يروقوا.
0: نعم.
4: كلهم عم بيقولوا لهم روقوا. طبعا كلام مبارح بلا طعم من محمود أقماطي وكذا والآخري، أنا بحطه باستمرار النكران والوهم المستمرين، بس لكن على الأرض المهم أنه اقتصاديا في تشجيع للشركات الأمريكية، في فتح لمطار بيروت بشكل أكبر بكتير إذا اجت عليه الطائرات الأمريكية. ما أخذت انطباع أنه الميدل إيست بكرة عبكرة فيها تروح على واشنطن، لأنه يعني مسعد بولس بالخارج قال فيها تدابير إدارية وأمنية يمكن لازم تسبق ذلك، فيها تشجيع للشركات الأمريكية بالاستثمار، فيها كلام يعني أكيد على تأكيد على سيادة لبنان وحق اللبنانيين بعد كل المعاناة أنه يعيشوا بسلام وبازدهار. أنا برأيي هيدي هالبوكيه اللي جاي فيه الرئيس عون من أمريكا لبيروت هلأ بده يفرض زهرة ويقدر يعني ينفذ بدءا باستمرار المناطق التجريبية بنجاح وبتوسيع أكبر، وأيضا باستقبال عتاد ومال بالنسبة للجيش بيسمح له بدون ما يفتح حرب داخلية، وهذا يعني كلمة تفادوها كتير بكلام اثنين. كلام الرئيس عون كان ممتاز خلال كل المقابلة. وبالأخير في نقطة بقيت هيك علامة استفهام وكأنها مقصودة، وهي موضوع تدخل
0: السوري
4: الشرع التدخل السوري، لأنه هذا وكأنه يعني بعضه محطوط على شمال وشمال شرق لبنان بالنسبة لتهريب السلاح وبقاء حزب الله بكامل عتاده في هذه المناطق.
0: استاذ حمادي، هل تتخوف من عراقيل في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية أولا، وثانيا هل ستتفتح ظهور الرئيس بري تدريجيا بعد القمة في واشنطن؟
4: بتصور أنه
0: نسمع أن الرئيس بري هو مفتاح سياسي جيد وفاعل في الداخل،
4: أعطي الرئيس بري واعترف به يعني كان مفتاح أساسي في الأزمة وطمأنوه يعني بالنتيجة في بعض الأبواق هون بتحكي ساعة بده يطالوا العقوبات ساعة كذا. بتصور أنه الرئيس بري صار بيقدر يتقدم ب يعني طمأنينة أكثر لخطواته. بالنسبة للعقبات طبعا في عندك العقبة الإسرائيلية الباقي، يعني ماذا في عقل نتنياهو، ماذا في رهاناته قبل انتخابات الخريف، وماذا في خطة الجيش الإسرائيلي المصرة على إبقاء منطقة أمنية كما قالوا في جنوب لبنان في جنوب سوريا وفي غزة. هذه الأمور ما بنعرف كيف الرئيس الأمريكي بيقدر يتخطاها بالوقت اللي قباشه مع إيران مستمر بهذا القدر ومفتوح على احتمالات حرب أكثر شمولا.
0: شكرا للنائب مروان حمادي.
1: لقاء رئيسين ترامب وعون تزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، والذي يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا وانتشارا للجيش اللبناني في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية ضمن الاتفاق الإطاري الذي رعته واشنطن. وفي الميدان انتكاسة في تنفيذ المناطق التجريبية، وما كاد الجيش اللبناني ينفذ انتشارا في زوطر الغربية حتى تعرض لإطلاق نار إسرائيلي قرب البلدة. الجيش اللبناني أعلن أنه نفذ انتشارا في البلدة بعد التنسيق عبر مجموعة التنسيق العسكري، محملا الجيش الإسرائيلي مسؤولية هذا الاعتداء وداعيا إلى معالجة أي إشكالات عبر قنوات الاتصال المعتمدة، وحذر من أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل الانتشار في المناطق التجريبية ويهدد تنفيذ اتفاق الإطار بحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش. الجيش الإسرائيلي اعترف بالاعتداء وقال أطلقنا في الهواء لتحذير قوة الجيش اللبناني التي اخترقت المنطقة الآمنة في زوطر الشرقية، مشيرا إلى أن أي تجاوز من الجيش اللبناني من دون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر. وأضاف المنطقة التي دخلتها قوة الجيش اللبناني ليست جزءا من المشروع التجريبي.
0: هو إسر الحادثة وبعد بيان آخر لقيادة الجيش أعلنت فيه أنها نفذت انتشارها داخل زوطن الغربية. الاعتداءات الإسرائيلية لم تغب في الجنوب، جديدها تفجير في بلدة حداثة هذا الصباح. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: استكمل الجيش اللبناني أمس انتشاره في بلدة زوطن الغربية رغم العراقيل الإسرائيلية. وقد أوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن عملية الانتشار استكملت بعد إجراء التنسيق والاتصال اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، مشيرة إلى أن وحدات الجيش لم تدخل إلى بلدة زوطن الشرقية فيما اقتربت قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطن الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. وأضاف البيان على جيش الاحتلال الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمدة عوضا عن القيام بالاعتداءات. وكانت عملية الانتشار التي بدأت صباح أمس مع دخول فرقة من فوج الهندسة للكشف على الطرقات تحسبا لوجود متفجرات أو ذخائر محتملة، قد تزامنت مع سلسلة اعتداءات إسرائيلية من قصف مدفعي وتفجيرات تنقلت بين الكرة المحيطة بعملية الانتشار، وطالت بلدات كفر تبنيت ونبطي الفوق وأرنون وميفدون، والتي استمرت أيضا خلال ساعات الفجر وحتى هذا الصباح. هذا في وقت لا يزال الأهالي ينتظرون السماح لدخول بلدتهم لتفقد بيوتهم وأرزاقهم أو ما تبقى منها. وقد دعاهم رئيس البلد عبد عز الدين إلى الالتزام بتعليمات الجيش اللبناني وانتظار الإذن للدخول إلى البلدة التي تحتاج إلى ورش عمل كبيرة بحسب تعبير عز الدين، بعدما دمر العدو الإسرائيلي كل مرافق الحياة فيها وجرف الطرقات وشبكات الكهرباء والمياه. إلى ذلك تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية وطالت أيضا مناطق جنوب الليطاني، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة، كما نفذت سلسلة تفجيرات خلال ساعات الفجر وطالت مجد الزون وبرعجيت وميس الجبل بالتزامن مع حملة تنشيط واسعة استهدفت حداثة وبيت يحون. كذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما فوق قرى النبطية والجبل الرفيع ومروج الريحان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي خطوة أمريكية داعمة لتنفيذ المناطق التجريبية، يصل إلى لبنان اليوم قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية جوزيف كليرفورد على أن يعقد اتصال تقني مرئي أمريكي لبناني إسرائيلي.
1: في سياق أمني آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أن عناصر الجمارك والأمن والسلامة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أحبطوا عقب عملية تفتيش دقيقة محاولة تهريب نحو 226 قنبلة من نوع RGC كانت مخبأة داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. ماذا الآن في المواقف الداخلية من القمة الأمريكية اللبنانية؟
0: رئيس الحكومة نواف سلام سارع إلى شكر الرئيس ترامب على خطوة إعادة تسيير الرحلات الجوية الأمريكية إلى لبنان عقب لقاء القمة مع الرئيس عون، مؤكدا جاهزية الحكومة اللبنانية لمواكبة كل الإجراءات التنفيذية سريعا، وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني.
1: وزير الإعلام بول مرقس أكد أن القمة الأمريكية اللبنانية في البيت الأبيض شكلت اعترافا أمريكيا رسميا وعمليا بقرار لبنان الوطني فيما يتعلق بسيادته على أرضه وموقفه التفاوضي. وقال لقناة الحدث إن الموقف السياسي الأمريكي ترافق مع خطوات عملية بدأت بدعم الولايات المتحدة لانتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يجري الاتفاق عليها تبعا.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعتبر أن أهمية هذه القمة لا تكمن في انعقادها بحد ذاته، بل في كونها حلقة من سلسلة مسار واشنطن الذي إذا استمر سيقود إلى استقرار مستدام في لبنان، وأسقط مسار إسلامباد، مؤكدا أن القمة كرست استقلالية الوضعية اللبنانية.
1: في المقابل شن حزب الله هجوما جديدا على الرئيس جوزيف عون على لسان النائب حسن عز الدين، ووصف السلطة بالغبية والجاهلة والمقصرة واتهمها بالخيانة.
6: إن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي، ويبعده عن كونه رئيسا للبنانيين، بل أصبح رئيسا لفئة من اللبنانيين، وهذا سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار والهدوء.
0: يعقد مجلس الوزراء غدا الخميس جلسة عند الثالثة من بعد الظهر في السرايا الكبير لبحث جدول أعمال يتضمن 7 بنود، أبرزها ورقة وزير الطاقة حول تنظيم القطاع، وتقرير وزارة الداخلية حول الأبنية المتصدعة في بيروت، وطلب إعطاء تعويض مثابر للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والموافقة على قرض بقيمة 150 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، وإعطاء تعويض العاملين في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى بنود عدة وشؤون وظيفية.
1: شدد التيار الوطني الحر على

0: وزارة المالية تعقد اللجنة الوزارية المكلفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بمرسوم تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات اجتماعا عند 3:30 من بعد ظهر اليوم، يضم الوزراء المعنيين وذلك لمناقشة احتساب الرسم الجمركي.
1: حياتيا، رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض 5,000 ليرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على نفقات تشغيل الأفران، مشددة على أنها ستعيد النظر في الأسعار وخفضها فورا انخفاض الكلفة.
0: جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية استكملنا بنجاح الليلة أو ليلا الضربات الحادية عشرة من هذه الضربات التي استهدفت المراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، حيث استهدفت إيران في خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. وقالت القيادة المركزية أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية.
1: من جهتها، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد.
0: وقبيل الهجمات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تنتهي من مهاجمة إيران، فيما كثفت طهران ضرباتها على دول في المنطقة كما قال. وقدر أن تحتاج إيران إلى أكثر من 20 عاما لإعادة بناء ما دمرته حرب الشرق الأوسط. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة ستقصف قريبا موقع بيكاكس مونتن الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة.
1: في المقابل، رأى مقر خاتم الأنبياء أن الولايات المتحدة تهدد المراكز النووية والحساسة في إيران بالهجوم، وقال في حال اتخاذ هذه الخطوة سنعتبر ذلك تصعيدا للحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعميها هدفا لقواتنا.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ تتواصل موجة الحر ويكون الجو اليوم قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات ورطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، ما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي، حدك بكل محطة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: Scene Productions بتقدم

0: أبو فرحات، سنتيا كرم، ديام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
5: بالنظام الدكتور نوفل ضو.
6: الزيارة الحالية لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشبه في ظروفها الجيوسياسية زيارة البطريرك الياس لحويك إلى مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919. فزيارة لحويك إلى فرساي جاءت في ظل انهيار النظام الإقليمي الذي كانت تمثله السلطنة العثمانية بفعل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وزيارة عون إلى واشنطن اليوم تتم في ظل انهيار النظام الإقليمي الذي كانت تسعى إليه إيران تحت مسمى جبهة الممانعة أو محور الممانعة بفعل الحروب الأخيرة التي شهدتها المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية. زيارة لحويك إلى فرساي جاءت ترجمة لقراءة لبنانية صائبة للتحولات في النظام العالمي أدت إلى انتزاع إقرار من ممثلي هذا النظام بقيام دولة لبنان الكبير بحدوده الحالية. وزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن هي ترجمة لرؤية الدولة اللبنانية إلى موقعها في النظام العربي الجديد الذي تمثله دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، وبالتالي إلى موقعها في النظام العالمي الذي تشكل الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز المؤثرين فيه، وهي تهدف إلى انتزاع إقرار دولي مدعوم عربيا باستعادة لبنان سيادته على أراضيه واستقلال قراره. وكما أن زيارة الحويك إلى فرساي ومشروع دولة لبنان الكبير وجها باعتراضات من جهات داخلية مرتبطة بالإقليم كانت ترفض الاستقلال وتعمل للانضمام إلى سوريا وإلى العمق الجغرافي الأوسع في المنطقة، هكذا فإن زيارة عون إلى واشنطن اليوم ومشروع استعادة سيادة الدولة وحرية قرارها يواجهان باعتراضات من جهات داخلية تريد المضي قدما في الارتباط وربط لبنان بمشروع إيران الإقليمي. كما تذكر زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بزيارة البطريرك نصر الله صفير إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أذار من العام 2001 لمطالبة الإدارة الأمريكية برفع الوصاية السورية عن لبنان بعدما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار من العام 2000. في العام 1919 لم يكن لبنان جمهورية ولم يكن للبنان رئيس،
1: ففوض اللبنانيون بطوائفهم ومذاهبهم البطريرك لحويك مهمة التحدث باسمهم لدى ممثلي النظام العالمي في مؤتمر الصلح المنعقد في فرساي. وفي العام 2001 كان رئيس لبنان وليد الوصاية السورية وامتدادا لها، فحمل البطريرك صفير هم اللبنانيين إلى واشنطن عاصمة القرار الدولي بعدما أصدر نداء بكركي في أيلول 2000 وفيه يدعو إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعدما خرج الجيش الإسرائيلي. اليوم للبنان رئيس تعهد في خطاب القسم بعد انتخابه ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وبنزع كل سلاح غير شرعي، وللبنان حكومة تعهدت في بيانها الوزاري بما تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وترجمت هذه التعهدات بقرارات تنفيذية في مجلس الوزراء. وها هو رئيس الجمهورية رأس الدولة والمؤسسات والسلطات والناطق باسمها يحمل مطالب لبنان واللبنانيين بتحرير الأرض من إسرائيل وتحرير القرار من إيران إلى البيت الأبيض، مدعوما بموقف عربي واضح وصريح كان آخر تعبيراته الاتصال بين رئيس جوزيف عون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. من هنا فإننا نقزم زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن إن نحن حصرناها بشروط تنفيذ اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي وما يتضمنه من إجراءات وانسحابات، فالزيارة هي لبناء الشراكة المطلوبة بين لبنان والنظام العالمي بما يعيد إليه موقعه الدولي الذي يجعل حقوقه في الحرية والسيادة من البديهيات التي يعترف بها العالم ويساعده على تحقيقها في مواجهة إسرائيل وإيران وغيرهما. أما التعاطي مع الزيارة باعتبارها قمة لبنانية أمريكية عادية للبحث في العلاقات الثنائية ولتحصيل بعض المطالب الآنية والتكتيكية على أهميتها، فهدر لفرصة تاريخية وتأسيسية في وقت تتبلور ملامح النظام الإقليمي الجديد من خلال ما تشهده سوريا والعراق من تحولات جيوسياسية تحاكي الرؤى الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مع مصر والأردن. فإن لم يكن لبنان ثالث سوريا والعراق في الانضمام إلى نواة النظام العربي الجديد فسيفقد فرصة تاريخية لتكريس الكيان وإعادة إحياء السيادة والاستقلال وتحديد الدور يصعب تكرارها في المدى المنظور.
5: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: قمة ترامب عون تقاطع على العناوين الحساسة وتنسيق التنفيذ سيتواصل. رئيس الجمهورية حصد دعم الجيش وانسحابا إسرائيليا تدريجيا، والدعم الاقتصادي أعاد الرحلات الأمريكية إلى لبنان. ترامب: سنساعد لبنان كثيرا، إشادة ببر واستعداد للتحدث مع حزب الله إذا أراد تبع عبده. القمة واكبها تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وانتكاسة مرت بسلام في زوتر الغربية. إسرائيل ادعت اختراق الجيش اللبناني المنطقة الآمنة، والمؤسسة العسكرية تحذر من عرقلة الانتشار. الجمارك السورية إحباط عملية إدخال أكثر من 200 قنبلة إلى الأراضي اللبنانية. الرسم الجمركي المعدل على مواد النفايات أمام اللجنة الوزارية المختصة اليوم، وتحليق المحروقات يرفع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة. الجيش الأمريكي نفذ ليلا الجولة 11 من الضربات على إيران، وترامب يتوعد بالمزيد. بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

الورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، صفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكير.

0: صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. مع عودة المزيد من السكان إلى قراهم في جنوب لبنان عقب الانخفاض الأخير في أعمال العنف، لا تزال المخاطر التي خلفتها الأعمال العدائية السابقة والأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ. فما زالت الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تهدد المدنيين وحفظة السلام والجيش اللبناني، كما تقيد الحركة في عدد من المناطق. وتشرح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية.
2: Although the security situation has improved in recent weeks,
3: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
1: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كانديس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
2: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
3: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضا عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظراً إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي. ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.
1: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور، دعماً للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور، الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة السلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخراً سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالاً للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقاً فنياً محلياً لتفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة،

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
4: معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل الغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان شديد خليفي، والمخرج روي جبور.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: قمة ترامب عون تقاطع على العناوين الحساسة وتنسيق التنفيذ سيتواصل، دعم الجيش انسحاب إسرائيلي تدريجي وأولى باكورة الدعم الاقتصادي، الرحلات الأمريكية تعود إلى لبنان، ترامب سنساعد لبنان كثيرا، إشادة مبري واستعداد للتحدث مع حزب الله إذا أرادت بعبدة. القمة واكبها تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وانتكاسة مرت بسلام في زوطر الغربية. إسرائيل ادعت اختراق الجيش اللبناني المنطقة الآمنة، والمؤسسة العسكرية تحذر من عرقلة الانتشار. الجمارك السورية إحباط عملية إدخال أكثر من 200 قنبلة إلى الأراضي اللبنانية. الرسم الجمركي المعدل على مواد النفايات أمام اللجنة الوزارية المختصة، وتحليق المحروقات رفع ربطة الخبز 5000 ليرة. الجيش الأمريكي نفذ ليلا الجولة 11 من الضربات على إيران، وواشنطن تلوح بضرب نووي.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. بحفاوة دخل إلى البيت الأبيض رئيس الجمهورية جوزيف عون، الرجل المحترم من الجميع كما وصفه الرئيس دونالد ترامب قبل انعقاد القمة الثنائية، ليخرج باحترام تعهد الولايات المتحدة للثوابت اللبنانية، يشكل دعم الجيش ركيزته الأساسية إضافة إلى السيادة اللبنانية والتمسك باتفاق الإطار كمسار لانسحاب إسرائيلي تدريجي وحصر السلاح بلاد الدولة، ليتوج الدعم الأمني بدعم اقتصادي بقرار ترامب رفع الحظر عن الرحلات الجوية الأمريكية إلى لبنان بعد عقود. ترامب الذي شدد على مساعدة لبنان كثيرا وفي موقف يحمل الكثير من الدلالات، وجه رسالة للثنائي المعترض، أشاد بالرئيس بري أما عن حزب الله استعداد للتحدث معه إذا أراد الرئيس عون ذلك، في إشارة إلى أن هذه الخطوة لا تمر إلا من قصر العبدة. القمة اللبنانية الأمريكية انعقدت على وقع انطلاق تنفيذ المناطق التجريبية، وحيث سجل في أثناء انتشار الجيش انتكاسة في زوطر الغربية مع تعرضه لإطلاق نار إسرائيلي، وذلك على خلفية تجاوزه المنطقة الأمنية في زوطر الشرقية كما ادعى الجيش الإسرائيلي، لتبقى المخاوف من محاولة إسرائيل التملص من التنفيذ ومدى قدرة واشنطن على الضغط على تل أبيب. البداية من قمة ترامب عون في البيت الأبيض.
4: إذا استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الجمهورية جوزيف عون بحفاوة لدى وصوله إلى البيت الأبيض، حيث قال إنه يملك شعورا جيدا تجاه لبنان، وأنه من الجيد أيضا استقبال الرئيس اللبناني، وهو رئيس على قدر عال من الاحترام، وسنحقق كثيرا من التقدم. ومع انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين في المكتب البيضوي مؤتمر صحفي مشترك، فماذا قال الرئيسان؟
3: ترامب تعهد بتقديم مساعدة كبيرة للبنان، مؤكدا أن إدارته تمتلك خططا ملموسة لدعم الجيش اللبناني، وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على حل عدد من المشكلات التي تواجه لبنان وأنها ستضمن معاملته بالاحترام الذي يستحقه. قال هناك مشكلة حزب الله، وإذا أراد الرئيس عون أن أتحدث مع الحزب سأفعل. وكان لافتا تخصيص ترامب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإشادة علنية لدوره في دعم مساعي إنهاء الحرب. أما وفي خطوة تشكل دعما اقتصاديا وسياسيا للبنان، فقرر ترامب إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وذلك بعد توقف منذ العام 2009.
5: سأتحدث مع أي كان، سأتحدث مع كثرة من الناس ليظن الناس بأنني قد أتحدث معهم، سأتحدث لهم، سأقول لكم إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث إلى حزب الله، هو عاش مع حزب الله فترة طويلة من الزمن. إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث مع حزب الله، سأتحدث مع حزب الله.
4: من جانبه وصف الرئيس عون الاتفاق الإطار مع تل أبيب بأنه إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أن هدفه النهائي يتمثل في إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، مخاطبا ترامب: معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف الذي حان وقته للبنان والمنطقة. وأشار إلى أنه طلب من ترامب مجددا الدعم السياسي للبنان، والجيش اللبناني هو المؤسسة التي تملك أقوى سلاح وهو ثقة الشعب. وحول رفض الرئيس بري اتفاق الإطار وقوله بأنه سيتسبب بحرب أهلية، قال الرئيس عون:
5: أظن بأن رئيس البرلمان هو يريد حقا أن يرى نهاية لهذه الحرب، هو من الجنوب وهو يعرف وقد بدل كل ما في وسعه من أجل إعادة بناء الجنوب، ولكن للأسف الجنوب قد دمر تحت النظر أعينه، وبالتالي هو داعم لما نقوم به، ولكننا بحاجة لأن نكون حذرين. إن موقفه كرئيس البرلمان وأيضا قائد للمجتمع الشيعي، علينا أن نفهم مدى حساسية وضعه، ولكن أقول لكم بأن سيد بري هو داعم لإنهاء هذه الأعمال العدائية والحرب مرة وإلى الأبد.
3: وفي ختام القمة كتب الرئيس عون في السجل الذهبي في البيت الأبيض: أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للبنان ولسيادته ولمؤسساته الشرعية وللقوى المسلحة اللبنانية. وأفيد بأن ترامب قدم لعون مجموعة من الهدايا بينها نسخة من الكتاب المقدس.
4: مصدر أمريكي كشف أن عون قدم لترامب خطة أو تصورا لكيفية نزع سلاح حزب الله من خلال حصر السلاح وبسط سيطرة الجيش من الجنوب إلى كل لبنان من دون الحاجة للاستعانة بأي طرف، ولا سيما الجانب السوري، حيث إن غالبية اللبنانيين يعارضون مثل هذا التدخل.
3: وبعد لقاء ترامب عون، أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بيانا أشار فيه إلى أن لبنان تمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. وأفاد المكتب الرئاسي بأن الرئيسين عون وترامب بحثا في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان ومساندة مسار التعافي الاقتصادي. كما تناول الرئيس عون مع ترامب تداعيات الحرب الأخيرة على لبنان ومخلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية. واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق للتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.
4: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس رأى أن اللقاء بين ترامب وعون كان ممتازا وتاريخيا.
6: كان اللقاء بعيد عن عدسات الإعلام ممتاز جدا ومثمر جدا، لاسيما بما يتعلق بموضوع دعم الجيش، وطبعا هناك تفاصيل سوف يعلن عنها، ولكن رح نشوف إن شاء الله خطوات على الأرض بالشأن الاقتصادي. والرئيس ترامب متحمس لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في لبنان بعدة قطاعات، وتم البحث بعدد من القطاعات.
3: لقاء الرئيسين ترامب وعون تزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان الذي يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا وانتشار الجيش اللبناني في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية ضمن الاتفاق الإطار الذي رعته واشنطن.
4: في الميدان انتكاسة في تنفيذ المناطق التجريبية، فما كاد الجيش اللبناني يدخل زوتر الغربية حتى تعرض لإطلاق نار إسرائيلي قرب البلدة. الجيش اللبناني حذر من أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل الانتشار في المناطق التجريبية ويهدد تنفيذ اتفاق الإطار. أما الجيش الإسرائيلي فاعترف بالاعتداء وقال: أطلقنا في الهواء لتحذير قوة الجيش اللبناني التي اخترقت المنطقة الآمنة في زوتر الشرقية، مشيرا إلى أن أي تجاوز من الجيش اللبناني من دون التنسيق المسبق قد يعرضه للخطر. وأضاف المنطقة التي دخلتها قوة الجيش اللبناني ليست جزءا من المشروع التجريبي. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
7: استكمل الجيش اللبناني أمس انتشاره في بلدة زوتر الغربية رغم العراقيل الإسرائيلية. وقد أوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن عملية الانتشار استكملت بعد إجراء التنسيق والاتصال اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، مشيرة إلى أن وحدات الجيش لم تدخل إلى بلدة زوتر الشرقية فيما اقتربت قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطراف بلدة زوتر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. وأضاف البيان على جيش الاحتلال الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمدة عوضا عن القيام بالاعتداءات. وكانت عملية الانتشار التي بدأت صباح أمس مع دخول فرقة من فوج الهندسة للكشف على الطرقات تحسبا لوجود متفجرات أو ذخائر محتملة، قد تزامنت مع سلسلة اعتداءات إسرائيلية من قصف مدفعي وتفجيرات تنقلت بين الكرة المحيطة بعملية الانتشار، وطالت بلدات كفر تبنيت ونبطي الفوق وأرنون وميفدون، والتي استمرت أيضا خلال ساعات الفجر وحتى هذا الصباح. هذا في وقت لا يزال الأهالي ينتظرون السماح لدخول بلدتهم لتفقد بيوتهم وأرزاقهم أو ما تبقى منها. وقد دعاهم رئيس البلدية عبد عز الدين إلى الالتزام بتعليمات الجيش اللبناني وانتظار الإذن للدخول إلى البلدة التي تحتاج إلى ورش عمل كبيرة بحسب تعبير عز الدين، بعدما دمر العدو الإسرائيلي كل مرافق الحياة فيها وجرف الطرقات وشبكات الكهرباء والمياه. إلى ذلك تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية وطالت أيضا مناطق جنوب الليطاني، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة، كما نفذت سلسلة تفجيرات خلال ساعات الفجر وطالت مجد الزون وبرعجيت وميس الجبل بالتزامن مع حملة تنشيط واسعة استهدفت حداثة وبيت يحون. كذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما فوق قرى النبطية والجبل الرفيع ومروج الريحان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي خطوة أمريكية داعمة لتنفيذ المناطق التجريبية من المتوقع أن يصل إلى لبنان اليوم، قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية جوزيف كليرفورد على أن يعقد اتصال تقني مرئي أمريكي لبناني إسرائيلي.
4: في سياق أمني آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أن عناصر الجمارك والأمن والسلامة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أحبطوا عقب عملية تفتيش دقيقة محاولة تهريب نحو 226 قنبلة من نوع RGC كانت مخبأة داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.
3: مع دخول الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية، دخل الصليب الأحمر اللبناني إلى البلدة، حيث تعرض لحادث وإصابة عدد من فريقه. نسأل الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الأستاذ جورج كتاني. أستاذ كتاني، صباح الخير.
8: صباح الخير، يعطيك العافية.
3: أولا الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمك. الله يسلمك.
3: مدى الإصابات وماذا كان نوع الحادث؟
8: هي بعد ما اتبعنا الإجراءات التنسيق مع اليونيفيل،
3: نعم،
8: وبلغنا المعنيين بالموضوع للوصول الآمن على منطقة زوتر الشرقية بين ميفدون وزوتر الشرقية، في لغم طلع كان عندنا سيارتين لأن جينا اتصال عن شخص موجود بهذه المنطقة مفروض. اللغم طلع عندنا إصابتين طفيف، يعني إصابات طفيفة،
3: نعم،
8: يعني كتر خير الله الإصابات طفيفة. صار في تواصل مع الميكانيزم وسط الجيش اللبناني مثل العادي، عم ننسق مع الجيش اللبناني، وبعتوا فوج المندسي يلي قام بكل اللازم لقدرنا سحبنا الشباب وسحبنا السيارات، والشباب بصحة جيدة ورجعوا على عملهم طبيعي. يعني صار لهم تشيك اب بالمستشفيات المعنية، كان مستشفى النجدي، رجعنا تنريح راسنا، نزلنا إصابة على أوتيل ديو، استلم دكتور زغبي وبالمبدأ كله ماشي، رجع على مركز المستشفى.
3: نعم،
8: قطعت.
3: كتر خير الله. أستاذ كتاني، بدأت المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وانتشر الجيش في هذه المناطق. هل تتوقع وجود ضحايا تحت الأنقاض لغاية الآن؟ وهل أنتم تبحثون عن ذلك الآن؟
8: هلا إن شاء الله ما يصير. استنادا للطلب نحن منقوم بهذه المهام.
3: نعم.
8: بالمبدأ سات القضية شوي خطرة لأنه في قضية ألغام. في بدأ تنظيف، بدأ فوج الهندسي، بدأ الميكانيزم. عادة نحن بهالأمور أكثر شيء بننسق معلومة فيلم نعلم الجيش اللبناني بالموضوع أو اللجنة الدولية للفيلم الأحمر. بس هلا اليوم فوج الهندسي أو الجيش اللبناني هن معنيين أكثر ب المسار الآمن لهذا الموضوع تما يطلع أي لغم أو أي عائق معين موجود على الطرقات. هذا الموضوع رح يصير في التنسيق مباشر مثل ما عم بيصير مع الجيش اللبناني بهذا الموضوع بأي منطقة بتصير تناخد احتياطات أكثر ونوقع بالمشكلة مثل ما صارت امبارح. هلأ بالنسبة للخط الأزرق أو الخط الأصفر، المناطق اللي بنطلع عليها أو بينطلب منها، في مناطق عم نقدر نوصل لها كل يوم، ديجا موجودين هونيك مثل رميش وعين إبل ودبل وجوتر، عم نقوم نطلب ديكونفليكشن مسار آمن. وهذه الشيء العملية عم تصير بالتنسيق مع اليونيفيل ومنعلم البقية كلهم كل الأجهزة المعنية. وفي كمان مناطق عم نطلب نفوت عليها وبعد لهلأ ما عم بيجينا جرين لايت بالموضوع أو ضوء أخضر، هي مثل بنت جبال وغيرها من المناطق اللي بعدها ما عم بيعطونا مسار لنقدر نوصل. عم نحاول مع اللجنة الدولية نفوت عليها، أي منطقة بيجينا اتصال نعمل اتصالات اللازمة، بس يجينا جرين لايت عليها عم نقدر نفوت. هذا اللي عم بيصير.
3: وماذا عن عناوين عمل الصليب الأحمر في المناطق الحدودية؟
8: للعمل نحن بعدنا موجودين بالمناطق، نحن ما تركنا أبدا. يعني مثل ما قلت شبعة، حسبية، مرجعيون، رميش، تبنين، سور، وللأسف عندنا مبنى نحن بالصليب الأحمر كمان دمر ببنت جبال.
3: نعم.
8: مستوصف وفرع يعني، بس الإسعاف برميش وإسعاف تبنين بعده مش عم يقوم بمهامه اليومية 24/24. عم بيصير في اتصال مثل ما قلنا يا بواسطة اليونيفيل أو الميكانيزم أكيد عن طريق الجيش اللبناني مشكور يلي بيحترم كتير القانون الدول الإنساني. هيدي نقطة أساسية كتير مهمة، الجيش اللبناني بيساعد كتير هذا الموضوع. أو إذا بدك اللجنة الدولية اللي بتحاول قد ما فينا نحن تواصل يومي ومباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه نحن بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تنقوم بهالمهمة. بعطيك فكرة صغيرة، نحن بس بتنسيق من 2 أدار ل 21 تموز عاملين بس تنسيق ومهمات بالتنسيق مع اليونيفيل 3310 مهمات.
3: رقم هائل. نعم.
8: 3310 طلب وقف اطلاق نار لناخذ ممر آني، 264 هون في خطورة يعني تيعطوا كليرنس، في 126 من قبلوا.
3: نعم.
8: لا يا بيعطوكي وقت ضيق، يا بغيروا الرسالة، يا بيصير في تواصل شوي صعب بالموضوع. حتى بالتواصل مع اليونيفيل بالواتساب 23121 رسالة.
3: نعم.
8: يعني نحن عم نتابع بكل اتصالاتنا بالإصابات. تعرفي ترى عنا شهيدين نحن بهيدي الحرب.
3: نعم.
8: وعنا اليوم 8 جرحى، جروح طفيفة غير جريحين امبارح. وفي كمان صار في إذا بدك ضرب حدنا عدة محلات، صار في ضرب حد مواقعنا، يعني حد إحنا الكونفو قاطية بيجي ضرب حدنا من كفي المهمة. يعني في تعرض، في دايما صعوبة، في تأخير، بس بدنا نكفي رسالة. يعني الوضع أكيد مش عادي.
3: نعم.
8: الوضع صعب، بس بدنا نقول للمواطن إحنا مكفيين.
3: ليبقى الصليب الأحمر اللبناني حامل الرسالة الإنسانية بهذا القدر من الاحترام والمسؤولية، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، شكرا لك.
4: ماذا الآن في المواقف الداخلية من القمة الأمريكية اللبنانية؟ رئيس الحكومة نواف سلام سارع إلى شكر الرئيس ترامب على خطوة إعادة تسيير الرحلات الجوية الأمريكية إلى لبنان عقب لقائه الرئيس عون، مؤكدا جاهزية الحكومة اللبنانية لمواكبة كل الإجراءات التنفيذية سريعا، ومشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني.
3: وزير الإعلام بول مرقص أكد أن القمة الأمريكية اللبنانية في البيت الأبيض شكلت اعترافا أمريكيا رسميا وعمليا بقرار لبنان الوطني فيما يتعلق بسيادته على أرضه وموقفه التفاوضي، وذلك في حديث له لقناة الحدث. النائب مروان حمادي عول على نتائج زيارة رئيس الجمهورية واشنطن والكلام الإيجابي جدا للرئيس دونالد ترامب عن لبنان وجيشه، وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال حمادي إن العقبة الأساسية أمام تنفيذ مراحل الاتفاق الإطار هي عقل نتنياهو.
9: مجرد استقبال ترامب لعون بهذا الكلام المدزوج باحترام هائل للشخص والمحبة للبلد، يعني الكلام اللي قاله عن لبنان ما سمعناه من أي زعيم خارجي. فبالنتيجة عنا ثلاث أمور أساسية: الجيش ثم الجيش ثم الجيش، اللي هو مفتاح الانسحاب الإسرائيلي ومفتاح حصر سلاح حزب الله الذي بحث مع روبيو قبل بنهار ولكن ما شدد عليه تصور الرئيس ترامب كما علمنا، لأنه لا يريد أن يحرج الرئيس، وحتى قال له أنه أنا مستعد اجتمع فيهم إذا أنت بدك، وأعطى الرئيس بري مجالا للمناورة الإضافية في سير في حزب الله إلى الشاطئ أمان على الأرض. المهم أنه اقتصاديا في تشجيع للشركات الأمريكية، في فتح لمطار بيروت شكل أكبر بكتير إذا أجي تعليل الطائرات الأمريكية، فيها تشجيع للشركات الأمريكية بالاستثمار، فيها تأكيد على سيادة لبنان وحق اللبنانيين بعد كل المعاناة أنه يعيشوا بسلام وبازدهار. أنا برأيي هيدي هالبوكال جاي فيه الرئيس عون من أمريكا لبيروت، هلأ بده يفرض زهرة زهرة ويقدر يعني ينفذ بدءا باستمرار المناطق التجريبية بنجاح وبتوسيع أكبر، وأيضا باستقبال عتاد ومال بالنسبة للجيش، وبالأخير في نقطة بقيت هيك علامة استفهام وكأنها مقصودة وهي موضوع تدخل السوري الشرع. التدخل السوري،
3: هل تتخوف من عراقيل في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية أولا، وثانيا هل ستتفتح ظهور الرئيس بري تدريجيا بعد القمة في واشنطن؟
9: أعطي الرئيس بري وعترف به كمفتاح أساسي في الأزمة وطمأنوه، يعني بالنتيجة في بعض الأبواق هون بتحكي ساعة بده يطالوا العقوبات ساعة كذا، بتصور أنه الرئيس بري صار بيقدر يتقدم بطمأنينة أكثر لخطواته. بالنسبة للعقبات طبعا في عندك العقبة الإسرائيلية الباقي، يعني ماذا في عقل نتنياهو، ماذا في رهاناته قبل انتخابات الخريف، وماذا في خطة الجيش الإسرائيلي المصرة على إبقاء منطقة أمنية كما قالوا في جنوب لبنان في جنوب سوريا وفي غزة.
4: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن أهمية هذه القمة

0: إن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي ويبعده عن كونه رئيسا للبنانيين، بل أصبح رئيسا لفئة من اللبنانيين، وهذا سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار والهدوء.
1: في وزارة المالية تعقد اللجنة الوزارية المكلفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بمرسوم تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات اجتماعا عند 3:30 من بعد ظهر اليوم، يضم الوزراء المعنيين، وذلك لمناقشة احتساب الرسم الجمركي. حياتيا، رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض 5000 ليرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على نفقات تشغيل الأفران، مشددة على أنها ستعيد النظر في الأسعار وخفضها فورا انخفاض الكلفة.
2: وفي السرايا الحكومية، يعقد مجلس الوزراء غدا الخميس جلسة عند 3:00 من بعد الظهر لبحث جدول أعمال يتضمن 7 بنود، أبرزها ورقة وزير الطاقة حول تنظيم القطاع، تقرير وزارة الداخلية حول الأبنية المتصدعة في بيروت، طلب إعطاء تعويض مثابر للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والموافقة على قرض بقيمة 150 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، وإعطاء تعويض للعاملين في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى بنود عدة وشؤون وظيفية.
1: جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية استكملنا بنجاح 11 ليلا على التوالي من هذه الضربات التي استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، حيث استهدفت إيران في خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. وقالت القيادة المركزية إن المضيق لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية.
2: الجيش الإيراني قال استهدفنا مستودعات ومركز قيادة للقوات الأمريكية في الكويت ردا على الضربات الأمريكية.
1: من جهتها، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد.
2: وقبل الهجمات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تنتهي من مهاجمة إيران، وكشف أن الولايات المتحدة ستقصف قريبا جدا موقع بيكاكاكس ماونتن الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة. وزير الدفاع الأمريكي قال من جهته، لدينا القدرة على ضرب الموقع النووي في جبل الفأس في إيران.
1: في المقابل، رأى مقر خاتم الأنبياء أن الولايات المتحدة تهدد المراكز النووية والحساسة في إيران بالهجوم، وقال في حال اتخاذ هذه الخطوة سنعتبر ذلك تصعيدا للحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعميها هدفا لقواتنا. والآن إلى الأحوال الجوية. تتواصل موجة الحر، ويكون الجو اليوم قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، ما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

كان في هذه النشرة قمة ترامب عن تقاطع على العناوين الحساسة وتنسيق التنفيذ سيتواصل دعم الجيش انسحاب إسرائيلي تدريجي وأولى باكورة الدعم الاقتصادي الرحلات الأمريكية تعود إلى لبنان ترامب سنساعد لبنان كثيرا إشادة ببري واستعداد للتحدث مع حزب الله إذا أراد تبع عبده القمة وكبها تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وانتكاسة مرت بسلام في

0: زوطر الغربية وسلام في هذه الأثناء في البلدة. إسرائيل ادعت اختراق الجيش اللبناني المنطقة الآمنة والمؤسسة العسكرية تحذر من عرقلة الانتشار. الجمارك السورية إحباط عملية إدخال أكثر من 200 قنبلة إلى الأراضي اللبنانية. الرسم الجمركي المعدل على مواد النفايات أمام لجنة الوزارية المختصة وتحليق المحروقات رفع ربطة الخبز 5000 ليرة. الجيش الأمريكي نفذ ليلا الجولة 11 من الضربات على إيران وواشنطن تلوح بضرب نووي.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: انتي مليون جديد توني كيوان بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30 الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959
2: يلا تصرف يلا تصرف
0: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان
0: بعيداً من لبنان وإليه قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا
5: صوت كل لبنان

Good morning مني ومن روي جبور بصبحيتنا اليوم الثلاثة 22 تموز 2026 نترافق فيها مثل العادة من هلأ للساعة 10:10

0: وقبل ما نبلش صبحيتنا مننتقل لمكتب التحرير وخبر جديد مع زين عبود. زينة.
1: نعم صباح الخير. يعني بعد انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية في إطار تنفيذ اتفاق الإطار، وصل رئيس الحكومة نواف سلام قبل قليل إلى زوطر الغربية، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عودي، وأيضا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، إضافة إلى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين. إذن وصل قبل قليل رئيس الحكومة نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية برفقة وزير الدفاع أيضا وعدد من القيادات الأمنية لتفقد الأوضاع على الأرض، وذلك بعد انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية. هذا كل شيء دائما عبر صوتي كل لبنان.
2: صبحية ندى.

من البوابة العريضة للبيت الأبيض دخل الرئيس جوزيف عون للقاء الرئيس دونالد ترامب بكل ترحيب وخرج بكل دعم. القمة اللبنانية الأمريكية انعقدت مبارح بالبيت الأبيض وكانت الرسائل الإيجابية واضحة، وتلقى الرئيس عون دعم للبنان بكل المجالات، وكان تأكيد على أهمية السلام والاستقرار. وأكثر من هيك، قال ترامب إنه إذا طلب منه الرئيس عون يحكي مع حزب الله هو مستعد يعمل هالشي. واللافت كانت الرسائل الإيجابية باتجاه الأخ الأكبر الرئيس نبيه بري.

الرئيس عون سمع من امبارح، سمع من الرئيس ترامب امبارح كل الدعم وكل الوعود، ولكن السؤال الأساسي بيضل كيف رح تترجم هالوعود عمليا، وشو ممكن تكون نتائج هالقمة على لبنان.

خلينا ننطر الأفعال وخلينا نشوف كيف رح تترجم هالوعود. بس بيبقى نقول إنه أول النتائج المباشرة امبارح كانت تغريدة لترامب أعلن خلالها إنه بيسمح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة للبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هالبلد الجميل بسهولة. وأمل ترامب أنه دول أخرى تحزو حزو الولايات المتحدة وقال استمتعوا.

0: صبحية ندى.
1: شوفي بصبحيتنا لليوم الاثنين 22 تموز 2026، السياحة بلبنان عم تتحدى الأزمات، فهل رح يرجع لبنان ينجح بكسب الموسم الصيفي؟ هالتفاصيل اللي رح نحكيها باتصال مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود. اللطف بالعلاقات هل هو سر استمرار الحب؟ الجواب مع المعالجة النفسية بالفن والمدربة بالتربية الإيجابية جوي نجم. مثل العادة الفقرات اليومية، كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك، البرج الأفضل والأسوأ لليوم، ونشرة بعد النشرة.
0: صبحية ندى.
2: بتغير.

0: أنا اليوم كتير محمسة وكتير هيك نشيطة، ويمكن لأنه اليوم روي معي عم بيولع. بدي أقول بونجور بونجور لبوب خوري، وبدي أقول لك صباحك حلو. وبونجور لعصمت.
1: تفاؤل أكيد، طاقة جديدة وتغيير نحو الأفضل ليس بالمستحيل. من البسيكولوج فدا لصوت كل لبنان. صباح الخير ندى.
2: على خدي حرير
0: وبنسمع رين. ويا رين عم بتضيعيني، بس اطلع على الواتساب وشوف هالصورة الحلوة.
3: يسعد صباحك يا ست الستات يا ست ندى. طلي بالمساء وبالصباح ما في أحلى منها، وبتخلي الواحد أعصابه ترتاح. يعني اليوم تفائلنا بالخير من وراء الحديث الحلو. حبيبة قلبي أنت، خلي لي إياكي. ونهاركم مبارك إليك ولكل المستمعين. روي بونجور، زبان بونجورين لزبان.

0: ومنسمع أندري اللي كمان أندري اليوم معرفتك مغير صورة البروفايل.
1: بونجور ندى وصبحية ندى، يعني زيارة تاريخية ناجحة بالشكل وبالمضمون، زيارة رائعة بالإذن من محمود الأحمدي، دايما بستعمل هالكلمة رائعة، ايه ناجحة ورائعة هالزيارة كانت امبارح على واشنطن من رئيس جمهوريتنا، وان شاء الله وانا متأكد انه مفاعيلها رح تبلش تبين قريبا بلبنان، قريبا ان شاء الله.

احنا ما كتير بعض يعني، والبر كمان هاته ماشي بالخطة بالمخطط. بس السؤال بسأله ليش العونية بعدهم قايمين هالأيام على الزيارة، بعدهم لحد هلأ بينتقدوا لحد التكي، وأنا بعرف حالي شو عم بحكي، بينتقدوا وبدون كلمة بيفختوا بالزيارة. طب ليه؟ طب ليش العونية بعدهم مشين بالمسار؟ ما بيكفي شو عملوا بلبنان اخر 10-15 سنة؟ بيكفي بقى يا عونية، بيكفي بقى يا عونية، بيكفي بقى. يسعد صباحك ندى.

0: صباحية ندى.
1: موجز الفلك.
2: وإلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم. أفضل برج لليوم هو برج العذراء. اليوم فرص واعدة لهالبرج ونتائج إيجابية لجهودك السابقة يا عذراء. رح تتلقى إشادة وعرض بيفتح أمامك أفاق جديدة، والحظ رح يدعم اليوم خطواتك. أما البرج السيء فهو برج الميزان يلي اليوم رح يواجه بعض الإربكات والمفاجآت غير السارة يلي بتأخر خططك، وسوء التقدير أو التسرع بردود الفعل قد يخلق توتر بمحيطك.

0: وبدي أقول هابي بيرثدي اليوم لنانسي نكد المر، وبدي أقول عقبال المية يا نانسي، وهابي بيرثدي وتحية من القلب أيضا لزميلنا بتلفزيون لبنان منذر المرعبة. عقبال المية يا منذر، وتضلك بنشاطك ويخلي لك عائلتك.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: لأول مرة مسرحيونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرحيونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، مطارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار وعشرة سنت.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسع وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. بعد انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية في إطار تنفيذ اتفاق الإطار، حط رئيس الحكومة نواف سلام في بلدة زوطر الغربية، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسة، رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء شاهين. هذا وغرس الرئيس سلام علما لبنانيا في ساحة بلدة زوطر الغربية. يصل إلى بيروت اليوم رئيس اللجنة العسكرية الثلاثية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة سير العمل في المناطق التجريبية في جنوب لبنان. شدد الرئيس جوزيف هون في خلال حفل عشاء تكريمي أقامته على شرفه السفيرة ندى معوض في واشنطن على أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي الجميع اللبنانيين من دون تمييز، لافتا إلى أنه بالإمكان نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة بالتوازي مع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها. وأكد عون أن النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحدها بل من أجل المنطقة كلها. السفيرة معوض توجهت بدورها إلى الرئيس عون بالقول إن هذه الزيارة تعكس العمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام، كما تعكس التزام لبنان بتعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. عول النائب مروان حميدي على الاحترام الكبير الذي أبداه الرئيس الأمريكي للرئيس جوزيف عون شخصيا كما للبنان، مشددا على أن دعم الجيش اللبناني يشكل مفتاح الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح غير الشرعي، وتوقف عند إعلان ترامب استعداده للتحاور مع حزب الله إذا طلب منه رئيس الجمهورية ذلك، كما أعطى للرئيس بيري مجالا للسير بحزب الله إلى شاطئ الأمان. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، نوه حميدي بتشجيع ترامب للاقتصاد اللبناني عبر شركات الطيران وفتح باب الاستثمار الأمريكي في لبنان، مع التأكيد على سيادة وحق الشعب اللبناني بالعيش بسلام وازدهار، وقال إن على الرئيس عون أن يعمل على تنفيذ نتائج هذه الزيارة بدءا بإنجاح اختبار المناطق التجريبية. وقفة قصيرة ونتابع.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في ظل التصعيد العسكري وتبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، قال مسؤول في محافظة بوشهر إن انفجارين هزا المحافظة نتيجة هجوم أمريكي هذا اليوم. المساعد الأمني لمحافظة بوشهر الإيرانية أفاد من جهته بأن مدينتي بوشهر ودشتي تعرضتا لهجمات فجر اليوم من دون تسجيل خسائر بشرية. قدر وزير الدفاع الأمريكي كلفة الحرب على إيران بأكثر من 37 مليار دولار. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب وافق رسميا على اتفاق نووي مدني تاريخي مع الرياض يمتد لثلاثين عاما، بما يتيح تخصيب الأورانيوم على الأراضي السعودية. والخبر الأخير، أعلن الجيش الأوكراني إصابة 13 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر أزوف بالمسيرات خلال 48 ساعة الماضية. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

بعدنا معكم عبر إذاعة صوت كل لبنان بصبحية ندى. أنا كتير بحب الأغاني اللي بتحطها يا روي بصبحيتي، بس سبحان الله ليه هيك فيها كتير تزريك، فيها تحرقص، بتحب تعلي ضغط كتير ناس بيكونوا عم يسمعونا. مين بتكون قاصد؟ يلا عاكل حال، يمكن اليوم في كتير ناس هيك طالع ضغطة. أنا اليوم بدي أوجه تحية خاصة لزافان.

0: وبتلقى اتصالاتكم وبياخد رسائل واتساب على 03-00093 وبنسمع أنطوان نجم.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. يعني ما فينا إلا ما ندعي ونقول يا رب دخيلك تمد رئيس جمهوريتنا والصحة، بركي بيشيلنا من هالوحل اللي قلنا 40 سنة غاطسين فيها وعم نتخبط ما عارفين نطلع من هايدي الوحل اللي نحن فيها. إن شاء الله يا رب ياخد بيده وتوفقه وتهدي منشان لحتاني نرتاح بقى، لأنه تعبنا تعبنا تعبنا يعني للآخر تعبنا. الله يوفقه ويكون معه ويسعد صباحك الحلو.

0: والحرب يلي مرقنا فيها والتحديات الصعبة يلي عم نعيشها، بلشنا نشوف عودة يمكن بعد لحد هلأ خجولة لا هيك شوية حركة سياحية لبعض المهرجانات ولو صغيرة، وعم نشوف عجقة مغتربين رجعوا يحجزوا تيجوا على لبنان، عجقة بالمطاعم والسهر. هل لبنان رح يرجع يستفيد من موسم سياحي بهالصيفية وينتعش اقتصاديا؟ وهل في إجراءات لوزارة السياحة لمواكبة هالحركة وتشجيع استقطاب السياح والمغتربين وبركي بتستعيد هالقطاعات السياحية عافيتها؟ فنحكي عن هالموضوع مع وزيرة السياحة لورا لحود الخازن. صباح الخير معالي الوزيرة.
1: صباح الخير
0: ندى. معالي الوزيرة، بدنا نحكي عن الوضع السياحي بلبنان. عم نشوف شوية حركة، عم ترجع شوية تنشط الحركة بالمطاعم بالمسابح، وامبارح كان في لقاء تاريخي بالبيت الأبيض، لقاء استثنائي أعطى دعم إيجابي للرئيس وللبنان، ويمكن أولى هالبوادر شفناها بإعطاء الرئيس ترامب أوامره بتوجيه عودة حركة الطيران إلى بيروت بين الولايات المتحدة ولبنان. أول شيء، كيف بتشوفي هيدي البادرة من الرئيس ترامب؟ وهل رح يكون في هيك مواكبة وإجراءات لعودة القطاع الطيران الأمريكي إلى لبنان؟
1: بشكرك ست ندى على هالسؤال، لأنه هيدا خبر حلو كتير بيوعى لبنان مع هالخبر الحلو اليوم. خبر رئيس دونالد ترامب عن عودة الطائرات الأمريكية برحلات مباشرة إلى لبنان مهم جدا من بعد أكثر من 40 سنة. نتشكر الرئيس الأمريكي، وهذا أكيد نتيجة إيجابية لزيارة فخامة الرئيس جوزيف عون. يعني هذه واحدة من النتائج من هالزيارة الحلوة العظيمة التاريخية. وفورا أكد دولة الرئيس نواف سلام استعداد الحكومة للبدء بجميع الإجراءات التنفيذية والتقنية على الأرض، ونحن بوزارة السياحة كمان منأكد استعدادنا ومندعم هالخطوة العملاقة يلي رح تسمح لقارة كاملة توصل مباشرة على لبنان. يعني لما نفكر قارة بكاملها رح تقدر، يعني ما في يعني أهمية الرحلات الجوية المباشرة، لا أهمية كتير كبيرة. لما في رحلة مباشرة لبلد بتسهل الأمور جدا، وبقى كل القارة رح تقدر توصل على لبنان مباشرة. وخاصة منفكر كمان بالمغتربين اللبنانيين الساكنين أمريكا الشمالية أو الجنوبية اللي عم بيتعذبوا كل سنة يرجعوا على لبنان، بدل ما يجوا مرة بالسنة يمكن يجوا مرتين بالسنة لأنه كتير بعيد وكتير بيتعذبوا تيجوا. فأكيد هيدا خبر مهم جدا، وكل زيارة فخامة الرئيس كانت عظيمة وتاريخية، ونشكره وندعمه، ونشكر كمان الرئيس الأمريكي. وبفتكر كانت زيارة كتير ناس عم تستعمل كلمة دافية، استقبال كتير دافي. يعني رجعنا بلشنا صداقة دافية بين البلدين، وفخامة الرئيس قدر يعني يكون عنده ثقة الرئيس الأمريكي.
0: وإن شاء الله بتترجم نتائج هالزيارة قريبا بعودة الاستقرار والسلام للبنان. معالي الوزيرة، نحن قطعنا بظروف كتير صعبة، قطعنا بحرب، وقفت الحركة السياحية، ولكن بس بلشنا بوقفت الحرب وبس يعني بلشت الناس ترجع على مناطقها، لبنان واللبناني دغري بيرجعوا بينتعشوا ببلشوا يتحركوا لهيك يرجعوا يستعيدوا نشاطهم. كيف بتشوف الحركة السياحية اليوم بلبنان، وهل بلشت تستعيد عافيتها؟ بلشنا نشوف حجوزات أكتر للسياح وللمغتربين؟
1: ستنا خلينا نكون واقعيين وصريحين مع نفسنا. كلنا منعرف أنه أي خبر سيء أو إيجابي بيأثر مباشرة، يعني عنده تأثير حيوي مباشر على السياحة. دغري منشوف يعني خبر سيء دغري تلتغى الحجوزات بالأوتيلات بالمطار بالطيارات، حتى السياحة الداخلية بالمطاعم إذا في خبر سيء الناس تلغي كل شيء، تلتغى المهرجانات، تلتغى كل الحجوزات، الناس بتضلها بالبيت حسب قديش الخبر سيء أو لا. بس أكيد كل الأخبار السيئة بتأثر على السياحة. يعني لازم نحن اللبنانية يعني ما بعرف، يعني أكتريتنا بنعرف شو هي مصلحة لبنان. مصلحة لبنان أنه نرجع نربح ثقة السواح، ثقة الأجانب، ما بقى يفكروا لبنان كمحل في أزمات في حروب، يقدروا يفكروا بلبنان كمحل بس يفكروا بجمال لبنان. نحن دورنا كوزارة السياحة نعطي أحلى صورة عن لبنان. وكيف أنا نعطي صورة حلوة إذا في أزمات وحروب؟ كل اللبنانية لازم يتحدوا ويفكروا شو هي مصلحة لبنان. مصلحة لبنان نرجع نربح الثقة، نبنيها عن جديد. حتى مع اللبنانيين اللي ساكنين بالخارج مش بس الأجانب، نبني الثقة إنه يعني يرجع لبنان ولبنان محل آمن. لازم نغير صورة لبنان.
0: معالي الوزيرة، هل عندكم خطة وضعتوها بوزارة السياحة لإنجاح هالموسم الصيفي رغم كل هالظروف الصعبة؟ يعني هل عملتوا خطة طوارئ هيك لتدارك الوضع ونضل في هيك شوية حركة وتنتعش هالقطاعات؟
1: ست نجا أنا عم برجع كرر شو عم بقول بس بعرف ليش عم كرره. ما فيك تعمل دعاية للبنان إذا لبنان ما عنده أمن واستقرار. هيدي الأولوية. أول شيء بدنا كلنا سوا ندعم فخامة الرئيس، ندعم دولة رئيس الحكومة، ندعم الجيش، نعمل كل شيء ممكن يرجع الثقة، يثبت الأمن والاستقرار. نحكي بحصر السلاح، تعزيز سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ندعم المفاوضات، نتحد كلنا سوا حول هالمفاوضات. لازم يكون في سلام بكل المنطقة. هيدا الطريقة الوحيدة، هيدا الدعم هو اللي رح يدعم السياحة. لما بتدعم السياحة بتدعم الاقتصاد. هلأ أكيد الكل لازم يتحد يشتغل على هالشي. شو فينا نعمل على الأرض؟ نحن نهتم بكل أنواع السياحة. هلأ بحكي لك عنهم. وذات الوقت أنا بقول أنه عنا مقومات هيلة بلبنان، عنا الطقس الحلو وعنا الثروة، عنا ثروتين طبيعية، الطقس اللبناني واللبنانية، هن ثروة لبنان. استقبالهم، كرامهم، ذوقهم، إبداعهم. بس إذا في خبر إيجابي بشوف فيهم كيف دغري عملوا. هلأ برغم الوضع منه كتير مستقر بعد، في عدة مهرجانات، في عدة مبادرات. يعني كل يوم أنا عندي عدة يعني بالرغم من الصعوبات في كتير أشياء عم بتصير يعني كل يوم. وهذا بدل على إبداع اللبنانية. نحن دورنا نشجع، ندعم، ندوي، نحكي، نعطي صورة حلوة. ياريت بيكون في بس أخبار حلوة عن لبنان، نحط كل الخلافات السياسية على جنب وبس نحكي عن الثقافة، عن السياحة، عن الجمال، عن الفن. هدول الأشياء اللي بتدعم لبنان، هدول الأشياء اللي رح تجذب السواح. السواح اللي بيجوا على بلدهم بيخبروا تجربتهم الحلوة بلبنان. والتجربة السياحية هي مش بس أن الواحد بيزور بلد، بيتعرف على ناس البلد، بيتعلق فيهم، بيأكل شيء طيب. يعني نحن من شجع السياحة البيئية، الطبيعة، الهايكينج، السياحة الدينية،
0: وعم بتزيد هلأ عم نشوف عم بتزيد وعم بيصير فيها اهتمام أكتر.
1: مضبوط، وخاصة هلأ هالكم يوم في كتير هالجماعتين مناسبات حلوة دينية، وفي كتير اهتمام من كل الأديان. هذا الشيء الحلو بلبنان، بلد صغير في كل الأديان،
0: هو حلو بتنوع هالبلد.
1: مضبوط. وبعدين عم نشتغل على السياحة الطبية، على سياحة المؤتمرات، لأنه بلد كتير حلو الواحد يعمل مؤتمرات فيه. السياحة الثقافية أكيد، يعني الثقافية، السياحة الرياضية، السياحة الثقافية. أنا يعني لما بسافر على بلد أول شغلة بشوف شو في بالمسرح، شو في بالأوبرا، شو في حفلات موسيقية، شو في معارض. أكيد يعني السائح لما بيجي بحب يكون عنده برنامج كامل، يوم يروح يعمل هايكينج، يوم يروح يزور متحف، يحضر حفلة موسيقية، يزور المطاعم. المطبخ اللبناني من أهم السفرة للبنان. هالقد في مطاعم حلوة من كل الأنواع، اللي بيحب السهر بالليل، اللي بيحب يزور مطعم بالطبيعة. نهار الأحد أنا تغديت مع الوالد بمطعم بحراجل بالوادي، بيجنن أكله، بيجنن. يعني عنا مميزات الواحد ما بيلاقيها بغير بلاد.
0: في تنسيق بين الوزارة وبين أصحاب المؤسسات السياحية لتقدموا تجربة سياحية ناجحة متكاملة؟
1: أكيد، يعني نحن بنتعاون مع القطاع الخاص، التعاون كتير مهم، وأكيد أنه كل الوزارات بدها شغل كتير، شغل داخلي، لأنه القوانين قديمة، المعاملات تاخد وقت، بدنا عم نشتغل على هالشيء. هالاشياء بتاخد وقت، وهو شغل بالعمق، منه شغل هيك سطحي دغري الواحد. يعني انا بفضل انه نشوف ليه، يعني بدل ما الواحد يعطي يعني يوافق استثنائيا على اشياء معلقه، بفضل نشوف ليش الشغله معلقه، نشوف اذا القانون بده، يعني اذا شغله او تعميق مرسوم او شيء بده تعديل، كيف فينا نساعد المعاملات تكون اسهل، بدل ما بس نوافق استثنائيا على كل شيء بلا ما نصلح الاشياء. يعني في شغل بالعمق لازم ينعمل.

0: نيتنا منا عديدة، بس أكيد نحن واعيين على هالشيء، وفي عنا شرطة سياحية ومفتشين، وعم يعني المهم إنه الواحد يفرج استعداده ويقول إنه نحن ما نقول إنه نحن ما بنقبل هالشيء. طالما الواحد قال هالشيء بفتكر الكل يعني رح يحترم، إنه لما بيشوفوا إنه نحن هذا الشيء كتير مهم لنا، إنه ضروري هلا كل مؤسسة سياحية حرة تحط الأسعار اللي بدها إياها، بس لازم تصرح عليها بوزارة السياحة والأسعار تكون مثل ما مصرحة عليها، بس ما إلهم حق يفوتروا لسواح من بلد غير يعني من
1: يكون في تفاوت بالأسعار.
0: إيه ابدا، يعني لازم الاسعار، يعني اذا اعلنوا عن هالاسعار لازم الاسعار تكون ذات الشيء للكل. هلا اكيد الاوتيلات غير شيء الفنادق، لانه الفنادق حسب الموسم، حسب كل الاوتيلات العالم نحن بنعرف اذا بنحجز على booking.com الاسعار
1: تتغير
0: تختلف حسب التاريخ. بس المطاعم يعني وكالات السفر كمان الاسعار تختلف، بس المطاعم اكثر شيء الاسعار لازم تكون هي ذاتها لكل الناس.
1: كلمه اخيره معالي الوزيره للمغتربين وللسواح اذا بعدهم مترددين يزوروا لبنان، بتقولي لهم تعوا؟
0: اكيد بقول لهم تعوا، اشتقنا لكم، اهلا وسهلا. هن بيعرفوا هن مشتاقين ونحن مشتاقين لهم، ونحن بنعرف انه لحد هلا في مناطق امنه ومناطق يعني اقل فيها اقل امن واستقرار، وهذا الشيء بحزنني كثير، لانه يعني ما بحب انا انه نزور بس مناطق، يعني هو نحن لبنان مثل جسم واحد، اذا الواحد توجع ايده كل جسمه بيوجعه. يعني بحزن، يعني ان شاء الله يقدروا يجوا السواح ويزوروا كل لبنان، ونحن بهمنا كل شبر من لبنان، ومنحب نضوي على كل ضيعة كل منطقة من اخر الجنوب لاخر الشمال
1: ان شاء الله. ونحن اكيد بنحب انه كل لبنان يتعافى، وعلى كل حال اليوم عم نشوف الرئيس سلام بزوتر الغربيه.
0: نعم
1: ان شاء الله بنشوف هيدا الانسحاب من كل لبنان قريبا، وبنرجع بنشوف لبنان الحلو، لبنان المزدهر والمستقر. انا بدي اشكرك معالي وزيره السياحه لورا الخازن لحود، شكرا لك.
0: شكرا لك ست ندى، شكرا.

0: وقبل ما نكمل صبحيتنا ننتقل لزوتر الغربية. رئيس الحكومة نواف سلام عم يحكي بهالوقت.
1: مثل ما نحن بدأنا بتحضير لتأمين عودة كل الخدمات الأساسية من مي ومن كهرباء ومن تليفون، وتأمين أيضا ما يلزم من بيوت جاهزة لتأمين مرحلة انتقالية.

0: بدي اقول ايضا انه عوده الحياه للجنوب منه هيدا بس شعار، عوده الحياه للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع اهلنا لبيوتهم. عوده اهلنا اليوم لقراهم ما نزلون هي أفضل تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.
1: فإذا كنا مع كلمة رئيس الحكومة نواف سلام من زوتر الغربية، وحيث رفع العلم اللبناني بساحته.
2: صبحية ندى.
1: وإلى أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، عناوين الصحف تمحورت حول القمة اللي جمعت الرئيسين ترامب وعون. صحيفة الجمهورية عنونت عون وترامب يفتحان صفحة جديدة للبنان، صيغة الإطار تدخل مرحلة التنفيذ الفورية. في صحيفة النهار ترامب يستقبل عون المحترم من الجميع، بري سينضم إلينا ويمكن أن أتحدث مع حزب الله. في الديار قمة ناجحة في البيت الأبيض. ومن العناوين إلى الكواليس الداخلية وأسرار الصحف، في النهار يستمر الجدل القائم بين التيار الوطني والقوات اللبنانية وآخر فصوله سد شبروح ومشاريع الطاقة والمياه، في ظل الشح المستمر في الكهرباء والمياه والذي لم تنفع معه معالجات الأمس واليوم. أيضا في أسرار النهار، يشكو مستوردون وتجار من عودة عمليات الفساد والابتزاز إلى مرفأ بيروت من مجموعة من الكشافين والمراقبين، في ظل عدم الاكتراث ولا تطبيق كل ما أعلنه المسؤولون من تطبيق للقانون وممارسة الشفافية في تخليص البضائع على خطي الاستيراد والتصدير. إلى أسرار الجمهورية، لاحظت أوساط سياسية أن بعض المعترضين يرفعون سقفهم في الإعلام فيما يبدون خلف الأبواب المغلقة استعدادا لمناقشة ضمانات تمنع الصدام الداخلي. في صحيفة اللواء تحدثت معلومات عن صعوبات مالية تواجه تأمين دفعات ما بعد منتصف آب في ضوء الضغوطات المتزايدة على الخزينة، الله يستر. في نداء الوطن، يواجه نجل مرجع بارز اعتراضا من شخصيات في الحرس القديم متجذرة في المؤسسات الحزبية، وذلك لسعيه إلى اعتماد نهج الانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية وتنظيم العلاقة مع جميع الدول، مواجها شخصيات منها من صدرت بحقها عقوبات دولية ومنها من وصفت بالفساد. أيضا في أسرار نداء الوطن، عمم رئيس أحد الأجهزة الأمنية على عناصره عدم التردد على إحدى المؤسسات السياحية لشكوك تحوم حول هذه المؤسسة في قضايا ذات طابع أخلاقي. إلى أسرار المواقع الإلكترونية، في لبنان فايلز، بحسب مراقبين فإن التوجه الأمريكي تجاه إيران يتراوح اليوم بين عمل عسكري سريع وشامل أو تزاوج بطيء بين العمل العسكري والخنق الاقتصادي بما يؤدي إلى انفجار داخلي في إيران. والخبر الأخير من رادار لبنان ديبيت، علم أن النائب السابق وليد جنبلاط غادر إلى الخارج منعا للإحراج بعد مواقفه الأخيرة التي تماهت مع الثنائي الشيعي، ما ترك استياء عند الرئيس جوزيف عون ودول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية.

0: بونجور ست ندى، اول شيء هنقول مبروك للبنان، يعني ما شاء الله الزياره التاريخيه للرئيس جوزيف عون مع رئيس امريكا تكون بعد الزياره غير قبل الزياره، وعن جد يصير عم السلام والازدهار للبنان، هذا اللي نتمناه. بس للاسف بعد في اصوات بلبنان، بعد في نواب تابعين للمحور، نواب لحزب الله حتى بعضهم بيهددوا، يعني امبارح بيطلع واحد عم بيهدد انه تنلاقي حل مع ايران، وقال ولا طياره بتغط بمطار لبنان ولا سفير بيجي على لبنان. يخي مع ايران شو عم تعملنا؟ ايران ايران عم بتدمرنا، ايران فاتحه حرب، اخذتنا وقود نحن كرمال مصالحها ايران. ما عم بفهم، يعني انا اول مره بشوف ناس بضحوا بالبلد كرمال بلد تاني. وهذا الشيء قال بخطاب حسن نصر الله قبل ما يستشهد، في خطاب لما فتح حرب الاسناد، هو قال نحن عم نفتح حرب هون تنجيب الآلة العسكرية الإسرائيلية نخفف عن غزة، يعني ينقلوا 200 ألف عسكري 200 دبابات خبار على الجبهة الشمالية تنخفف هنيك، يعني نحن عم نجيبهم يدمرونا. هلا كمان في الإنسان بس يشوف موازين الكوك هو تغير بده يعمل حساباته ويحد خسارته، يعني هو كان يقول حتى في خطاب قال ضمن الحرب قال انه نحن مننبش على الاسرائيلي وعلى الدبابة وان شاء الله يفوتوا يغلطوا يفوتوا علينا لانه نحن عم ننبش عليهم بالسراج والفتيل. هذا حكي نصر الله بواحد من خطاباته. طب ما حنا فاتوا واحتلونا ودمرونا واحتلوا جنوب، يعني خلص نحن موازين القوة تبعنا ما له معنى. وهن اكتر شيء بيعرفوا يعملوا الاسرائيلية انه يخلوا الصحافة والاعلام، بعضهم بيسمعوا في منهم بعض بيسمعوا الاعلام السائب لك ليك شو عم بيقول انه نحن حزب الله كبد اسرائيل. يا خي ما هن بيكذبوا عليكم، ما هن بقيوا 20 سنة اوهموكم انه انتوا قويات، ليكوا شو عملوا. على امل يا ست ندى هالبلد يمشي الحال بقى ونخلص من قصة الحرب للابد مثل ما قال الرئيس امبارح. بونجور ست ندى، اول شيء هنقول مبروك.
1: صبحية ندى.
2: بهالزمن يلي كل يوم فيه ضغوط كتيرة والناس صارت بتركود من شغلة لشغلة، يمكن صرنا ننسى ابسط شيء بخلي اي علاقة تعيش، الكلمة الحلوة. والغريب انه نحن منكون كتير مهذبين ومنكون كتير لطفاء مع الناس البعاد اللي منن بالساركل تبعولنا ومع زملاء الشغل وحتى مع الغرباء، بس اوقات الشخص القريب لنا شريك حياتنا بيكون اخر واحد نتعاطى معه بلطافة. وفي مقولة انتشرت كتير بالفترة الأخيرة بتقول إنه حكي مع شريك حياتك بلطف أكتر ما بتحكي مع أي حدا تاني، لأن اللطف مش ضعف بل هو قوة وانضباط بتخلي العلاقة تكفي. هل فعلا اللطف وحده بكفي؟ وهل كلمة حلوة بتقدر تغير مسار علاقة أو تطفي خلاف أو ترجع تقرب شخصين من بعض؟ أو في عوامل تانية مثل الثقة، الاحترام، التفاهم؟ هالموضوع رح أحكي فيه بلقاء هلأ مع المعالجة النفسية والمدربة بالتربية الإيجابية جوي نجم. صباح الخير جوي نجم.
3: صباح النور
2: جوي. بدي أول سؤال أسألك، هل صحيح أنه طريقة وأسلوب حديثنا مع شريك حياتنا بتأثر على مستقبل العلاقة، لا هالعلاقة بين الشريكين أكتر من أي عامل تاني؟
3: صحيح، لأنه أسلوب الكلام هو أو بيبني الأمان أو بيهدمه بين الاثنين. يعني هي الخلافات طبيعية، ما حدا في يتجنب خلافات، ولكن الطريقة يلي نتحدث فيها مع بعضنا خلال الخلاف هي يلي بتحدد إذا كانت العلاقة بدها تقوى أو بدها تضعف، بدها تنبنى أو بدها تنكسر مع الوقت.
2: طب برأيك ليه الإنسان بيكون لطيف مع الغرباء ومع الناس القرب منه ومع شريكه؟ يعني بينسى اللطافة وبيكون هيك أحيانا مؤذي بالكلام.
3: في كذا عامل هون بيأثر على هذا الموضوع. أول شيء مع الغريب نحن كثير بنحرص على صورتنا وعلى انطباعنا الأول وعلى أنه تضل أنا بالنسبة للآخر ما نكسره وما ننزعه، ولكن الشريك اللي نحن بنعيش معه نحن بناخده مجانا، أنه لو شو ما بنعمل معه خلص رح يبقى هون، يعني مفكرين انه نحن الحب ورح يترك الشريك لو شو ما غلطنا، ومنشعر براحة معهم انه لحديث كأنه كل شيء توترنا معهم شو ما يطلع منا رح يضلن موجودين، بصيروا كأنه هن نحن ونحن هن، وهذا شيء كتير غلط لأنه بيكسر الاحترام، بيكسر الثقة، وكل on all levels خلص بتصير شغلة ورا شغلة تتدمر بين اثنين، ومش هي العلاقة، بالعكس العلاقة بين اثنين لازم هي الصورة الأساسية يلي منعطيها للغريب، لازم يكون أولاً الشريك لأنه هن اللي رح يبقوا مع بعضهم على طول.
2: طب سؤال لجويس، هل اللطف هو مهارة بنتعلمها أو هي بشخصية الإنسان؟
3: كمان في جزئين هون، بس حتى لو هي منا إذا بدك بشخصية الإنسان، اللطف منه بس صفة، هي مهارة فينا نتعلمها بالممارسة. communication is a skill that we can يعني فينا نأخذها بنحنا اختيار الكلمات، بنبرة صوتنا، بطريقة الإصغاء، هذا كل أمور نحنا فينا نشتغل عليها أكيد إذا نحنا بدنا ونحنا شفنا حالنا إنه في عنا نقص بطريقة الكوميونيكيشن مع الآخر، بس لا هذا فينا نتعلمها ونشتغلها. وبالعكس أول نقطة إذا بدك the pillar تبع كل علاقة إن كان مع الشريك أو بالشغل أو مع حيا لمين، هي الكوميونيكيشن، هي طريقة الحكي.
2: في فرق بين اللطف الحقيقي والمجاملة أو التنازل على حساب حالنا وذاتنا؟
3: اللطف الحقيقي هي وقت عن جد منكون عم نحترم حالة ومنحترم الآخر بنفس الوقت نحن وعم نحكي، ولكن المجاملة أو التنازل المستمر بالآخر تا يعني بتكون عم نخفي مشاعرنا، عم نخبي نحن شو أساسا عم نحس، شو عم نفكر، وغالبا ما بتنتهي إلا بالانفجار والاستياء، يعني ما حدا بيقدر يعيش دايما بالمجاملة، هونيك نهار حدا منكون معصب إلا ما بده ينفجر وبده يطلع كل الأساس من جوا وشو في أساسا بشو عم بحس. بقى بتخيل انه كتير واضح وقت يكون واحد عم بيجامل الاخر لانه ما بتضاين ما بتضاين.
2: اوقات بنسمع هيك كلام جارح جوي، قدي الكلمة اللي بتجرح بتترك اثر، هل هالكلمة بيكون اثرها اكبر من اثر الخلاف او المشكلة اللي بيصير بين شريكين؟
3: تعرفي هذا سؤال كتير حبيته، لانه اكترية معظم الاوقات وقت نتخيل انه يكون في خلاف مع شخص مننسى سبب الخلاف، يعني
2: بس الكلمة الجارحة ما بتنتسى.
3: ها هي يعني الكل عن جد سبب المشكل كتر بيع العالم يجوا لعنا بيقولنا ناس ليش، بس بتذكر انه جرحني وقال لي هيك وحسيت هيك، حسيت حالي ما بقدر احكي. بقى الاساس المشكل مش شو سبب المشكل، الاساس هي الكلمة الجارحة، كيف عم نوصل. ممكن الشخص التاني يكون مغلط، ممكن يكون مش عم يحكي صح، بس شفت اذا عم نحكيها بطريقة غلط بصير حق علينا ومعنا وضدنا، يعني الاثنين بيصيروا إذا بدك مغلطين.
2: طب كيف ممكن الزوجين إنه يحافظوا على لغة الاحترام وهيدا اللطافة بين بعضهم بعد سنوات طويلة من الزواج؟ يعني بصير في هيك بياخدوا على بعضهم مثل ما بيقولوا، ولأنه يمكن بياخدوا على بعضهم بيصيروا يسمحوا لبعضهم بكلمات أوقات بتجرح، فشو الطريقة تيحافظوا على لغة الاحترام بين بعضهم؟
3: هي التقدير، انا بقول هيدا كلمة كتير مهمة بين اثنين، واحد يقدر الثاني. نحن وقت نتعود على الشخص بصير مثله مثلنا، يعني ببطل اذا حدا عملنا شغلة منيحة بصير عادي، او اذا حدا مرق من حدنا مثلا ما تطلع فينا بالعيون، ولو انه صار لنا زمان تقدير اذا واحد عمل لك خدمة، تقدير اذا واحد لبس لك منيح، تقدير اذا مثلا منقول شكرا، حتى شكرا ما بقى لها قيمة بين الشريك ايامات، انه خلص جيبوا لي مي عادي، او انه خلص عملت لنا طبخة عادي، لا هيدا منه عادي. كل ما نفقد التقدير للاخر كل ما شوي شوي بنكون عم نفقد الاحترام وقيمة الشخص الثاني بحياتنا، بصير نوطي له الليفل تبعه شوي، ومع الوقت شوي شوي هون بنفقد كل شيء. فجأة بيلاقي حاله الشريك أو الكوبل بيلاقوا حالهم شوي شوي عم يفقدوا كل القيم والاحترام والتقدير، وعرفتي يعني خلص دفء العلاقة بتروح مع الوقت.
2: طب جوي في أخطاء لازم الواحد يتجنبها غير التقدير، يعني أخطاء هيك بتأدي لتراكم خلافات وبتدمر العلاقة الزوجية، شو هي الأخطاء المميتة؟
3: أكترية الشيء الخطأ اللي بيصير بين الاثنين هو التعميم، والانتقاد المستمر. يعني نحن كل ما يكون في عنا اثنين عم يتشارعوا أو عم بيحكوا عن موضوع معين، بدل ما يضلوا ضامنين الحديث بهذا الموضوع بيصيروا انت دايما بتعمل هيك، انت دايما يعني بيعمموا الموضوع على كل الماضي، وهذا الشيء كتير غلط، لأنه ببطل خلص بصير واحد ضايع، ببطل عارف بأي اتجاه يحكي عن المشكل ويحل المشكل. هيدا أول شيء. ثاني شيء
2: جوي، قبل ما أكمل معك الأخطاء بدي أتوقف مع بريك ضروري على هيدا الوقت، نوقف معه ونرجع منكمل، خليكي معي.
1: صبحية ندى، صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,347,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,365,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,099,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية $1.80، مرتدلة الياني لوقية $1.50.
1: صبحية ندى،
2: ومنرجع منكمل لقائنا مع المعالجة النفسية والمدربة في التربية الإيجابية جوي نجم. جوي، كنا عم نحكي عن أخطاء مميتة بالتواصل بين الزوجين، وهالأخطاء بتؤدي لتراكم الخلافات.
3: كنت عم أقول إنه التعميم، يعني دائما نكون عم نحكي عن مشكلة نصير عم نفتح كل جبهات الماضي، هذا خطأ. أو إنه واحد ما يحكي بالمشكلة، إنه خلص خلص هلأ هيك بيقولوا خلص خلص ما بدأ أحكي،
2: يسكر على الحديث.
3: مزبوط، يسكر على الحديث، هذا كمان عامل كتير أساسي. الانتقاد المستمر، يعني كل ما ما أنت ما أنت ما أنت، هذا كمان الانتقاد منه كونستركتيف، بيضله دايما بيأدي لديستركشن. والصمت، الصمت كمان موضوع كتير كتير أساسي. يعني واحد قيمت بقول خلص ما بقى بدأ أحكي لأرتاح، هذا ما بدأ لأرتاح، هذا ما هو لحاله الشخص بيكون عم يتاكل وعم بيكل غيره وعم بيكل العلاقة معه. بقى كمان الصمت العقابي نحن بنسميه، هيدا خاطئ جدا. لا، لازم بأرضى بكل احترام نحكي شو زعجني، شو زعجك، ليش انزعجت، ليه انزعجتي، ونتفهم. وأكيد نحترم ليه الواحد انزعج، مش إنه لا من شيء هيدا الكلمة، لا بلكي لإلك أو لإلك من شيء، بس للآخر هي شيء كتير بيأذي. بقى نستمع حقيقة للآخر، وعن جد نتفهم المشاعر، مش خلال الأنا كيف عم
2: بقشع
3: المشكل.
2: طيب جوي، دايما منحاول أنه نرجع نرمم، ويمكن أصعب شيء الاعتذار. كيف فينا نعتذر بطريقة كمان ترجع تعيد بناء الثقة بعد كل كلام جارح؟
3: الاعتذار الحقيقي مثل ما هلا كنت عم اقول بالسؤال اللي قبله، انه وقت عن جد نستمع للاخر، مش انه نستخف بمشاعر الاخر، مش انه لا ما هيدا هي الكلمه منا شيء. وقت نعترف بخطأنا، وقت نتحمل المسؤوليه، وعن جد نكون عم نسعى لتغيير سلوكنا وكلماتنا وافعالنا، مش كمان نرجع نعمل. لانه الافعال، الثقه ما بتنبنى بالكلمات بس تنبنى بالافعال. وحتى كل كلمة جارحة بتتمرك فينا بدها كذا فعل خير من بعضها لنرجع عن جد نخلق هيدي الثقة، ونرجع راسنا ما يرجع يخدنا على المشكلة اللي قبله. لا، ما إذا بحكي هيك الشخص التاني حيعمل هيك، ما هي بتخفف الثقة. بقى الاعتزاز الحقيقي وعن جد يكون في إرادة لتغيير السلوك.
2: سؤال أخير جوي، برأيك إذا كانت العلاقة مرقت عليها سنين من الجفا بين زوجين، هل ممكن أنه ترجع تستعيد دفئة وحرارتها إذا رجعوا هالشريكين لحوار لطيف وهادي؟
3: إذا في نوايا صافية أكيد بترجع العلاقة منيحة، بس بده يكون في عن جد إذا بدك good will، لأنه منا كتير هينة، بدون يقطع بفترة كتير صعبة، بدون يقطع بفترة يتقبلوا كل الماضي، يتقبلوا جروحات الواحد الآخر، يتقبلوا ضعف الآخر، لأنه بالنهاية واحد وقت يكون سلوكه عاطل مش يعني الآخر هو العاطل، يعني أنا قاطع بظرف عاطل، بده يتفهم أنه هو ما خصه، هو التاني اللي قاطع بالظروف. بدنا نقدر التاني، بدنا نعرف انه ما بقى نكب اللوم على الاخر، بدنا نتسمع مزبوط، يعني هو اذا بدك رفض مناخصة لكل خلاصة لكل الأطعنة فيهم، اكيد فيها تزبط العلاقة، بس بده يكون في نوايا صافية وجهد وجدول
2: ان شاء الله. جوي نجم، انا بدي اشكرك على هاللقاء، وان شاء الله بنستفيد من من منك بلقاءات اخرى بصبحيتنا.
3: شكرا شكرا. Thank you.

0: كاذب مش كاذب.
1: الإعلام الإيراني بيكشف للمرة الأولى عن صورة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من بعد ما استلم السلطة بإيران. الصورة منشوف فيها السيد مجتبى مبتسم وكل أموره تمام، وزيادة على هيك حامل طفل رضيع بين إيديه. كتير تعليقات متضاربة حول هيدي الصورة، إذا فعلا هي حقيقية أو لا، والسؤال الأهم المطروح، ليش طهران اختارت هيدي الصورة بالتحديد كأول صورة لإله رسمية من بعد كل هيدا الغياب؟ البحث العكسي عن هذه الصورة ما وصلتنا إلا لنشوف عدد كبير من المواقع الإخبارية باللغة الفارسية نشر الصورة على أساس أنه هذه هي الصورة الصحيحة، ولكن ما أخوذة قبل ما تبلش الحرب. بس الشيء اللافت أنه هذه الصورة ما كانت أبدا منشورة على المواقع الإخبارية المعروفة أو الرسمية بإيران، وكل يلي ناشرينها كاتبين أنها متداولة، يعني ما حدا عارف شو مصدر هيدي الصورة وكيف عم تنتشر. التمحيص بالصورة باستخدام أدوات عالية التقنية خلينا نكتشف أنه جزء كبير منها مولد عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتحديدا عبر منصة جيميناي التابعة لجوجل. فهل يعني هيدي الصورة صحيحة؟ الأكيد بحسب هيدي المعطيات أنه الصورة مزيفة وما فينا نعتبرها رسمية حتى لو كانت من دون ولد فيها، والعالم بعده ناطر من 8 أذار الماضي حتى يشوف أي فيديو أو صورة رسمية لمجتبى الخامنئي بالمنصب الجديد. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: كاذب مش كاذب.

0: ومع كاذب مش كاذب بتنتهي صبحيتنا لليوم. اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر ب $2.90.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. شدد رئيس الحكومة نواف سلام من بلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، شدد على مواصلة حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن هذه لحظة وطنية تحمل أبعادا سياسية ومعنوية كبيرة، لأنها تمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. وأضاف سلام: عودة الحياة إلى الجنوب ليست شعارا بل هدف وطني يعبر عن وحدة لبنان. وقال: سنبدأ مع انتشار الجيش في البلدة بالشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات. هذا ومن المتوقع أن يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوتر الغربية في الساعات القليلة المقبلة. هذا وتنتظر سيارة الإسعاف عند مدخل زوتر للسماح لها بالدخول، تمهيدا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. أوضح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني عبر صوت كل لبنان أن انفجار اللغم بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية أدى إلى تسجيل إصابتين طفيفتين في صفوف عناصر الصليب الأحمر، بينما كان الفريق في طريقه إلى زوتر الشرقية، وقد تم التنسيق مع اليونيفيل والميكانيزم عبر الجيش اللبناني لإرسال فوجين قاما بسحب العناصر والآليات بسلام. كالتاني تحدث عن مخاطر في عملية البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض، لافتا إلى أن الجيش اللبناني يقوم بتأمين مسار عمليات البحث، ومشيرا إلى أن التنسيق قائم في هذا الإطار مع الجيش واليونيفيل. في المواقف الداعمة للقمة الأمريكية اللبنانية في البيت الأبيض، كتب النائب وليد البعريني على منصة أكس: أكثر ما لفتني في خلال اللقاء التاريخي بين عون وترامب هو مدى الاحترام الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي للبنان واللبنانيين والدعم الذي سيقدمه. الصورة التاريخية في البيت الأبيض ترسم المستقبل. لبنان لا يمكن إلا أن يكون تحت المظلة الدولية، وهذه الزيارة هي بداية وضع لبنان على خط التحرر الحقيقي. النائب الياس أصطفان كتب بدوره على أكس: كل الدعم لرئيس الجمهورية في زيارته البيت الأبيض، لأنها تمثل فرصة وطنية لتثبيت لبنان على خريطة الدول لا الساحات. إن نجاح هذه الزيارة يقاس بقدرتها على تكريس مشروع الدولة اللبنانية، سيادة كاملة، حصية السلاح بيد الشرعية، تنفيذ الإصلاحات واستعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: رداً على الضربات الأمريكية على إيران، أعلن الجيش الإيراني استهداف مباني الإسكان ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن فجراً، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وفي أعقاب تصاعد الأعمال القتالية في مضيق هرمز، تحدثت المعلومات عن التوجه إلى فرض رسوم إضافية طارئة مرتبطة بالوقود اعتباراً من الأول من آب المقبل. واليوم نفذ حكم الإعدام بمواطن إيراني بتهمة التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة وتصنيع أسلحة ومتفجرات بحسب ما ذكرت وكالة فارس. هذا ونفت الخارجية الإيرانية صحة ما أعلنه وزير خارجية فرنسا بشأن تعرض دبلوماسيين فرنسيين في طهران لعمل ترهيبي. كشف وزير النفط العراقي عن توقيع 7 اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 200 مليار دولار، شملت شراكات مع شركات أمريكية كبرى لتطوير الحقول النفطية واتفاقية مع سوريا لخط نقل النفط. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف بطارية صواريخ ساحلية أوكرانية وموانئ أوكرانية تستخدم في نقل السلاح في أوديسا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: متأمل
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فضيحة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: حسيتكم ناطريني. مرحبا.
1: مرحبا.
0: كيف كنت؟
2: تمام
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: أنت كيفك؟
0: أنا كتير منيح. مبسوط اليوم إنه موجودين معنا. محمد.
2: محمد.
0: رح تفتح قلبك لآية اللي هي زوجتك، وآية رح تفتح قلبك لمحمد يلي هو زوجك.
1: إن شاء الله.
0: وجاهزين تفتحوا قلوبكم لبعض؟
1: جاهزين.
2: جاهزين.
1: جاهزين.
0: قلب عم بدق، القلب هيك. كيف الحالة هلأ آية؟
1: توتر وحماس.
0: توتر وحماس. محمد؟
2: كمان في شوي توتر.
1: في كثير توتر.
2: هو المفروض انه نكون قبل فاتحين قلبنا لبعض، بس خلينا نشوف اليوم اذا في شيء لسه مخبى.
0: انتم معكم ابنكم اليوم، فابنكم رح يشارك معنا صوتيا يقول ماما بابا او بده شيء. مين حابب يبدا؟
1: انا. شيء يميزني عن غيري بنظرك، ليش اخترتني؟
2: اول ما شفتك صار في لهفه يعني اتجاهك ونعجبت فيك يعني، والشي اللي يميزك شفت الحنيه جواتك، حسيت بالامان معك.
0: شو حابه تقولي له؟
1: ممكن اسال غيرت رايك بعدين مع الوقت؟
2: هو صعب اغير رايي. لا ما غيرت رايي لساتني، وتاكدت انه هذا قرار صح كان يعني اني اخترتك.
0: وان كانت نقطه التحول لما قلت ممكن تكون عندك لهفة، بس مش ضروري لهفة تتحول لتكون زوجتك.
2: احنا بالبداية كنا كتير مختلفين يعني بتقريبا كل شيء، بس يعني كيف
0: مثل شو؟
2: يعني مثل مثلا الأكل اللي هي كل الأكل اللي هي بتحبه أنا ما بحبه، وكل الأكل اللي أنا بحبه هي ما بتحبه مثلا.
0: طب الأكل منزبطها.
2: ايه يعني قصدي
0: بس بالمشاعر، بالعادات، بالأشياء اليومية، بالطباع.
2: كان في اختلاف تقريبا بكتير أمور يعني.
1: هو عصبي، أنا هادية كتير مثلا. أنا رحت على السويد صغيرة، هو جاي بعمر أكبر، ممكن يكون هاي اختلاف.
0: وين لاحظتي لما حسيت أنه أنت بالتفكير؟
1: بعض التصرفات أنا ما أفكر أنه هاي أصلا تكون شيء يعني مرفوض لجزء معين من الناس.
0: تتذكري لحظة هيك بين بعض؟
1: مثلا تكلمت مع شخص أو شيء هو ما عجبه طريقة الكلام، أو ما عجبه أنه شلون تجاوزت وجوده وفورا يعني عطيت رأيي بدون ما يعني هو يكون صاحب رأيي بالموضوع. ممكن هو يعتبر ممكن هو يعتبر الأشياء كبيرة، أنا بالنسبة لي كل شيء عادي.
2: يعني هي بتتصرف بعفوية كتير.
1: أنا أتصرف بدون ما أفكر
2: بعفوية. أنا أكتر يعني كل شيء لازم أفكر فيه.
1: هو الكلمات كل كلمة يقولها يقصدها ومفكر بيها ويعرف شنو يقول. أنا أتكلم وبعد المشكلة يسألني مثلا هذا رأيك بيه، هذا الشيء أنت فعلا شايفته؟ أقول أنا مو قصدي. أتكلم بدون ما أكون
0: فعلا. بس هيلاقي له بعض الأحيان يعني إذا بيحسب كل كلمة كيف بتأثر على حواراتكم، على كلامكم.
2: والله هي لما بتنحصر بالزاوية بتقول ما قصدي.
1: أنا لما أعصب أحب أعصبها، فممكن اختار اي كلمات اعرف انه تستفزه، مو بمقصد انه انا استفزه.
2: تنجح بهذا الشيء وبعدين بتلوم.
1: مشكلة انا هدفي انجح انه انا ربحت النقاش، بعدين اقول له مو قصدي بس نتصالح.
2: فممكن يعني نحن نطلع من برات موضوع اللي المشكله الاساسيه اللي نحن اختلفنا عليها، بتسوي المشكله انه انت عصبت، تعاملت مع الموضوع بحدة وهيك بيصير هذا هو الموضوع.
0: ليه بتحاولي بعض الأحيان تستفزي؟
1: لما أكون معصبة، لأنه هو شاطر بالكلام وأنا مو شاطرة بالكلام، فشلون ما تكون المشكلة حاولت أوضحها بوجهة نظري ما رح أعرف أعبر عنها،
2: فتستخدم هذا
1: السلاح. أختار وسيلة أخرى أني أستفزها.
2: بعدين بصير الحق علي.
0: يا حبيب أنت عم تقولي عم تضحك. مثل شو الكلمة اللي ممكن تستفزه؟
1: انت مو مسوي لي شيء، هاي ممكن اكثر
2: يعني. انا بعدين وقتها بفكر انه انا اوكي 8 سنين نحن يعني،
1: بس بعد الصلح اغير. بعد الصلح اغير.
2: بتقول ما قصدت
0: بس هاي بتاثر فيك.
2: اي بتاثر فيني طبعا يعني، انا لاني انا باخذ الكلام حرفيا من كل شيء بتحكيه، انا باخذه انه هي بتقصد الكلام هذا.
0: طيب بهيك حاله هل ما زلت تاخذ كلامه على محمل الجد؟
2: وقت بيكون وقت بنكون بنص المشكلة باخذ كل شيء على محمل الجد.
0: بعدين قلت لك ما كان قصدي.
2: اي دائما هي بعد كل مشكلة بتقول ما كان قصدي، يعني هي بتستخدم هذا الاسلوب بانه
0: بس انت عارف انه الكلام بيبقى له أثر.
1: ممكن يكون أنا ما أحسبها البعيد، يعني ممكن أول مرة أتفاجأ أصلاً أعرف إنه أثر. يعني أقول الكلام وخلاص، بعد لما أقوله من قلته بالعادة يضحك ويمشي الموضوع. يعني
0: شو راح تعمله؟
2: راح تزيد من هذا الأسلوب؟
1: لا، بالنهاية أكيد أنا ما أحب إنه علاقتنا تخرب، هو شخص مهم بحياتي أكيد، يعني راح أحاول إني أغير، بس أعرف إنه صعب جدا، لأنه أنا فعلا ما أقصد، أنا ما أقول هو قال تهربا أو بس أكون بالزاوية أقول إن أنا مو قصدي، أنا فعلا مو قصدي. دائما بالمشاكل يكون الغلط هو، بس يطلع هو الصح، ما أعرف شلون.
2: فلذلك المشاكل أنا الغلط.
1: بس بطريقة الكلام
0: تطلع قصدك الكلام اللي عم تقوليه وراح ترجع تغيري.
1: لا صح،
0: هلا قصدك بالكلام
1: لما
2: احفظي الكلام.
1: لما يكون هو الغلط، او مو دائما هو الغلط، لما يكون هو الغلط يعرف يطلع نفسه انه هو الصح. انا ما اعرف اسوي هالشيء، لذلك اهاجم بدل التعبير. يعني
0: كنت دائما هيك تعملي؟ من وين جاي بهذا الاسلوب؟
1: لا بس ويا هو
2: بيطلع مع كلام
0: مثل شو؟
2: كلام يعني حسب المشكلة وهيك، يعني
1: حسب المزاج عادة.
2: أيوة حسب المزاج. يعني
0: شو بتتذكر آخر مرة؟
1: كان عندي شيء يعني له علاقة بالشغل، هو تقريبا سوى 3/4 الشغل عني، بعدين ما ساعدني بشغلة صغيرة بالأخير، قلت له أنت ما تساعدني بشيء وما تسوي لي شيء.
2: هذا الشيء بيأثر بصراحة، يعني باللحظة هي نفسها، بس أنا بعرف أنه بالنهاية هي ما بتقصد هذا الشيء.
0: أنت ما بتشعر بلحظتها بعد الأحيان أنه هي اللي عم تقلك إيه، كأنك أنت مش كفاية ليها؟
2: بتحس كأنه خيبة أمل، يعني أنه أنا شلون ما سويت لك شيء، يعني أنا طول هالأيام والسنين قعدت وأكلت هم شغلك وحاولت بأقصى جهد أني أنا أكون داعم إليك وكل هذا الشيء، إذا أنت شايفتي أنه ولا شيء ما سويت لك شيء.
1: شوف بالمقابل أنه لما تصير مشكلة وأقول هذا الكلام، أشوف أنه ده تأخذ تعويض كبير بعدها بالكلام الحلو، وأنه أنت أهم حد بحياتي وأنت وأنت وأنت.
2: طبعا أخذ تعويض كبير بعد هذا الكلام، ولولا
1: يعني
2: هيك
1: ما أو استمر. أو لو ممكن يكون، لو دائما أنا أحس بهالإحساس ما كان استمر لليوم. يعني لازم يكون بالأيام العادية في كثير كلام حلو يعوض عن الكلام لما أنا أعصب، لأنه أنا أصلا شخص هادي، يعني تعصيبي مو دائم، هو يعصب
0: بس يعني لما تعصبي.
1: لما أعصب خلاص، يعني لما أعصب لو مو هو يعني شخص رزين نوصل للطلاق يعني بسرعة جدا، مثل البركان الهادي فجأة يكون فيه انفجار وبعدين خلاص. يعني
0: وحاولت تشتغل على البركان إنه ي...
1: كل إنسان يعصب، يعني ممكن
0: كل إنسان، بس حاولت تشتغل عليه لأنه هو عم يشعر بخيبة أمل. يعني يمكن لقلك هو
1: ممكن لو كان قايل لي من قبل كان اشتغلت عليه، بس أنا متفاجأة بالموضوع. يعني
0: أوكي،
2: بصراحة ما حكينا بهذا الموضوع قبل، يعني إنه أنا إذا قررت مثلا أحكي لها بحس إنه هي رح تزعل، فما بحكي، ويمكن هذا الشيء غلط. يعني
1: وممكن أشوف شيء ثاني، إنه أنت بشكل عام لما يكون في أي مشكلة وتنحل ما تحب ترجع تحكي بالموضوع، هو خلص بحب يتفادى الكلام عن المشاكل والمشاكل وكل شيء له علاقة بالمشاكل. يعني إذا مثلا صارت
2: يعني
1: مشكلة اليوم
2: 99% من الرجال نفس الشيء، يعني ما بنحب نحكي بالمشاكل. يعني
0: ليه ما بتحب؟
2: لأنه إذا ما كانت مشاكل يعني ذو أهمية كبيرة، يعني أو
0: مشاعرك مهمة، يعني خيبة أمل ما تقلل أهميتها وتأثيرها على صحتك النفسية.
2: أنا بخاف على مشاعرها يعني أكثر من مشاعري النفسية.
1: ممكن لو كنت أنا أخذت فرصة بأنه نرجع نحكي بالمشكلة كان عرفت أنه أنت زعلت،
2: أو ممكن كنا تخانقنا من جديد.
1: ممكن
0: ما بتحب ترجع لما بيعني إنها انحلت، وما بيعني إنه ما تركت أثر عندك مثل ما لاحظنا الآن.
2: المشكلة عنا يمكن نحن إنه ما منحل المشاكل جذريا، وإنما منحلها بالحب بس، يعني إنه منحن لبعض خلاص، ونقول ممكن يعني نحن نزعل من بعض شوي بعدين نتصالح، أروح مثلا أحضنا وهي فورا تضحك، يعني خلاص انتهت المشكلة. شو شيء بتحبي تجربيه معي كزوجين؟
1: سكاي دايفينج. محمد عنده مشكلة بالارتفاعات، واكتشفت هالشي بشهر العسل. رحنا سفرة وكنا على البحر، وحاولت كل أنواع المحاولات بأي وسيلة شيء العلاقة بنطلع فوق نقفز نسوي شيء، هاي مستحيل. والموضوع حتى يعني بدرجات أقل، حتى ممكن يكون مدينة الألعاب، حتى هاي أروح وياك وأظل أنتظر الجو وأنتي روحي العبي ورجعي، يعني
2: صعب تجبريني عليه. يعني أنا إذا عندي فوبيا من الارتفاعات العالية
1: أنا ما أجبرك، أنا أتمنى.
2: تتمني؟ أوكي،
0: هذا تمني عند أيام،
1: تمني مستمر، صار
0: تمني مستمر، نشوف أمتى راح يتحقق. السؤال التالي،
1: هل يؤثر عليك إنه أنا متعلمة وأنت مو دارس بالجامعة؟
2: علي أنا أبدا، من لما تعرفنا على بعض أنا عرفت إنه أنت كنت وقت طالبة جامعية، يعني كنت انسحبت يعني، فهذا الموضوع ما كان مو مهم بالنسبة لي. طيب بالمجتمع اللي أنا فيه كمان صار فيه شوية أخذ وعطاء، يعني بأنه في اختلاف ممكن، بس
0: كيف يعني؟ حدا بالعائلة عندك بيقول لك هي متعلمة، لأنه تسمع بعض الأحيان هي متعلمة أنت غير متعلم.
2: ممكن إيه صارت، مو انتقاصا مني، وإنما أنه أنت كمان تأخذ شهادة جامعية يعني تصير مثل زوجتك. يعني
1: من وجهة نظري الموضوع مو بأنه الشخص دارس ولا مو دارس، لأنه الدراسة لنفسك أنا أشوفها، هو كان في سوريا ودخل الجامعة وخلص أول سنة، بعدين صارت الحرب اضطر أنه يطلع على السويد، فهو ما أقدر أنا أقارنه بشخص هو اختار بمطلق الحرية أنه لا خلص أنا قررت أني ما أكمل دراستي وأروح أخذ وحدة لا دارسة. وثاني شيء أنا أشوف أنه لما إحنا نتكلم محمد يقرأ كثير، فما أحس في اختلاف بالثقافة، يعني هو أشوفه أنه على قدر من الثقافة أنه إحنا نكون بنفس المستوى، وهو اختار طريق ثاني، قدر بالشغل يترقى يوصل لمرحلة ممكن شخص جامعي ما يقدر يوصل لهالمكان.
2: أنا قلت الموضوع
0: دعم لأعطتك إياها،
2: يعني أنا لا، هي كانت دائما دعمة لي، وهي بنفس الوقت كمان مديرة لأربع صيدليات بالعاصمة ستوكهولم، كواحدة بعمرها صغيرة يعني ما بتوصل، لولا هي يعني حدا كتير شاطر وهذا ما بتوصل لهالمكان، بس بنفس الوقت تلقت كتير دعم مني مشان توصل.
0: أنت عندك تقبل إنه هي ممكن تكون من ناحية العمل أنجح؟
2: طبعا،
0: وتدعمها.
2: النجاح لها هي ونجاح للعائلة، ونجاح لي ونجاح للعائلة
1: طبعا.
2: وأنا يعني برفع راسي فيها، يعني إذا هي مثلا صارت مديرة أو صارت لسه أعلى، أنا هذا الشيء بيكون
0: تدعمها بالموضوع،
2: إيه، وهذا الشيء بيفرحني يعني. بس أنا بالموضوع الأساسي كان صاير فيه هيك كلام،
0: إنه هي تنازلت وقبلت بي، مع أني عندك هيدي التفكير بعض الأحيان
2: شيء إيجابي عند آية، بأنه هي ما تطرقت لهي المواضيع، ما كانت يعني ذو أهمية بحيث يكون القرار بناء على هال،
0: يعني قيمتك عندها ما كان إلى علاه إذا أنت عندك شهادة جامعية أو ما يكون عندك شهادة جامعية.
2: تمام.
0: كل واحد منكم جاب صورة، وهيدي الصورة بتعني له كتير كتير ليشاركها مع شخص الآخر. آية
1: يلا
2: نشوف شو الصورة اللي اخترتيها. أوه.
1: بهاي الوقت حسيت إنه هاي أحلى لحظة بحياتي، يوم اللي عرفت إنه رح يجينا ابن، وقتها حسيت بكمية حب الابن اللي رح يجي ولك.
2: يعني ابن يربطنا اثنيناتنا سوا يعني.
1: أكيد.
2: هاي كانت من أسعد لحظات حياتي أنا كمان.
1: وأحلى لحظة لما عرفنا إنه هو ولد، صار أكثر يعني personal إنه هو هذا الشخص اللي رح يجي.
2: نوني بالصورة لسه ما كنا بنعرف إنه رح يجينا صبي.
0: ما كنتوا عارفين؟
1: لا.
2: لا، كان لازم نفقع البالونة هاي
1: حتى حسب اللون اللي يطلع
2: حتى تبين إيه.
0: ولما إجا ريان، لما عرفتوا إنه ريان،
1: أحلى لحظة بحياتي، أحلى شيء بالدنيا.
0: أوكي.
2: هلا أنا هاي الصورة هي أول صورة شخصية يعني أنا بموبايلي أخذتها سوا ونحن متزوجين ونحن ببيتنا أول بيت نحن اشتريناه سوا، وأول ما دخلنا على البيت يعني قعدنا هيك ويعني رسميا خلاص هي صارت زوجتي. يعني هاي الليلة ما بنساها أبدا، يعني كمية السعادة اللي أنا كانت موجودة جواتي، بأنه كنا أقوى من كل الظروف والعوائق اللي صارت قدامنا. مشان هيك طلعت الموبايل وأخذت صورة جوا البيت. يعني
0: شفت عني لك هاللحظة
1: وأخيرا يعني وأخيرا خلاص ما عاد في مشاكل وما عاد في شيء، خلاص إحنا مع بعض وبس.
2: خط أحمر

0: اللي إذا أنا مو موجودة هو موجود، ما يكون هو الشخص اللي مع الآخرين علي. هاي الخط الأحمر.
1: شو اللي بيهمك بلحظتها؟
0: أي شخص حاول يقلل مني، إذا أعرف الشخص اللي وياي دائما بظهري رح يكون موقفي قوي، حتى لو أنا ممكن يكون اهتزيت من الشيء اللي صار معي.
1: يعني اللي بتطالبي منه أنه ولاؤه يكون دائما 100% لإلك،
0: بوجودي وبغيابي أكثر. يعني أكثر من مرة مثلا صايرة قالت لأنه أنت مع أشخاص، هذا الشخص ممكن يكون قال أبسط شيء عني، خلي نقول أنه آية ما تعرف تطبخ، شيء بسيط تافه جدا، يعني يكون هو الشخص يقول إيه بس حتى لو ما تعرف تطبخ أنا راضي. أنا ما يكون هو الشخص اللي
2: هذا شيء تافه جدا. لا هي قالت مثال، بس هي ما شاء الله بتعرف تطبخ وتسوي أكل، يعني صارت أحسن.
0: لا مثال، أعتقد أنا مثال.
2: أي.
1: أوكي، السؤال التالي.
0: هل تنزعج إنك تسمع إني منفتحة أكثر منك؟
2: أنت منفتحة بالأمور اللي ممكن تجي لمصلحتك، بخصوصي أنا ما بتصيري منفتحة يعني. بس أنا
0: ما أشوف نفسي شخص منفتح أصلا، يعني أنا أشوف ممكن يكون في من البيت في عادات وتقاليد، في شغلات ممكن تكون بعد روحتي للسويد في شغلات منها تغيرت، بس لما رجعنا ارتبطنا ببعض، لما احنا ارتبطنا ببعظ ممكن تكون الأساس رجع ظهر. المهم أنا أكون مثل ما أنا.
1: أنت قلت هي منفتحة بالأشياء اللي هي لإلها بس مش اللي لإلها. مثل شو؟ أنت عم تحكوا ألغاز بين بعض، بس أنا بدي أفهم.
2: يعني مثلا إذا زميلة بالعمل كتبت لي بيوم عطلة ووقت متأخر مثلا، تقلي ليش يعني شو السبب؟ بس إذا زميل إلها مثلا بعت لها إيميل أو شيء، هذا بيكون طبيعي يعني عادي، منفتحة يعني هذا الشيء. يعني شوي عندها هي غيرة زايدة يعني، بس بحب هاي الغيرة أنا فيها.
0: ما أشوف إنه عندي غيرة زايدة.
1: دليله لإله.
0: أنا ما أشوف إنه أنا عندي غيرة زايدة، أنا أشوف إنه أنا عندي احترام لنفسي. إنه أنت اعطيت مثال إنه أحد يكتب خارج وقت العمل بوقت متأخر، يكتب بوقت العمل بوقت مبكر، نحل الموضوع. أشوف المشكلة، أنت تشوف المشكلة عندي، أنا أشوف المشكلة بالشخص الآخر اللي ما احترم الحدود.
2: قصدي إذا صارت معك هو بيكون يعني عادي يعني.
0: لأني أعرف الشخص، لأني أعرف الشخص اللي بعث الرسالة وليش ممكن يكون بعدها بهالوقت. بس الإنسان اللي أنت تكون تتكلم معه إذا كان زميلة أو شيء، أنا ما أعرف هاي الشخص، ما أقدر أقيم إذا هذا الشيء.
1: بس هو عارفها.
0: بس أنا ما أعرف. الإنسان غالبا هو ما يعرف، مو لأنه هو يعرف، صح؟
1: طب لما يكتب لك أنت بتكون عارفه؟
2: يعني هي بتحكي إيه؟
0: أنا يعني كل شيء.
2: هي طبعا بتحكي كتير كل شيء يعني، هي كل ما بترجع من الشغل مثلا.
0: بس ممكن هو ما يسمع لأنه أنا أحكي كل شيء يعني.
2: هي بتحكي لي يعني تفاصيل يومها.
1: صار غيرة صارت، يعني هاي ما إلها علاقة بالانفتاح أكثر ما إلها علاقة بالغيرة.
0: إحنا الاثنين بالأول هو اللي بدأ بالرفض القاطع لكثير من الأشياء.
1: مثل شو؟
2: هلا أنا أول ما تعرفنا بصراحة أنا تفاجأت إنه هي كيف قبلت إنه يكون بعلاقة معي. بعد أول مرة شفنا فيها بعثت لها أنا رسالة، أنا
0: بعثت لي قائمة بالشروط.
1: ألا وهي؟
0: ألا وهي اللبس القصير ممنوع، الكلام مع الشباب ممنوع، أحب أعرف تفاصيل يومك من الصباح إلى المساء في تقرير مفصل.
2: كتبت لها كل هذا الشيء يعني.
1: من ما خلصوا الشروط كاملة؟
0: كان يعني طلع بالليل. لا هاي هم الشباب والخروج متأخر من الليل واللبس.
1: أوكي. الاختصار. لما قريتي هون شو صار؟ قلتي أوكي.
0: هو تفاجأ لأني حكيت أوكي.
1: ما شعرت أنه تم تخييدك والتحكم بك؟
0: لا،
1: لأنه أنت قررت تشوفيها هيك.
0: ممكن لو شخص ثاني قال لي نفس الشيء كنت ما وافقت.
1: هل هذا اللي أنت كان بدك إياه ولا اللي أنت تربيت عليه؟ يعني أنت مقتنعة بهذا الأمر وتقولين هذا قراري وهذا اختياري؟
0: أنا ممكن أكون أميل أكثر للبيئة العربية، ولكن بسبب أنه أنا رحت على السويد في عمر صغير تقبلت الكثير من الأشياء الثانية، وحاليا ممكن أكون بين الاثنين، يعني متقبلة هاي ومتقبلة هاي، متقبلة كل شيء.
1: لإلك لما بعثت لها الشروط؟
2: أنا بعت له قلت خلاص هاي راح تعمل لي بلوك.
1: ليه مضطر تعطيها شروط لتنفذهم وما تتقبلها أو تتركها إن هي تتصرف كيف بتلاقي هي مناسب وبتتقبل.

0: هي مو شروط، إنما أنا قلت لها أنه أنا هيك شخص، يعني إذا أنت شايفة حالك، أنا بالضبط هيك كتبت، إذا أنت شايفة حالك أنك ممكن تتكيفي معي كشخص هيك بفكر، فبكون سعيد، وإذا لا فأنا يعني
1: سبب تشوف تحكم تقييد،
0: ممكن يكون تدخل بحرية المقابل، ولكن بيعتمد على أنه كيف الطرف المقابل بيشوفها. يعني هي ممكن بتشوفها أنه هذا خوفا علي أو اهتماما فيني، يعني فيني قال أنت هلأ فيك تروحي وين ما بدك، فيك تشوفي مين ما بدك، فيك تلبسي شو ما بدك وخلص. هي ممكن ما تحس بأنه أوكي هذا الشخص مو مهتم فيني، مو مهتم بتفاصيل يومي، مو مهتم بمين أنا بشوف، مين بيحكي معي.
1: ليه ربطت اهتمامك فيها بوضع شروط؟ كان ممكن تربط اهتمامك فيها بإعطاء حرية.
0: لأنه قلت لك أنا ما راح يعني أضرب مثاليات، أنا بدي اللي يشوفها يشوفها كإنسان ينعجب بأفكارها، وليس شو لابسة، وإذا لابسة قصير ولا
1: اللي ربطت اللبس وطريقة اللبس بتقييم لإلها،
0: لأنه
1: ومعتبر التقييم لنفسها أهم التقييم المجتمع لإلها.
0: لما أنا حكيت هذا الشيء أنا خيرتها بشكل كامل، يعني
1: أيوة. بس لو قالت لا،
0: لو قالت لا ممكن كان بالبداية كنت خلص يعني رفضت، بس بعدين كان ممكن كان صار في مفاوضات وتنازل، يعني بعض التنازل من الطرفين، يعني نوصل لمثل ما يعني خلال هاي الثمان سنين اللي سويناه نحن، هي ما بتشبهني أنا ما بشبهها، تمام، هي هون وأنا هون، حاولنا
1: تتقربوا
0: نوصل للنص.
1: أرسلتي له لإله شروط؟
2: لم يتم تنفيذ الشروط، هذا اللي حبيت أوصله.
0: شلون؟
2: يعني ما صار.
1: أرسلتي له؟
2: لا، حكيت له أوكي.
1: أي.
2: بس أنا ما أشوف أنه خلال الوقت تم تنفيذ الشروط، لأنه مع الوقت أنا حكيت أوكي وحاولت أني أتقرب قدر المستطاع إلى الشيء اللي هو حبه، بس حبه، بس بالنهاية هو تقرب للشيء اللي أنا، يعني صرنا منطقة بالنص مقبولة للجميع.
1: وانت حطيتي له شروط؟ بعتي له مسج قلت له عزيزي محمد؟
2: لا.
1: هذه شروط؟
2: لا.
1: ليه؟
2: ما رح يستمر هو 50 سنة على نفس القائمة أو الشروط؟
0: أحجاوبك، هي ما كتبت لي إياهم كتابيا يعني، وإنما
2: مع المواقف،
0: مع المواقف قالت لي إنه هذا الموقف أنا ما بحبه، ما بدي تسوي هيك يعني.
1: هل حدا مضطر يلغي صفات لحتى يبقى مع الشخص الثاني يتنازل عنه يلي بتأثر عليه؟
2: مضطر أو إنه يتنازل؟ لا، بس أنا أشوف إنه بشكل عام أنا المتحكم الأول بحياتنا، والسبب هو عاطيني هذا المجال. يعني هو بأبسط القرارات أو بأكبرها أي عندي موضوع خلي
1: نحكي
2: بالموضوع، ودائما دائما دائما هو يكون عنده رأي واضح.
0: تأخذ هي رأيي وأنا بأخذ رأيي، وأنا بعمل اللي أنا بديه أو اللي أنا بشوفه مناسب، بعدين بيطلع الموضوع غلط يعني.
1: كان معك حق.
0: ايه فبيكون معك.
1: محمد كان عندك صراع بين التربية يلي انت تربيت عليها وبين لما وصلت على السويد؟
0: طبعا يعني اي شخص بينتقل من بيئة لبيئة ثانية بيكون في اختلاف.
1: نقلك وين كانت؟ وين كان اختلاف نقلك من شاب كردي يعيش في سوريا الى شاب كردي يعيش في السويد؟
0: الاختلاف هو الاختلاف اللي كل الناس اللي بيعرفوه مثلا بأوروبا عادي، يعني اثنين مثلا بالشارع يكونوا متحاضنين ويعني عم بيمارسوا الحب، بس ببلدان
1: الحب يعني عم يبوسوا بعض.
0: ايه يعني ببلداننا هذا الشيء غير متقبل يعني، وهذا الشيء مو انا اللي انا يعني مقرره، وانما هذا الشيء اللي نشأت عليه، وطبيعي انه يكون هاي افكاري.
1: لكن لك لما هو اجى على السويد حسيت انه هو غريب عنك ثقافيا ببعض الامور، ما كان يتقبلها، ولك هي شيء عادي جدا؟ مثل شو؟
2: اي علاقه بين رجل وبنت او اي كلام بين شاب وبنت يعتبر غلط، بس ممكن يكون مثلا انا اشوف اصدقاء زملاء من وجهه نظري هذا الشيء طبيعي عادي، بس هو من وجهه نظره لا.
0: ألي؟
1: مش عارف
0: أنا، يمكن اوكي، مره قلت لك انه انت شريره، شو حسيتي وقتها بهديك اللحظه؟
2: ضحكت لانه اختيار الكلمه انا شافتها بس بافلام الكرتون، وبنفس الوقت حسيتها كلمه جدا جدا جدا جدا جارحه. يعني حسيت انه صفه بعيده كل البعد عني وعن شلون احب اظهر نفسي قدام اي انسان بالدنيا. يعني شريره انه شخص من الداخل قلبه أسوأ، شخص من الداخل شرير حقود.
0: يعني موجودة جواتك للسعين. أوكي. ما كنت بعرف. بس أنت شخص بيتعامل بشكل عفوي. العفوية تبعيتك أحيانا ممكن تعطي فكرة للآخرين بأنه أنت شخص شرير، يعني لأنه ما بتحسبيها، يعني تتصرف بعفوية يعني مفرطة.
2: بس شر لا ينفذ، بس كلام.
1: قبل شوي قلتي أنه مرار بتقيله كتير كلام بس ما بكون قصدك
2: وما يضل ببالي.
1: ما يضل ببالك، بس أنت لاحظتي قال لك هو كلمة قد جرحتك، فهل صرت تفهمي له أكتر لما تقولي كلام وما قصدك إياه بس بيجرحه بلحظتها؟
2: لا، تعرف ليش؟ لأنه هو شخص يفكر قبل الكلام. يعني هو مستحيل قال شريرة بدون ما يكون هو مفكر بالكلمة قبل ما قالها. ما قال لي مو قصدي.
1: أنت بعدين ما قلت
2: لا ما قال لي مو قصدي.
0: خليتك. أنا بحكي كلمة بقول، يعني أنا حكيت هيك.
1: أوكي.
2: شفت الفرق؟
1: لما حكيتي هلا قلتي عندك صورة عن نفسك حابة تكون موجودة. يعني ممكن أنت تكوني حابة أنك تكوني أنت حاطة صفات لإليك، بس ممكن ما يكون عندك، يعني ممكن فعلا تكوني بعض الأحيان شريرة. وين المشكلة؟
2: أنا ما أشوف نفسي شخص شرير، أنا مستحيل أذي أي شخص. فحسيت أنه زعلت لأنه الجملة الكلمة بعيدة كل البعد.
1: حتى لما هو هلأ قال شوي زعلتي، عيونك هي. شوي تأثروا.
0: ما قصدي
2: لأني أحس نفسي بعيدة كل البعد. عندي أب وأم دائما سبورتيف وداعمين، ما احب اكون بصوره او بشكل تخيب ظنهم، وحاليا تخيب ظن زوجي او ابني. هاي هي السيلف ايمج.
1: بس انت شو بدك؟ انت مين؟
2: قليل جدا انه انا اقعد مع نفسي وافكر انا شو اريد. ممكن افكر انه شو اللي يريح اهلي، شو اللي يريح محمد، شو اللي يريح ابني.
1: هربا من هون جاي عصبيتك، انك طول الوقت بتفكري بالاخرين، وفي لحظه البركان عم يراعي شعور الطبيعي اللي حواليه وبيجي فجأة بينفجر.
2: ممكن لأن حتى أنا مثلا إذا صوت راسي بأكون أماكن، يا ترى ريان شلون شو يسوي، يا ترى محمد راضي عن المقابلة، يا ترى أهلي تتفرجوا. يعني دائما يكون الأشخاص اللي براسي هم مو
1: طب هلأ شو عم تفكري إذا محمد راضي عن الجواب اللي عم تقوليها؟
2: لا مشاعريا راضي أو مو راضي، هي يعني خلص جواب بس إنه ما يكون زعل. يعني
1: زعلت لحد هلأ؟
0: لا، أنا بحب الصراحة لحتى أعرف أنه أنت من جوا شو اللي بدايقك. لازم أعرف.
1: لتعرف اسأل السؤال التالي.
2: لو قلت لك طالعة مع صديقي مشوار، شو بتكون ردة فعلك؟ جاي معكم.
1: أنت بتحب أنه هي تحكيك صراحة، صح؟ سألتك صراحة.
0: بالتوفيق، بس ممكن ما تلاقيني بس أرجع. هاي صراحة.
2: لو العكس جاية وياكم، يعني لو الموضوع بالعكس كنت رحت معه.
0: طبعا يعني ما تلاقيني هو مجازا، يعني أكيد لما ترجع بتلاقيني معصب بجوز، بس بتلاقيني. يعني
2: ممكن ما يأثر بيا جوابه لأنه شيء مو مؤثر على حياتي اليومية. ممكن لو كان هذا الشيء موجود حقيقي كان عندي ردة فعل أو جواب، بس حاليا ما رح يأثر.
0: بس هذا الجواب، هذا السؤال شوي يعني لازم يتوضح أكثر. هو كصداقة نحن هلأ ما عندنا صداقة خارجية، يعني فلذلك الجواب.
1: ليه ما نكون صداقة خارجية؟
0: لأنه اكتشفنا أنه الصداقات عم تتدخل فينا وعم تحاول تخرب بيننا. يعني ممكن. أنا كان عندي صديق مثلا، صديق طفولة 15 سنة نحن مع بعض ومثل الأخوة، فمن وراي كان رايح قايل انه محمد شخص مو منيح مثلا، لا تكوني معه، لا تيك. فانا شو
1: هذا مش صديق.
0: طيب أنا طول هي كانت تحذرني منه بصراحة.
2: ممكن عدم الحظ بالأصدقاء خلى ما يكون في أصدقاء.
1: الجملة اللي قلتها أنت ممكن تروحي وترجعي ما تلاقيني، كيف تقييمك لك لهالجملة؟
0: ممكن تقييمي لي رح أكون صريح جدا، يعني أنا بعبر غيرة عليها.
2: هاي نقطة لازم أوضحها محمد، هذا مو رأيي العام، الموضوع مشاكلة متعلقة بي أنا.
0: أنا أخواتي البنات مثلا عندهم أصدقاء شباب، وهذا الشيء أنا عادي فيه متقبل وبلتقي فيهم أنا كمان يعني، بس هي موضوع غيرة يعني.
1: ليه ما بتشتغل على حالك أنه هي يكون عندك ثقة كاملة أنه هي ممكن تظهر مع أي شخص وترجع بدون ما أنت تترك البيت؟
0: بصراحة لأنه ما عندي ثقة بالناس، لأنه مثل ما قلت اللي كانوا أقرب يعني قريبين جدا مني كشخص لقيت منهم يعني خيبات أمل كبيرة.
1: عندك ثقة فيها؟
0: مطلقة.
1: طيب
0: بس أنا ما عندي ثقة يعني قلت لك بالناس ما عندي.
1: بس عدم ثقتك بالآخرين وتجربتك اللي أنت مرقت فيها عم تأثر على كيفية هي إن تقدر تتصرف أو ما تتصرف.
0: عند الاختيار، ومثل ما أنا عندي الاختيار
1: مع شروط.
0: لا لا لا، عند الاختيار إن هي تروح، هي بتعرف إنه إذا هي راحت ما راح تخرب حياتنا ولا راح نترك بعض ولا، بس أنا راح أكون متضايق.
1: شو بتكون عم تفكر فيه؟ ليه رافض؟ ليه رافض هذه الفكرة كليا؟
0: بفكر إنه هذا الصديق شو بده من زوجتي؟ هل هي نظرة بريئة؟ هي نظرة وراءها يعني نيات أخرى؟ ما بتقبل يعني بصراحة، يعني أنا صريح جدا بهذا الموضوع.
1: وهل لو أنت تهرت مع صديقة لإلك إز أوكي؟
0: كمبدأ عام؟
1: إيه
0: أوكي، بس إذا هذا الشيء رح يضايقها ما بسوي.
1: تقبل إذا هو ظهر مع صديقة؟
2: حاليا لا.
0: هي تبنت أفكاري.
2: لازم أنا أشوف، يعني أنا أشوف إنه مو من العدل إنه هو مثلا أنا ممنوع أو أنا ما يصير وهو يروح يعني.
1: وهذا بتوافق عليه؟
0: أنا بوافق عليه وأنا براعيها.
2: لازم يكون يعني لازم كل شيء يكون أنت مثل ما تنطي تأخذ يعني.
1: عبرتوا عن مشاعركم بالكلام، لأن فيكن تعبروا عن مشاعركم من خلال الورد. الزهر بيرمز للامتنان والتقدير، الأحمر للحب، والأصفر للصداقة. فأنتوا بتختاروا من خلال الورد والترتيب الورد ولونه ومعناتهم رح تعبروا لبعض. وأنا بقلكن عيشوا اللحظة والجو.
0: بدك أنا أبلش ولا أنت؟
2: أنت بلش.
0: رح بلش بالحب الكبير الأول والأخير. أنت الدرجة الأولى بتجي الحب، حبي إليك كبير كتير وما ممكن ينتهي، وكل يوم عن يوم بحبك أكتر وأكتر. وبالدرجة الثانية أنا ممنون إليك لأنه أنت موجودة بحياتي، بدونك يمكن ما بحس إنه حياتي إلها قيمة. أنت أكتر شخص بيخليني أحس بإني أنا إنسان يعني مهم بالنسبة إليك، وبتمنى إنه تضلي تكوني موجودة. وهي للصداقة.
2: شكراً.
0: أنت بعتبرك الرفيقة، الصديق الوحيد والأبدي والدائم والسند اللي دائما بيكون، يعني نحن نعتبر حالنا رفقة كمان مو بس زوجين. ومبسوط لأنه أنت رفيقتي وبقدر بحكي لك شو ما بدي.
2: شكرا. بالنسبة لي أول وردة وأهم وردة الامتنان والتقدير. شكرا لوجودك بحياتنا أنا وريان. وجودك يلعب دور مهم جدا جدا بحياتنا، أنت أهم شيء وإحنا نحبك.
0: وأنا بحبكم.
2: والشيء الثاني للصداقة. لأنه بالنسبة لي حتى لو ما كان موجود أصدقاء بحياتي، بس أنت أفضل صديق وأقرب إنسان على قلبي.
0: شكرا.
2: والشيء الأخير للحب، لأنه لما الصداقة تكون موجودة والتقدير والامتنان يكون موجود فأكيد الحب راح يكون موجود.
0: شكرا. توقعت غير هيك يعني. ما توقعت أبداً إنه الحب يجي آخر شيء عندك.
2: الحب ما يجي آخر شيء، بس الأهم إنه يكون في علاقة حلوة، يكون في صداقة، يكون في تفاهم، يكون في امتنان وتقدير لكل شيء نسويه لبعض. والحب أكيد رح يكون موجود لما هالأشياء تكون موجودة.
0: المهم تكون موجودة. شكراً.
2: تحس نفسك مهمل بالعلاقة أو ما أنطيك اهتمام كزوجة؟
0: نعم.
2: نعم.
0: عشان أكون صريح معك.
2: يعني لماذا؟
0: بحس حالي مهمل لأنه ما بأخذ الوقت الكافي إنك أنت كزوجة حبيبة إلي تعطيني هذا الوقت وهذا الاهتمام. بزعل شوي، بس لما بشوف أنت شو عم تعملي بالمقابل بقدر. يعني أنا هلأ بسألك، يعني بكل صراحة فيك تجاوبي، أنا حسيتي شي مرة أنه أنا ضغطت عليكي بهذا الموضوع أنه أنت ما عم تهتمي فيني؟
2: لا.
0: ممكن ذكرت بعض الأحيان أنه أنا بحاجة لوقت معك أو أنا بحاجة لنكون سوا، بس نحن يعني لبعض يعني. وبصراحة يعني أي رجل بالدنيا وأي امرأة بالدنيا بيحتاجوا لاهتمام الشريك، ولكن مهم جدا أنه أنا بشوف حالي أني أنا مقدر الشيء اللي أنت عم تساويه اللي عم يخليكي يعني هذا الاهتمام ما تعطيني. يعني أنا لأنه حتى لحالك حتى لإلها
1: مش عم تعطي،
0: ما عم تعطي يعني.
1: فاجأك لما قال لا؟
2: لا، متوقع وحسب نفس الشيء، لأنه ممكن تكون بأبسط الأشياء، يعني حتى بالمناسبات الأخيرة لما يكون عيد الحب، عيد زواجنا، عيد ارتباطنا، عيد ما دائما عندي أعياد حتى أحصل هدايا، فدائما هو يتذكر التواريخ، دائما هو يجيب هدايا، دائما شيء. ممكن أكون مقصرة حتى بهذا الشيء، بس لأن الأهمية والأولوية بحياتي أنطيتها للشيء المشترك بيننا هو ابننا.
1: خلص الأسئلة، بس في بعد هوتنين.
2: أوكي.
1: اللي هي كانت افتح قلبك افتح قلبك، وبما في أسئلة نحنا ما سألتوها لبعض.
2: أوكي.
1: فرعتك أنت كانت افتح قلبك وأنت كمان.
2: أوكي.
1: وأنا رح أترككم لحالكم ورح تسألي أو تسألة أي سؤال بدكم أو أي موضوع بدكم تحكوه مع بعض ما حكيناه هلأ، وبس تخلصوا أنتوا تقرروا نحنا خلصنا منوقف ساعتها. أوكي. ف مع كارت افتح قلبك يلي هلا حصلتوا عليه تسألوا أي شيء بدكم تسألوه لبعض.
2: أوكي.
1: يا yeah؟
0: يعني لو رجع فينا الوقت لأول مرة شفنا بعض فيها وكان عندك الخيار بأنه أنت تستمري معي أو تختاري طريقة حياة تانية وشخص آخر، شو كنتي تصرفتي؟
2: أكيد لا يرجع بي الوقت همين أستمر وياك.
0: تستمري معي؟
2: أستمر.
0: سؤالي.
2: أوكي، قل لي ثلاث أكثر شغلات أنت تحبها بي هسة مو لما تعرفت علي.
0: الحنية، أنت شخص حنون جدا يعني، وأنه أنت ابننا تحطي رقم واحد قدام أي حدا ثاني، وإخلاصك للعائلة، لعائلتنا الصغيرة اللي هي أنا وأنت وريان.
1: شكرا كتير لأنه فتحتوا قلوبكم لبعض.
2: شكرا.
1: وكان في لحظات فعلا حسيت أنه فتحت القلوب. شكرا لمشاركتكم، شكرا للتجربة، ويا
0: التجربة هي أعطتني فرصة أفتح لها قلبي وأشوف ردة فعلها.
2: هو يتأثر بالكلام اللي أنا أقوله حتى لو بلحظة غضب.
0: يلا افتحي قلبك وأنا أفتح قلبي.
2: أراعي في الكلام أكثر، ما أختار كلمات ممكن تزعل أو تظل بباله.
0: هذه التجربة هي فرصة
2: الواحد يتكلم بصراحة، وأول مرة نكون يعني قاعدين قدام بعض ونوجه لبعض أسئلة.
0: هذا الشيء ضل ببالي، العصبية راح أشتغل عليه بيصير موضوع أقل حدة. يعني
2: لما قال أنه أنا وريان أهم شيء بحياته
0: الشيء الموجود جواتي بأنه أنقله لآية.
3: أبو جعفر توك كل أربعة شو ثلث صباحنا عبر صوت كل لبنان، وهذا البرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا. لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعسر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه أنطوان او على 03-540-459.
7: معمول
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. بن القزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 11:15 من صوتك ولبنان. في عين التين يتواصل اللقاء بين الرئيس نبيه بري والسفير المصري في لبنان علاء موسى. أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي الذي يتوجه قريبا إلى أنقرة لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء إلى لبنان أن تركيا أبلغت لبنان منذ فترة استعدادها لبيع الكهرباء، ويقوم العرض على مسارين: الأول آلية تبادل مع سوريا، والثاني عبر إنشاء كابل كهربائي يصل تركيا بالساحل السوري ثم طرابلس. وأشار الصدي إلى أن المشروع يحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية أو جهات مانحة، وقد بدأ مجلس الإنماء والإعمار بالتواصل مع عدد من الصناديق والجهات المانحة لبحث إمكان تمويل إعادة تأهيل شبكة النقل الكهربائية وتطويرها. وقفة قصيرة ونتابع.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هدد قائد الجيش الإيراني بأن العدو سيندم أشد الندم على أطماعه ضد بلدنا. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية. أوضح المتحدث باسم الداخلية الإيرانية أن زيارة وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني لباكستان مخططة مسبقا وتهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري. في تداعيات استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية، ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 1.07% فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأمريكي 3%. طالبت باكستان أمريكا بتسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم سعر الصرف. والخبر الأخير، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: استهدفنا مراكز لوجستية تستخدم في توريد مكونات المسيرات داخل روسيا. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
0: ص
3: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أون.

بعد فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية، ما انعكاس هذه الخطوة محليا وكيف ينبغي تعزيزها؟ ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شرب القرقماز ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: مباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:35 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

انت مليون جديد توني كيوان، لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: أثنى عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. جوزيف عون في خلال حفل عشاء تكريمي أقامته على شرفه السفيرة ندى معوض في واشنطن على أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، لافتا إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
3: يبدأ الأمر بإزالة السبب الجذري الذي طالما استشهد به حزب الله كمبرر لوجوده، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويستمر مع تولي الجيش اللبناني السيطرة العملانية الكاملة والحصرية، وهو ما يتطلب دعما فوريا وغير مشروطا لقوانا العسكرية المدافع الشرعي الوحيد عن هذا البلد، وينتهي بإعادة الاندماج. برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل بينه وبين دولة فاعلة تحقق وعودها. المعادلة بسيطة، مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة. الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ الذي إن لم تحل الدولة محله فسيتولى آخرون هذه المسؤولية.
2: السفيرة معوض توجهت بدورها إلى الرئيس عون قائلة إن هذه الزيارة تعكس العمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام، كما تعكس التزام لبنان تعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أكد مستشار أو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسط وأفريقيا مسعد بولس التزام واشنطن تنفيذ الاتفاق المتعلق بجنوب لبنان، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل ويعمل لتحقيق السلام في لبنان والمنطقة. بولس الذي نوه في مقابلة مع العربية بجهود الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام بالتنسيق مع الجيش اللبناني، قال إن أي اتفاق يواجه بطبيعته تحدي وعقبات وتأخيرات محتملة، إلا أن المهم الأساس تكمن في تجاوزها وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. من زوتر الغربية، حيث انتشر الجيش اللبناني في إطار اتفاق الإطار مع إسرائيل، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على مواصلة حشد الجهود الأساس لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، كما أكد أن عودة الحياة إلى الجنوب هدف وطني يعبر عن وحدة لبنان، وقال لقد بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة بمواكبة هذه العودة.
4: مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، تأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم لمنازلهم. مثل ما نحن بدأنا بالتحضير لتأمين عودة كل الخدمات الأساسية من مي ومن كهرباء ومن تليفون، وتأمين أيضا ما يلزم من بيوت جاهزة لتأمين مرحلة انتقالية، عودة الحياة للجنوب هدف وطني حضمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع أهلنا لبيوتهم.
2: ومن المتوقع يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوتر الغربية في الساعات القليلة المقبلة، إلى ذلك تنتظر سيارات الإسعاف عند مدخل زوتر الغربية للسماح لها بالدخول تمهيدا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. يصل إلى بيروت اليوم رئيس اللجنة العسكرية الثلاثية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة سير العمل في المناطق التجريبية جنوبية لبنان. أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي يتوجه قريبا إلى أنقرة لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء إلى لبنان أن تركيا أبلغت لبنان منذ فترة استعدادها لبيع الكهرباء، ويقوم العرض على مسارين: الأول آلية تبادل مع سوريا، الثاني عبر إنشاء كابل كهربائي يصل تركيا بالساحل السوري ثم طرابلس. وأشار إلى أن المشروع يحتاج دعما من المؤسسات الدولية أو جهات مانحة. بدأ مجلس الإنماء والإعمار بالتواصل مع عدد من الصناديق والجهات المانحة لبحث إمكان تمويل إعادة تأهيل شبكة النقل الكهربائية وتطويرها. تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتبحث في مواد قانون إصلاح المصارف. من جهة أخرى وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وبرعاية وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا لتعزيز التعاون التجاري والفني وتعزيز العمليات التشغيلية في مرفأ بيروت. أشارت السفارة الإيرانية في لبنان إلى أن مقتل الجندية الأمريكية نتيجة العدوان على إيران لن يكون الأخيرة، إنما الموت سيكون مصير كل من يعتدي عليها. قال نائب وزير الخارجية اليمني إن الحوثي لا يؤمن بالمسار السلمي ولا يعيش إلا في ظل الحرب، وأضاف: نتمنى ألا نضطر للانزلاق إلى الحرب. وهذا الخبر قبل الفاصل. قفزت أسعار النفط 4% بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عن أن إيران غير جادة بشأن محادثات السلام.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان طلقة فرنسا.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
7: طار يعلى امه ان شاء الله، طار من خار ومن وجه.
6: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
7: ايه كنس نظف لتنا
6: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: عريسنا طلت ملك جديد طولكي وين؟
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على موجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: لأول مرة مسرح يوني بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. الحجز التواصل مع مسرح يوني على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
2: شو رأيك بهجرات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر في ويد دكوني ابتداء من 6 تموز على الساعة 2:15 لبطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، فيليه سمك كروك الكيلو ب $2.50.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي منزل المواطن شين نون في بلدة برج الملوك، حيث قامت بتفتيش المنزل ومصادرة جواز سفره قبل أن تنسحب باتجاه موقع تل النحاس. لم ترد حتى الآن معلومات إضافية عن أسباب الاقتحام أو مصير المواطن، فيما تسود المنطقة حالة من الترقب عقب الحادثة. وأفيد بأن المواطن ليس من أبناء برج الملوك، إنما يقطن فيها هو من دير سريان. من جهة ثانية، استهدفت غارة من مسيرة النبطي الفوق، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق بلدة المنصوري. هذا وتسمع أصوات انفجارات بين الحين والآخر على تخوم زوتر الغربية، ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني داخل البلدة. بقاع اندهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات فرع بعلبك مطلوبين في بلدة الحمودية غربية بعلبك. أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مصر تدعم أي جهد لتوفير الدعم للجيش اللبناني، سواء عبر التعاون الثنائي أو من خلال مؤتمر دولي. وأشار إلى أن القمة بين الرئيسين الأمريكي واللبناني، والتي تضمنت إشارة إيجابية إلى نبيه بري، تعكس مكانته ودوره في الحياة السياسية اللبنانية. كما وصف بدء تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب بأنه خطوة إيجابية، معربا عن أمله في توسيعها لتشمل مناطق أخرى، مؤكدا أن نجاحها يتطلب والتزام جميع الأطراف وتوفير الدعم والإمكانات اللازمة للجيش اللبناني. من دار الفتوى، شدد النائب وليد البعريني بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على تمسك المفتي بإقرار قانون شامل لا يفرغ من مضمونه ولا يستفيد منه الجميع، موضحا أن مشاورات تجري حول تعديلات على المشروع بالتنسيق مع قوى سياسية وأمنية، داعيا النواب السنة إلى توحيد موقفهم والخروج بقرار موحد لدفع الملف إلى الأمام بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة. كما أعرب عن أمله في أن يثمر اجتماع النواب السنة المرتقب عن آلية مشتركة، داعيا مختلف القوى السياسية إلى التعاون لإقرار القانون. تنظم بلدية فريا مهرجان فريا سوق الأكل على الطريق، وعليه سيمنع مرور السيارات على قسم من الأوتوسترات في البلدة اعتبارا من بعد ظهر اليوم لغاية الاثنين. سيتم تحويل حركة المرور إلى الطريق الداخلية لبلدة فريا. هذا الخبر قبل الفاصل. تقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير عيون السمان كسروان غدا ما بين الرابعة عصرا والسادسة مساء.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استهدفت إيران السفن في مضيق هرمز، وواشنطن تمتلك الكثير من الخيارات للرد على أي تهديد. روبيو قال إن الولايات المتحدة تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة، وإيران اليوم في مأزق كبير. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك جنوبية إيران. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان،

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
5: طار يعلى أمه نشمة، طار من خار ومن وجه.
4: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
5: ايه كنسنا طفلتنا
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب عطوان أو 719-7959.
5: يلا تصرف يلا تصرف.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا الكرام، طاب توقيتكم. رغم تجاوز الضربات الأمريكية على إيران يومها العاشر، استبعد تقرير استخباراتي أمريكي نشرت صحيفة واشنطن بوست نتائجه، استبعد أن تغير طهران موقفها التفاوضية نتيجة لأي جولات جديدة من التصعيد. كان السياق جلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيده باستهداف إيران بشدة وقرب ضرب منطقة الفأس، مشيرا إلى أن الوضع في مضيق هرمز لن يكون له أي تأثير على انتخابات التجديد النصفية. يخص المسألة التفاوضية على ترامب وجود حوار خلف الكواليس حسب تعبيره ورغبة إيران في إنهاء حالة التصعيد، مضيفا أن أي تطور في باب المندب سيتم التعامل معه على غرار المرات السابقة مع الحوثيين. في المقابل وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إغلاق مضيق هرمز نتيجة مباشرة لانتهاك واشنطن لالتزاماتها، موضحا أن تنصلها من الاتفاقات يعرض استقرار المنطقة للخطر. ما هي آفاق الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران؟ وما طبيعة الاتصالات القائمة بين الجانبين؟ وهل تمنع انزلاق المواجهة إلى حرب شاملة؟ بالتفاصيل مشاهدينا، نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس، ومن طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية صالح القزويني، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية الدكتور سالم اليامي. ورحب بكم جميعا ضيوفنا. وأبدأ معك سيد صالح بقراءة في آخر الموقف الإيراني البارزة، ما نقله الرئيس بيزشكيان عن المرشد حول ضرورة إنهاء حالة السلم ولا حرب. برأيك ما المقصود هنا من وراء رسالة المرشد؟
1: سؤال لي أستاذ محمد.
0: نعم تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفيك ولكل المشاهدين. يعني في الواقع السيد آية الله مجتبى يعني خامنئي ضاق ذرعا كما هو عموم الشعب الإيراني بالسياسة الأمريكية التي يعني يوم يعجبها يعني تبرم اتفاقية مع إيران، ويوم آخر تقوم بقصف إيران وغير ذلك. فبالتالي إيران عموما هي تريد يعني إما أن يكون هناك سلام شامل ودائم، وإما أن يكون هناك يعني حرب، وبالتالي حتى الحرب يعني ينبغي أن تؤدي إلى سلام. المشكلة أنه الطرف الآخر ربما حتى الآن غير مقتنع بأنه يمكنه يعني لا يمكنه إنهاء إيران، لا يمكنه يعني القضاء على النظام الإيراني، لا يمكنه القضاء على قدرات إيران. حتى الآن ربما لديه أمل بأنه يعني يضعف إيران بشكل أكبر من أجل تقديم تنازلات، على الرغم من أنه يعني لم يترك شيئا إلا واستخدمه ضد إيران، استخدم كافة السبل والوسائل، حتى يعني أسوأ الضربات العسكرية ضد إيران، يروج أنه يريد شن حمل هجوم شامل، ولا أدري أنه ما هي طبيعة الهجوم الشامل عندما يضرب الجسور، يضرب المنشآت، يضرب يعني المحطات المدنية. فبالتالي ما الذي بقى حتى لم يضربه؟ ومع ذلك إيران تصر على موقفها. لا أدري أنه ربما الطرف الآخر حتى الآن غير مقتنع بأنه يعني النظام الإيراني ربما يقدم تنازلات إذا استمر في الحرب. لذلك أنا أعتقد أنه رسالة وموقف المرشد تأتي في هذا الصدد، أنه ينبغي إرغام الطرف الآخر على القبول بالحقيقة بأنه لن يتمكن من تغيير قناعات.
0: تبدأ أن يصل في هذه النقطة، يعني هذا سؤال يطرح على الجانب الأمريكي. سيد إيهاب أرحب بك مرة أخرى. برأيك يعني ما أفاق النهج الأمريكي بعد 10 أيام من الضربات المستمرة على أهداف مختلفة دون التأثير بأي شكل من الأشكال على الموقف التفاوضي الإيراني؟ ما أفاق هذه الاستراتيجية الأمريكية؟ هل يمكن أن تغير واشنطن نهجها؟
2: أهلا بحضرتك أستاذ محمد وبالضيوف الكرام وبالمشاهدين. يعني هو طبعا بداية نقول أنه الذي اعتدى خلال الفترة الماضية كان الجانب الإيراني الذي اخترق وقف إطلاق النار وضرب السفن التي حاولت أن تجد مسارا بديلا في مضيق هرمز، ثم بدأت الاعتداءات الإيرانية فجاءت الردود الأمريكية. الردود هذه المرة مختلفة عما سبق، أما سبق كانت ردود يعني بسيطة وسريعة. اليوم الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه بدت لديه قناعة بأن الجانب الإيراني لا يريد التفاوض وإنما هو يضيع الوقت فقط، ولذلك جاءت الضربات نوعية بشكل مختلف وأيضا استراتيجية ستطال عمق النظام الإيراني وستستمر خلال الفترة القادمة إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب الاستمرار في الضربات لتغيير سلوك ونهج النظام الإيراني، أو ربما سيسعى إلى ما هو أبعد من ذلك إلى إسقاط النظام. ربما أعتقد أن هذه الضربات في الوقت الراهن هي ضربات جاست ناب، وإن كانت عميقة وقوية إلا أنها جاست ناب أيضا لمعرفة هل من الممكن أن يسقط النظام الإيراني أم سيطالب بوقف الضربات فتضغط عليه واشنطن لتقديم تنازلات أكثر، أو أنه سيستمر إلى أقصى مدى ويحاول أن يهد المعبد على نفسه وعلى الجميع، ولكن في النهاية لن يهده إلا على نفسه فقط.
0: نعم. طب في هذا السياق بريكسيت إيهاب، يعني ما فحوى الاتصالات التي قال ترامب أنها تجرى خلف الكواليس؟ يعني ما طبيعة الرسائل التي يتم تبادلها؟ إن كانت هناك اتصالات فعلا،
2: يعني حتى اللحظة لا توجد أي تسريبات حقيقية عما يدور، لكن أنا أعتقد ربما إذا ما كان ترامب ما زالت لديه أمال وطموحات في تحقيق يعني الدبلوماسية، فربما يذهب ويفاجئنا كالعادة بتغيير مساره 180 درجة. التوقعات متزايدة في اتجاه استمرارية الضربات العسكرية بشكل أقوى، لكن من الممكن أن يفاجئنا بتغيير رأيه ويعود إلى المفاوضات من جديد، ويعني هذا لن يأتيه بأي جديد، لأن النظام الإيراني يعرف ما يريد، ويريد أن يضيع الوقت على الرئيس دونالد ترامب حتى يخرج من حكم الولايات المتحدة بعد سنتين ونصف. ونعم، الإيرانيون قادرون على إضاعة الوقت حتى ذلك الحين.
0: واضح. فيما يتعلق بالوقت دكتور سالم، أرحب بك مرة أخرى. ترامب حسب مصادر في المنطقة يعني أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ يعني دول المنطقة العربية بأنه إذا لم يتم التوصل لوقف لإطلاق النار خلال هذا الأسبوع فعليهم الاستعداد للتصعيد. بالنسبة لدول المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، كيف سوف تتعامل مع هذا المعطى، مع هذا التحذير من واشنطن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ محمد، وحيي السيدات والسادة المشاهدين، وحيي السادة الضيوف. يعني التصعيد ليس من اليوم بالحقيقة، التصعيد هو منذ حرب 40 أو 39 يوم، ثم من الفترة التي قبلها وحرب 10 أيام إلى الآن، والتي لا أحد يعرف إلا الله إلى متى ستمتد. هل ستبقى 10 أيام أم ستمتد؟ وكما يبدو أنها ستمتد بالحقيقة. لكن إذا سمحت لي، يعني سؤالك هو كان عن الموقف الخليجي أو السعودي. هو موقف استراتيجي منذ بداية الصراع، وهو يركز على أن لا ينغمس أو لا يكون طرفا في هذه الحرب. لكن الجانبين في الحقيقة، الأمريكي أحيانا يظهر بمظهر من يدير الأزمة، خاصة عندما تكون هناك اعتداءات متركزة، وهي متركزة أو مركزة كما يقولون في الأيام الأخيرة من ميليشيات الحرس الثوري على الدول العربية. لكن من الجانب الإيراني، وأنتم ذكرتم في بداية التقرير أن الطرفان يتبادلان الرسائل العسكرية أو الضربات العسكرية، لكن في الحقيقة هما لا يتبادلان. أنتم تقصدون الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. الجانب الإيراني هو يتلقى فقط الضربات، وهذا واضح ولا يمكن أحد إنكاره، لكن الجانب الإيراني هو لا يرد على الجانب الأمريكي، بل هو يرتكب جرائم حرب بضربه للمنشآت والأعيان المدنية في البحرين وفي الكويت وفي الدوحة وفي الأردن. ويعني لعلها فرصة أن يعني فقط نرسل لجيراننا في إيران، ونقصد هنا طبعاً ميليشيات الحرس الثوري وعصابات الحرس الثوري، بأنهم فشلوا فشلا ذريعا، لأن هذه الدول بفضل الله تمكنت من صد كل هذه الاعتداءات. هذا رقم واحد. الشيء الآخر، هذه الاعتداءات أول شيء كشفت النوايا لما يسمى بالحرس الثوري أو الحقوق أو الدولة العميقة فيما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران. الشيء الأهم من ذلك، وأنت سألتني كيف تتصرف السعودية أو دول الخليج، هذا ربما يخلق لدى دول الخليج وربما لدى المنظومة العربية وربما أيضا لدى تحالفات ربما على مستوى الإقليم أو على مستوى دولي ضد هذه حقيقة النوايا وضد هذه السلوكيات الغير منضبطة التي لا تمثل دولة. إذا أردتني أن أكمل قليلا
0: ولو باختصار يعني نقطة يعني تفضل
3: صغيرة بعد إذن حضرتك يعني سعادة الضيف من طهران هو قال جملة مثيرة في الحقيقة، والسيد القزويني هذه ثاني مرة أنا أسعد بالظهور معه حقيقة، وهو من أكثر الناس رزانة ويعني رجاحة في الكلام، وأنا أحييك وأحييه على كل، وأحيي سعادة الضيف من الطرف الآخر. هو ذكر أن يقصد المرشد بالخروج من حالة لا حرب ولا سلم إرغام الطرف الآخر. أنا في الحقيقة لم أفهمها، يعني أتمنى من سعادة الضيف يبين لنا كيف سيرغم المرشد أو ميليشيات الحرس الثوري سترغم الجانب الأمريكي على الخروج من هذه الحالة. أنا لم أفهمها في الحقيقة.
0: هذا سؤال يطرح وأضيف نقطة يعني لأعطي الفرصة للسيد صالح ليجيب. يعني هناك حديث عن مقترح للوسطاء مصر قطر وباكستان للدفع بهدنة لعشرة أيام، ما مدى استعداد طهران للتعاطي مع هذا المقترح؟
1: في الواقع إيران لا شك أنها ليست داعية حرب وليست هي تريد الحرب، ولا بتاتا لا تريد حتى الإضرار بدول المنطقة ولا شعوب المنطقة ولا حتى حكومة المنطقة، وإنما هي في الواقع مضطرة لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة لكي تضغط على لكي توجه رسالتين، أولا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ثم لتبين لدول المنطقة أن هذه القواعد لا يمكنها أن تحميكم، لا يمكنها أن تبعد النفس عن نفسها أي ضرر أو أي هجوم، فكيف أنها تحميكم؟ هذا موضوع. بالتالي إيران أي خطوة أي مبادرة يمكن أن تكون تؤدي إلى يعني إحلال السلام، أنا أعتقد أنه إيران تستقبلها ترحب بها، لكن بشروط، ليس بدون شروط. الشروط هي التي طرحتها في مذكرة التفاهم التي لم تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بما تفضل أنه كيف تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا رد على ما تفضل به الأستاذ إيهاب من أنها سوف تقوم وسوف تضرب الولايات المتحدة حرب شاملة، أنا أعتقد أنه في الواقع لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إبادة النظام الإيراني وتغيير النظام الإيراني وإبادة إيران وتقوم بحرب شاملة ومدمرة لما

0: اليوم هو أعتقد إحدى هذه الرسائل، أنه نحن لن يكون هناك أمامنا خطوط حمراء في الدفاع عن أنفسنا، وبالتالي ما يقوم به العدو
1: هنا
0: الأمريكي
1: هنا, هنا سيد صالح يعني مثل هذه الأهداف التي أشرت إليها في البحرين وغيرها في المنطقة العربية، ألا تشير إلى أن هناك ربما تقدير خاطئ من الجانب الإيراني؟ يعني واشنطن لن تتأثر، هذه ليست ورقة ضغط ربما، والدليل أن الأمر استمر 10 أيام الآن دون أن تحرك واشنطن ساكنا، ما زالت مستمرة على نهجها. هل هناك سوء تقدير من الجانب الإيراني؟
0: على العكس من ذلك أستاذ محمد، يعني أنت جلبت القوات الأمريكية لتحميني، أنت تقول أننا قادر وأن أقوى دولة في العالم وأننا نضرب ونبطش وندمر والمضيق سوف يتحول إلى مضيق ترامب ولن يكون لإيران وجود في هذا المضيق، ثم بعد ذلك غير قادر على الدفاع عن هذه الدول، ثم بعد ذلك إما أنك لا تريد أن تدافع أو أنك عاجز عن الدفاع، يعني لا يخرج عن هذين الأمر. هذه هيبة أمريكا، هيبة أمريكا أسقطتها إيران وجعلتها في الوحل نتيجة الضربات الإيرانية. كيف أنه نقول أنه لم تتأثر؟ على العكس من ذلك، أمريكا الآن تدعي أنها أقوى دولة في العالم وهي غير قادرة.
1: دعني أسأل سيد إيهاب عن نوايا واشنطن في المرحلة المقبلة في ظل طلب الكونغرس تمويل إضافي لنفقات الحرب ولتعويض نفقات الحرب المستمرة، يعني هل هذا مؤشر على نوايا واشنطن عدم الرغبة في التجاوب مع مبادرة الوسطاء للتهدئة؟
2: لا، هو الرئيس دونالد ترامب طلب تمويل الحرب قبل ذلك ب 87 مليار دولار والكونغرس رفض. هل من الممكن أن يرفض مطالبات جديدة؟ ربما أيضا إذا لم يستطع الرئيس دونالد ترامب إقناع الكونغرس الأمريكي بضرورة يعني الاستمرار في هذه الحرب لإنهاء مخاطر النظام الإيراني، ستظل الأمور كما هي، بل بالعكس ستسوء، لأنه ترامب سيفقد يعني عن طريق الجمهوريين والانتخابات السلطة والقوة المطلقة في مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي لن يستطيع أن يكمل هذه الحرب بالصورة التي يريدها. فلذلك الرئيس دونالد ترامب ربما يذهب منفردا ويضرب عرض الحائط الدستور إذا لم يستطع أن يقدم ملفا قويا للكونغرس الأمريكي، خاصة لأنه تبقت لنا يعني أيام قليلة، يعني 2.5 شهر فقط، وندخل في معمعة انتخابات التجديد النصفي التي ربما سيسيطر الديمقراطيون من خلالها على أحد المجلسين أو كليهم. عندها ستكون الأمور سياسيا صعبة على ترامب، لكن عسكريا من الممكن أن يستمر ويخالف الدستور ونذهب إلى المحكمة العليا وكل هذه الأمور.
1: طب سيد سالم، يعني ما قراءتك لحديث ترامب عن البحر الأحمر وباب المندب؟ يعني هل هي مؤشرات على أن الصراع يمكن أن يتسع في المنطقة؟
3: يعني هذا محتمل في الحقيقة، يعني وأنا أعتقد أنه كان محتمل من فترة سابقة، لكن كما يقال يعني لم تنقل أو يعني لم يشبك، أو كما يقولون تقول الجماعة الإرهابية الحوثية بوصل مضيق هرمز بمضيق باب المندب إلا عندما صدرت الأوامر من طهران. الحرس الثوري هو يعني أوعز لفراخه في اليمن بأن قوموا بكذا وكذا، لذلك رأينا هذا الموضوع. لكن الرد اليوم في الحقيقة كان صارما من قوات التحالف العربي، والسيد تركي المالكي اليوم كان على كل القنوات وأكد أن هناك ردا قويا حاسما على أي عبث حوثي في هذا الموضوع. الشيء الآخر، هذا الموضوع هو ليس تأثيرا حقيقة على دول المنطقة، بمعنى دول الخليج أو المملكة العربية السعودية أو حتى على الشرعية اليمنية، بل هو خنق لتجارة العالم، لاقتصاد العالم، لمسارات الطاقة، أيضا إزعاج لكثير من الدول التي يعني المتشاطئة على البحر الأحمر والتي لها مصالح في البحر الأحمر، ومنها دول كثيرة تحقق منها يعني فوائد وعوائد اقتصادية ربما لن تقف مكتوفة الأيدي. هذا أيضا كله يضع العالم في مواجهة إيران وفي مواجهة الميليشيات، وهذا أيضا يقدم للعالم صورة مكبرة وميكروسكوبية عن ماهية ما يسمى بالثورة الإسلامية الذي يقودها الحرس الثوري، بأنها ثورة يقودها ميليشيا في إيران وهي

0: تفرغ ميليشيات في كل مكان، والعالم سيصبح أقل أمانا حقيقة، كما تقول الروايات الأمريكية التي أنا أتفق مع بعضها في الحقيقة، أنه سيكون أقل أمانا عندما تهيمن على تجارته وعلى اقتصاده وعلى إمدادات طاقته ونفطه وعلى مضائقه، يعني مجموعة ميليشيات في الحقيقة فاعلين ما دون الدولة، هم ليسوا دول في الحقيقة. فيعني أنا أعتقد أن هذا يضع إيران أمام أو تحت ضغطا أو عداوة، بمعنى أعطني اسما واحدا دولة واحدة تقول ب أو تؤمن بما السرديات التي ينتجها والحرس الثوري. لا أحد يعني يؤمن بماذا يقول، الكل مقتنع اليوم، خاصة يعني قبل أسابيع قليلة كان هناك الجانب الأوروبي وكان هناك حتى الجانب التركي، كلهم اعترفوا بصوابية المواقف الأمريكية التي اتخذت ردا على المواقف الإيرانية التي أدانت أو أشارت بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بأن الجانب الإيراني هو من انتهك ورقة أو مسودة التفاهم أو مذكرة التفاهم التي كانت موقعة. وبعد أن قال الرئيس الأمريكي بأن مذكرة التفاهم سقطت ولم تعد تعنيني، بعدها بأكثر من أسبوعين سمعنا نفس الحوار. بالأمس والقريب استمعنا من ما يسمى بالمرشد الجديد أنه قال هذه الورقة لم تعد صالحة للعمل، أو ورغم أن وزير الداخلية اليوم هو في إسلام أباد وزار إسلام أباد لأكثر من مرتين في أقل من أسبوع، وكان هناك التخريجة التي اخترعها الحرس الثوري وأرسل بها وزير الداخلية يقول أن الوسطاء قدموا اقتراح، وفي الحقيقة أن ربما هناك ميل من الجانب الإيراني كما يقولون الاكتفاء بما حدث من خسائر، لأن الضربات الأخيرة وثمنها لمدة 10 أيام كانت مختلفة ونوعية وربما أكثر تركيزا، وابتدأ يعني من يدرك في داخل إيران.
1: دعني أسأل في هذه النقطة
0: إذا استمرت.
1: سيد صالح، يعني هذه الزيارة، زيارة مسؤولين إيرانيين لباكستان، يعني برأيك هل تهيئ لمرحلة جديدة ربما من التسوية، خاصة في ظل يعني تطورات مرتبطة بإمكانية أن يكون هناك توغل بري أمريكي؟ يعني طهران صعدت لهجتها إذا أي خطط للتوغل البري، ف يعني في هذا السياق كيف تقرأ هذه التحركات الدبلوماسية، هذه الزيارة لباكستان؟
2: طبعا فيما يتعلق بالزيارة يعني أقول هو بشكل قطعي وحاسم أنه لن يجرأ أي واحد في إيران أن يتحدث عن أنه مبادرة للسلام أو التفاوض مع الولايات، يعني خاصة في هذه الأجواء اليوم. لغة المواجهة ولغة التصعيد تعم في كافة أرجاء إيران، نتيجة أن الإيرانيين رأوا أنه وقع على مذكرة تفاهم، مع ذلك ضربوا هجموا تدعوا عليهم. أما فيما يتعلق بما تفضلت به، عفوا إذا سمحت ذكرني أنه
1: يعني خطط التوغل البري، يعني أنه في هناك تصعيد من جانب طهران فيما يتعلق بمواجهة هذا التهديد.
2: أنا أعتقد أنه يعني الإيرانيون ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الخطوة الأمريكية، التوغل الأمريكي والاجتياح البري، لأنه كما تعلم أخي محمد أنه الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير سياستها وتتأثر سياستها نتيجة، يعني خاصة فيما يتعلق بالحروب والأزمات، نتيجة سببين. السبب الأول هو العدد المتزايد من القتلى وكذلك الأزمات الاقتصادية والأزمات المالية. فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية، أنا أعتقد إذا استمر إغلاق مضيق هرمز سوف أيضا تثار من جديد الأزمة الاقتصادية والمالية. كذلك الاجتياح البري، هذه أعتقد أنه فرصة ذهبية كبيرة جدا تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران من أجل
1: طبعني أسأل سيد إيهاب فيما تبقى يعني بنحو دقيقة تقريبا، سيد إيهاب يعني واقعية خطط التوغل البري، يعني خاصة بعد الخسائر الأخيرة في الأردن وفي العراق، بتنا نتحدث عن 4 قتلى في صفوف الجيش الأمريكي، يعني واقعية الرهان على مثل هذا التحرك وما يحمله من خطورة.
3: أنا شخصياً على المستوى الشخصي أتوقع أن تكون هناك عمليات برية، وربما لا تقوم بها القوات الأمريكية، ربما قوات أخرى تدخل من أماكن أخرى حدودية لإيران. لذلك إيران الفترة الماضية ضربت أعتقد السليمانية في كردستان، مناطق مرتبطة بالمعارضة الكردية هناك، وبالتالي هذا جانب. الجانب الآخر، لدينا اليوم في المنطقة ما يقرب من 85 ألف جندي أمريكي. تحشيد تم خلال الأشهر الماضية، والقرارات جاهزة للدخول ربما في عمليات عسكرية أرضية من الممكن أن تؤدي إلى شيء مختلف على أرض الواقع. يعني ربما نشهد غزو، ربما نشهد عمليات بالقيام بتكتيكات واستراتيجيات معينة تشل النظام الإيراني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد إيهاب، أشكركم جميعا ضيوفنا من واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس، ومن طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية صالح القزويني، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية الدكتور سالم اليامي. شكرا جزيلا لكم جميعا. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر، طيب المنى في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أون.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 22 من تموز 2026 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بو جبرايل ومريم. تنفيذ هادي الهاشم.

أهلا بكم في عناوين النشرة. عون في واشنطن وسلام وهيكل في زوطر، الرسائل اكتملت والأنظار إلى مرحلة التنفيذ. رئيس عون لا يمكن أن يكون لبنان آمنا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد. بري عن قمة عون وترامب العبرة في الانسحابات وهو ما لم يحصل حتى الآن. سلام من زوطر الغربية، بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودة الأهالي. وهيكل تفقد انتشار الجيش. الخروقات الإسرائيلية مستمرة واقتحام لبرج الملوك ومصادرة جواز سفر مواطن. البعريني من دار الفتوى المطلوب موقف موحد من النواب السنة من قانون العفو. روبيو إيران في مأزق وواشنطن مستعدة للتحرك لحماية الملاحة في هرمز.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين حضور الدولة في الميدان مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى زوطر الغربية، وبين الرسائل الدبلوماسية من واشنطن، التحدي الأساسي في استكمال مسار التفاهمات والاختبار الحقيقي في القدرة على التنفيذ وتحويل اللحظة الراهنة إلى مسار ثابت. وفي هذا السياق جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ليؤكد أن العبرة في الانسحابات، مشددا على أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن. وفي المشهد الإقليمي لا تزال أجواء التوتر تطغى على المواقف مع تصاعد التحذيرات المتبادلة بانتظار ما ستؤول إليه المسارات الدبلوماسية المقبلة بين إيران والولايات المتحدة وما قد تحمله من انعكاسات على المنطقة وعلى ملفاتها المفتوحة. الآن إلى التفاصيل.
4: لا تزال الأنظار مشدودة إلى واشنطن الساعات الأخيرة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يواصل زيارته الولايات المتحدة غداة لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي شكل أبرز محطات الزيارة، حمل رسائل سياسية دعما للبنان في عدد من الملفات. اليوم الأخير من الزيارة حضر الرئيس عون سلسلة لقاءات اختتمها بحفل عشاء أقامته السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض على شرفه وشرف اللبنانية الأولى نعمة عون، وبمشاركة مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة. الرئيس عون شدد في خلال العشاء التكريمي على أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، لافتا إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
5: يبدأ الأمر بإزالة السبب الجذري الذي طالما استشهد به حزب الله كمبرر لوجوده، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويستمر مع تولي الجيش اللبناني السيطرة العملانية الكاملة والحصرية، وهو ما يتطلب دعما فوريا وغير مشروطا لقوانا العسكرية المدافع الشرعي الوحيد عن هذا البلد، وينتهي بإعادة الاندماج. برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل بينه وبين دولة فاعلة تحقق وعودها. المعادلة بسيطة، مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة. الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ الذي إن لم تحل الدولة محله فسيتولى آخرون هذه المسؤولية.
3: السفيرة معوض توجهت بدورها إلى الرئيس عون بالقول إن هذه الزيارة تعكس العمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام، كما تعكس التزام لبنان بتعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس التزام واشنطن تنفيذ الاتفاق المتعلق بجنوب لبنان، وأن دونالد ترامب يدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل ويعمل لتحقيق السلام في لبنان والمنطقة. بولس نوه في مقابلة مع العربية بجهود الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وقال إن أي اتفاق يواجه بطبيعته تحديات وعقبات وتأخيرات محتملة، إلا أن المهم الأساس تكمن في تجاوزها وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولا تزال القمة التي جمعت ترامب والرئيس عون في واشنطن محور متابعة واهتمام داخلي في ظل المواقف المتتالية التي صدرت عنها والرسائل السياسية التي حملتها على مستوى دعم لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية.
3: الرئيس نبيه بري أكد أن المهم بعد قمة الرئيسين ترامب وعون في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وشدد الرئيس بري في حديث للشرق الأوسط على أن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن، معتبرا أن الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوطر الغربية بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة. ورأى رئيس بري أن نجاح هذه القمة سيكون عبر تحقيق هذه الخطوات، مضيفا أنا قلت سابقا قوموا بإنجازات حطوا على عيني، وهو ما لم يحصل بعد. وردا على سؤال حول انطباعه على كلام الرئيس الأمريكي الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال بري يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. ومن عين التيني أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى بعد لقائه الرئيس بري اليوم أن القمة بين الرئيسين الأمريكي واللبناني والتي تضمنت إشارة إيجابية إلى رئيس بري تعكس مكانة بري ودوره في الحياة السياسية اللبنانية، كما وصف بدء تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب بأنه خطوة إيجابية.
6: هذا المسار يقود في نهايته وفق لخطة زمنية واضحة لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان وعودة إخواننا النازحين إلى قراهم وبلدهم، وأيضا بدأ عملية إعادة الإعمار. فأي مسار يذهب ويصب في هذه الغايات تدعمه مصر بشكل كامل. الآن هناك المناطق التجريبية بدأ العمل فيها أمس، نرجو أن هذا الأمر يمتد إلى مناطق أخرى وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية.
4: في المواقف من قمة ترامب عون، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسان أن ما جرى في واشنطن في خلال القمة التي جمعت الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما وعودا من دون ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات. الحاج حسان في حديث إلى سبوتنيك أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي الذي يحكى عنه هو من المناطق المحررة أصلا، جيش العدو كان موجودا على مشارف زوطر وليس في قلب زوطر.
3: النائب مروان حمادي عول على نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والكلام الإيجابي جدا للرئيس ترامب عن لبنان وعن جيشه. وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال حمادي إن على الرئيس عون اليوم أن يؤمن نجاح اختبار المناطق التجريبية كخطوة أولى.
7: كلام اللي قاله عن لبنان ما سمعناه من أي زعيم خارجي، الجيش ثم الجيش ثم الجيش، اللي هو مفتاح الانسحاب الإسرائيلي ومفتاح حصر سلاح حزب الله الذي بحث مع روبيو قبل بنهار ولكن ما شدد عليه تصور الرئيس ترامب كما علمنا، لأنه لا يريد أن يحرج الرئيس، وحتى قال له أنه أنا مستعد اجتمع فيهم إذا أنت بدك، وأعطى الرئيس بري مجالا للمناورة الإضافية في سير في حزب الله إلى الشاطئ أمان على الأرض. المهم أنه اقتصاديا في تشجيع للشركات الأمريكية، في فتح لمطار بيروت شكل أكبر بكثير إذا أجي تعليل الطائرات الأمريكية، فيها تشجيع للشركات الأمريكية بالاستثمار الاستثمار فيها تأكيد على سيادة لبنان وحق اللبنانيين بعد كل المعاناة أنه يعيشوا بسلام وبازدهار. الرئيس عون هلأ بده يقدر يعني ينفذ بدءا باستمرار المناطق التجريبية بنجاح وبتوسيع أكبر.
4: في الميدان في بلدة زوتر الغربية كان حضور الدولة اليوم لافتا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. بعدها تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل المنطقة في إطار متابعة التطورات الميدانية ومواكبة الإجراءات المتخذة على الأرض. ومن ساحة البلدة حيث غرس سلام العلم اللبناني رسالة رسمية تؤكد التمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والعمل على تأمين عودة الأهالي واستعادة الخدمات الأساس في القرى الجنوبية. رسالة سلام لأهل الجنوب كانت: نحن هنا نؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم.
8: مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، تأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم. مثل ما نحن بدأنا بالتحضير لتأمين عودة كل الخدمات الأساسية من مي ومن كهرباء ومن تليفون، وتأمين أيضا ما يلزم من بيوت جاهزة لتأمين مرحلة انتقالية عودة الحياة للجنوب، هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع أهلنا لبيوتهم.
3: وبعد زيارة سلام المفاجئة إلى زوتر الغربية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة في إطار متابعة الأوضاع والاطلاع على الإجراءات المتخذة في وقت تواصل المؤسسة العسكرية تعزيز انتشارها في الجنوب. هذا في وقت ترددت معلومات عن أن النائب العام التمييزي يدرس إصدار إشارة قضائية تمنح تحركات الجيش في الجنوب غطاء قانونيا.
4: ميدانيا تسمع أصوات انفجارات بين الحين والآخر على تخوم زوتر الغربية ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني داخل البلدة. هذا وتنتظر سيارات الإسعاف عند مدخل زوتر الغربية للسماح لها بالدخول تمهيدا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
3: والتطور الميداني البارز اليوم كان في اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي منزل المواطن شيمون في بلدة برج الملوك، حيث قامت بتفتيش المنزل ومصادرة جواز سفره قبل أن تنسحب باتجاه موقع تل النحاس. وأفيد بأن المواطن ليس من أبناء برج الملوك إنما يقطن فيها وهو من دير سريان.
4: من جهة ثانية استهدفت غارة من مسيرة النبطية الفوق، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق بلدة المنصوري. شدد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني عبر صوت كل لبنان على ضرورة أن يقوم الجيش بتمشيط وتأمين المناطق تمهيدا للدخول لفريق صليب الأحمر والبحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض.
9: بين ميفدون وزوتر الشرقية في لغم طلع، كان عندنا سيارتين لأن جينا اتصال عن شخص موجود بهذه المنطقة. مفروض اللغم طلع عندنا إصابتين خفيفة، صار في تواصل مع الميكانيزم وسط الجيش اللبناني، قدرنا سحبنا الشباب وسحبنا السيارات والشباب بصحة جيدة ورجعوا على عملهم طبيعي.
10: هل تتوقع وجود ضحايا تحت الأنقاض لغاية الآن؟
9: بالمبدأ دي شوي خطرة لأنه في قضية ألغام بدها تنظيف، بدها فوج الهندسي، بدها الميكانيزم. هذا الموضوع رح يصير في التنسيق مباشر مثل ما عم بيصير مع الجيش اللبناني بهذا الموضوع. بأي منطقة بتصير تناخد احتياطات أكثر ونوقع بالمشكلة مثل ما صارت مبارح. هلأ بالنسبة للخط الأزرق أو الخط الأصفر، المناطق اللي بنطلع عليها أو بينطلب منها، في مناطق عم نقدر نوصل لها كل يوم، ديجا موجودين هونيك مثل رميش وعين إبل ودبل وزوتر، وفي كمان مناطق عم نطلب نفوت عليها وبعد لهلأ ما عم بيجينا جرين لايت بالموضوع أو ضوء أخضر، هي مثل بنت جبال.
3: ملف العفو العام لا يزال مدار متابعة في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بانتظار تحديد موعد جلسة جديدة لجلسة نيابية. ومن دار الفتوى شدد النائب وليد البعريني بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على تمسك المفتي بإقرار قانون شامل لا يفرغ من مضمونه ويستفيد منه الجميع، موضحا أن مشاورات تجري حول التعديلات على المشروع بالتنسيق مع قوى سياسية وأمنية، داعيا النواب السنة إلى توحيد الموقف والخروج بقرار موحد لدفع الملف إلى الأمام بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة. كما أعرب عن أمله في أن يثمر اجتماع النواب السنة المرتقب عن آلية مشتركة داعيا مختلف القوى السياسية إلى التعاون لإقرار القانون.
4: عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة وبحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لبحث أو لاستكمال البحث في مواد قانون إصلاح المصارف. عقد لقاء تشاوري حواري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان سوق العمل في لبنان التحديات وفرص الإصلاح. أكد في خلاله وزير العمل محمد حيدر أن فرص العمل متوفرة بكثرة، موجها رسالة إلى الشباب اللبناني للإقبال على العمل في القطاعات كافة. ليلى الدهوك والتفاصيل.
11: سوق العمل في لبنان التحديات وفرص الإصلاح عنوان اللقاء التشاوري الحواري الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد مع وزير العمل محمد حيدر وممثلين عن أصحاب العمل والعمال بهدف تحسين سوق العمل من الجوانب المختلفة. وزير العمل أكد أن الفرص كبيرة ووجه رسالة إلى الشباب اللبناني للعمل في القطاعات كافة التي تحتاج إليهم.
12: وجه رسالة لكل الشباب اللبناني والشابات اللبنانيين على أنه بلبنان عنا فرص عمل كتير، ولكن للأسف أنه العامل اللبناني عم بيرفض يشتغل بهذه القطاعات. موضوع تعويضات نهاية الخدمة اللي بدأت تنظم أكثر بتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية اللي عم نشتغل عليه، وإن شاء الله قريبا سيبصر النور مجلس إدارة الضمان اللي هو الخطوة الأولى بأول مرسوم، ومن بعدها ببلش يطبق كل المراسيم الأخرى المرتبطة فيها اللي هي جاهزة، ولكن ننتظر تعيين مجلس إدارة الضمان. لواحد عشرة كل عامل أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية سيقوم الأمن العام باتخاذ الإجراءات القانونية حجز وترحيل، ونحن كوزارة عمل سنكون كمان بأخذ الإجراءات القانونية بحق العمال المخالفين وأصحاب العمل المخالفين.
11: رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي تناول بدوره التحديات والمحاور الذي تركز حولها النقاش، مشيرا إلى اللقاء الذي سيستكمل في الخامس من شهر آب المقبل لتحميل وزير العمل توصيات ومطالب المجلس.
13: ظل هذه المؤسسة عم تشتغل لحتى تقدر تأمن للعمال وللمنتسبين إلى الضمان كل الحقوق، بس كمان هذه المؤسسة في لها حاجات ولازم نرعاها، ولازم أهم شيء نحميها لحتى تستمر. نتمنى معاليك الإسراع بتعيين مجلس الإدارة والبداية هناك. نهاية الخدمة والتعويضات موضوع أساسي بيعني كل العمال في لبنان، وعليه كمان هذا موضوع بدنا نعطيه الرعاية اللازمة. نحن بدنا الأولوية إلى يد العامل اللبنانية إلى شبابنا أولا. نحن بخمسة آب سنكتمل البحث إن شاء الله، بيصدر عن جلسة تانية ورقة عمل بتكون هي ورقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
11: من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
3: وزاريا أيضا أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي الذي يتوجه قريبا إلى أنقرة لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء إلى لبنان، أكد أن تركيا أبلغت لبنان منذ فترة الاستعداد لبيع الكهرباء، ويقوم العرض على مسارين: الأول آلية تبادل مع سوريا، والثاني عبر إنشاء كابل كهربائي يصل تركيا بالساحل السوري ثم طرابلس. وأشار الصدي إلى أن المشروع يحتاج إلى دعم مؤسسات دولية أو جهات مانحة، وقد بدأ مجلس الإنماء والإعمار تواصل مع عدد من الصناديق والجهات المانحة لبحث إمكان تمويل إعادة تأهيل شبكات النقل الكهربائية وتطويرها.
4: أفاد أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم الخواجة بأن ارتفاع سعر المازوت رفع كلفة إنتاج الخبز، مؤكدا أن وزن ربطة الخبز المحدد ب 835 جرام لا يزال ثابتا، المخزون متوافر يكفي لفترة تتراوح بين 3 و5 أشهر. أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن إدارة الصندوق أعدت نظاما للتأمين ضد البطالة بانتظار إقراره من المؤسسات الدستورية، ما يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان. وفي خلال مشاركته في مؤتمر التقاعد العربي الثامن في تونس، أكد كركي مواصلة تطوير خدمات الضمان وتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
3: تقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير عيون السمان كسروان غدا ما بين 4 عصرا و6 مساء. تنظم بلدية فريا مهرجان فريا سوق الأكل على الطريق، وعليه سيمنع مرور السيارات على قسم من الأوتوسترات في البلدة اعتبارا من بعد ظهر اليوم ولغاية الاثنين، وسيتم تحويل حركة المرور إلى الطريق الداخلية لبلدة فريا.
4: أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استهدفت إيران السفن في مضيق هورموز، وواشنطن تمتلك الكثير من الخيارات للرد على أي تهديد. روبيو قال إن الولايات المتحدة تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة. إيران اليوم في مأزق كبير. هذا هدد قائد الجيش الإيراني بأن العدو سيندم أشد الندم على أطماعه ضد بلدنا. وردا على الضربات الأمريكية على إيران، أعلن الجيش الإيراني استهداف مباني الإسكان ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن فجرا، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. واليوم تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية.
3: في إحصاءات أولية قدر وزير الدفاع الأمريكي كلفة الحرب على إيران ب 37.5 مليار دولار. أما عن التداعيات فقد قفزت أسعار النفط 4% بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عن أن إيران غير جادة بشأن محادثات السلام.
4: نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب وافق رسميا على اتفاق نووي مدني تاريخي مع الرياض يمتد ل 30 عاما، بما يتيح تخصيب الأورانيوم على الأراضي السعودية. وفي السياق رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن سماح ترامب للسعودية بتخصيب الأورانيوم لأغراض مدنية يمثل ضربة لإسرائيل.
3: كشف وزير النفط العراقي عن توقيع 7 اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 200 مليار دولار. شملت شراكات مع شركات أمريكية كبرى لتطوير الحقول النفطية واتفاقية مع سوريا لخط نقل النفط.
4: طلبت باكستان أمريكا بتسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم سعر الصرف. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: استهدفنا مراكز لوجستية تستخدم في توريد مكونات المسيرات داخل روسيا. إلى ذلك أعلن الجيش الأوكراني إصابة 13 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر أزوف بالمسيرات في خلال 48 ساعة الماضية.
3: في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف بطارية صواريخ ساحلية أوكرانية وموانئ أوكرانية تستخدم في نقل السلاح في أوديسا. لمحبي الباسكتبول، أولى جولات نهائي بطولة لبنان في كرة السلة تبدأ الليلة من المنارة بين الرياض والحكمي، والمواجهة الأولى عند الساعة 9:30 مساء.
4: وكيف سيكون جو هذه المباراة وجو الغد؟ تتواصل موجة الحر ليكون الجو غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على السواحل والجبال المتوسطة مما يزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر.

0: تسهير في العناوين. عون في واشنطن وسلام هيكل في زوتر، الرسائل اكتملت والأنظار إلى مرحلة التنفيذ. الرئيس عون: لا يمكن أن يكون لبنان آمنا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد. بري عن قمة عون وترامب: العبرة في الانسحابات، وترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. سلام من زوتر الغربية: بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودة الأهالي، وهيكل: تفقد انتشار الجيش. الخروقات الإسرائيلية مستمرة واقتحام لبرج الملوك ومصادرة جواز سفر مواطن. البعريني من دار الفتوى: المطلوب موقف موحد من النواب السنة من قانون العفو. روبيو: إيران في مأزق، واشنطن مستعدة لتحرك لحماية الملاحة في هرمز.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

سيطر بسلامة عائلتك. اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد تونيكي وين؟
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين بمركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
4: طار يعلى أمه نشمه، طار من خار ومن وجه.
3: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
4: ايه كنس نظف لتنا
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: يلا تصرف يلا تصرف.
2: صوت كل لبنان.
5: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني مع مدير المنتدى الأديب الدكتور سهيل مطر، لنتناول نحن وياه أكثر عمل هالمنتدى وأهمية تلاقح الأجيال لصياغة فجر جديد ويوم جديد بتاريخ لبنان المتجدد دائما. أهلا وسهلا فيك دكتور.

0: كل شيء نبدع فيه، كل شيء نطور فيه هو في سبيل الحب وفي سبيل الجمال.
1: نعم.
0: ونحن لهالأسباب مع الأخت مرانا سعد اللي هي رئيسة هالمؤسسة اللي اسمها فيلوكالية، واللي عرفت إنها إنسانة مبدعة وخلوقة، وإنه ماي كما نقول ماي أمرأة دين قدر ما هي أمرأة إيمان.
1: نعم.
0: وحب وعطاء. لهالأسباب عم نحاول نحن وياها بقدر الإمكان إنه بهالزمن البشع، بهالزمن الموجع، إننا نقدر نعمل شيء ثقافي فكري يضوي على حقيقة لبنان.
1: نعم.
0: وأنتوا بكل لبنان صوتكم مسموع منشان تساندونا بهالهدف، ولو أسهمنا 5% بإعادة صياغة وجه لبنان الحقيقي.
1: نعم. دكتور مطر، يعني اسمح لي أسألك عن أهمية هذا المنتدى للفكر اللبناني، وأهمية أنه يكون هيك متزاوج مع الأجيال الشابة والتركيز على الجيل الجديد، هذا كمان أمر ضروري. شو هي خططكم المستقبلية؟
0: يعني
1: أكيد أنتم حضرتكم حاطين خارطة الطريق لهالمنتدى.
0: هو نحن كل هدفنا اليوم نقدر ننتزع الجيل الجديد.
1: نعم.
0: من القلق اللي عايشه ومن الهرب اللي عايشه.
1: نعم.
0: ساعة بده سافر، ساعة هيدا البلد ما بينعش فيه، ساعة سبيت ونوع من اليأس من هالبلد. نحن جايين عم نحاول انه مع هذا الجيل الجديد، طلاب الجامعات وطلاب المدارس، نضوي على الوجه الاخر، معهم حق شبابنا وصبايانا. هذا لبنان اللي عم بيشوفوه قتل ودم ودمار وانفاق مالي وفساد والى ما هنالك، هذا لبنان مش لبنان. لهالاسباب هني هلا بصوت جبران بيقول لهم لبنانهم ولنا لبنانهم.
1: نعم.
0: لبنان هذا جيل جديد، هو لبنان الحب والغطاء والفرح والثقافة والحرية. بدنا نسعى، نحن منا عجوبيين يا ريت، ولكن بدنا نسعى انه نقدر نقطع الجيل الجديد، انه خطوة خطوة رح يرجع عليكم لبنان، لبنان الخير، لبنان المحبة، لبنان الفن والإبداع.
1: نعم.
0: منا عم نكبر الحجر، ولا هدفنا نكبر الحجر، هدفنا إنه ولنه نزرع وردي ببستان المشوك. هذا هو اللي عم نسعى عليه، وأنا بعتقد إنه بوجود إعلاميين وإعلاميات مثلكم سلام،
1: شكرا،
0: وجود ناس طيبين، نقدر، ما بدنا نيأس ولا بدنا نبيع أرضنا ولا بدنا نستسلم للشعوذات والبهورات.
1: نعم.
0: والميليشيات والزعرانات، ما بدنا.
1: نعم.
0: بدنا نكون بمستوى الرقي اللي بيفرض علينا وجود لبنان القديم والحالي واللي سيستمر، لبنان الحضارة والفكر.
1: نعم. دكتور مطر، خلينا كمان نسألك أنه تباعا رح يكون هالمنتدى بمختلف المناطق اللبنانية، يعني مش بس بده يكون بمنطقة معينة، صحيح حقيقي. دكتور مطر،
0: هذا المنتدى بده ينطلق من فيلوكالية.
1: نعم.
0: فيلوكالية مثل ما عم نقول حب الجمال، إذا بلاقي أنا إمكانية أني أعبر عن هذا المفهوم، عن هذا الحضور الفني والجمالي بالكورة أو بالهرمل أو بعلي أو بالنبطية، أكيد أكيد.
1: نعم.
0: رح أنتقل، وهذا مش معناته أنه بيكون انتقل المكان، أما الهدف والمضمون رح يبقى هو ذاته نشر هالمعرفة، نشر هالثقافة، بدي أقول لك ركز أكثر، نشر الأخلاق.
1: نعم.
0: والقيم، لأنه ما بتعرفي، بلا أنت بتعرفي كمان لأنك عم بترافق اللعبة.
1: نعم.
0: ما بتعرفي قديش في فساد بالأخلاق والقيم.
1: نعم.
0: لدرجة أنه ما بقى نسمع على بعض المحطات أو على بعض
1: وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات. نعم.
0: ما بنسمع إلا كلام يعني ما بيليق بحدا.

0: مش هيدا لبنان اللي منحبه، مش هيدا لبنان اللي منعرفه. قديش فينا نساهم انه ما نكون بهالفساد هيدا، ان ننتزع اولادنا من هذا الفساد، منكون عملنا شيء.
1: نعم. دكتور مطر، كمان اسمح لي أسألك، يعني إطلاق منتدى في لوكالية للفكر اللبناني رح يكون مع الدكتور فيليب سالم بندوة حول كتابه لبنان والحياد الفاعل، وحضرتك رح تدير اللقاء إن على راد الأربعاء 22 تموز 2026.
0: مظبوط، الأربعاء رح نعمل ندوة حول كتاب عمله البروفيسور فيليب سالم.
1: نعم.
0: مش وحده، ما في كلمات أخرى ضمن الكتاب لأشخاص مربوطين بالفكر.
1: نعم.
0: هالكتاب عم بيحكي عن موضوع الحياد. أنت بتعرفي وكتار بيعرفوا إنه لبنان دايما بيقول بدنا حياد وحياد، وما بدنا نقاتل، وساعة منسمي حالنا النقي بالنفس، وساعة عدم الانحياز، وساعة كذا وكذا. فعليا كيف يمكن تأمين الحياد، وكيف ممكن يكون الحياد مش سلبي، حياد فاعل؟ يعني هل هذا الحياد مش حياد انه نحن على الحياد؟ ما فيك تكون على الحياد بين الخير والشر.
1: نعم.
0: ما فيك تكون على الحياد بين المجرم والآدم. ما فيك تكون على الحياد بين اللي عنده أخلاق واللي ما عنده. لا، بده يكون عندنا حياد، ولكن هذا الحياد الفاعل في ضرب المواقع الفساد والإجرام والسرقة والنهب، نقدر نبني وطننا مرة جديدة.
1: نعم.
0: لهالأسباب رح يحكي بهالمناسبة أربع أشخاص مرموقين فكريا، اللي هني أستاذ زياد برود، الدكتور عباس الحلبي، الدكتور مصطفى الحلوي، والأستاذ رائد شرف الدين، وأكيد في كلمة البروفيسور سالم. وبتفتتح اللقاء مثل العادة الأخت مرانا سعد.
1: نعم.
0: لأنه هي المضيفة، ولو كانت من اللي بيقولوا انتو الضيوف ونحن رب المنزل.
1: نعم.
0: بمعنى انه هي عم تستقبل دايما لشان تحول هذا البيت اللي كان خربي ومهدم الى بيت يضم بين جدرانه كتير من الوجوه الثقافية والفكرية اللي ممكن تساهم ولو قليلا.
1: نعم.
0: ببناء لبنان.
1: نعم. دكتور سهيل مطر، يعني حضرتك أنت مدير المنتدى ومعروف بحكمتك وبخبرتك القيادية والتجربة التربوية، إن كان من ناحية التدريس الجامعي والإداري والثقافي، هيدي الأمور قديش يمكن بتسهل على الجيل الجديد، يمكن أنه يساهم أنه يبرز حاله، يبرز قدراته، يكون فيها الأد يعني مجال أنه يكون في حوارات، في نصوص، في خلاصات، بتلاقي طريقة يعني بدمج هالجيلين أو إعطاء الرأي والرأي الآخر، وهي نقطة كتير مهمة وأساسية أنا بحب يعني مع حضرتك إني ضوي عليها.
0: هو هذا الهدف الأساس أو
1: نعم.
0: الحجر الأساس.
1: نعم.
0: للمنتدى، إنه كيف بدي أجمع بين جيلنا وجيل الشباب وحتى جيل أطفالنا إذا بدك وأحفادنا.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه أنا أهم نقطة عندي هلأ إني انتزع منهم فكرة ما بقى في أمل. هيدي اللي عم بتسيطر عليهم، إنه هذا لبنان بلد ما بقى ينعش فيه، ما بقى في أمل، ما فينا نبقى هون، هيدا ما بيشبهنا، وهيدا كذا وهيدا كذا.
1: نعم.
0: حكي من هالحكي.
1: نعم.
0: اللي بتشوفيه كل يوم أو بتسمعيه كل يوم،
1: وما أكثر. خلينا نكون واقعيين وعن جد شكرا على الإضاءة لهالموضوع دكتور مطر. خلينا نكون واقعيين وما نهرب من الأشياء الحقيقة، أو ما نهرب من هذا الواقع واستعمال هالألفاظ وهالتعبير وهاليأس الموجود عندنا مثل ما قلت حضرتك. يعني
0: هيدا هو، هيدا اللي قبل كل شيء إن ننتزعه ونخبرهم، لا يا حبيبي هذا لبنان بعده حلو، وهذا لبنان فينا نعيش فيه، وهذا لبنان بعد فيه مدارس وجامعات، وفي نوادي فكرية، وفي حفلات غنى ورقص، وفي مسارح، وفي معارض،
1: في جمال، وفي إبداع، وفي عطاء، وفي حب كمان.
0: هذا هو، إنه لا حبيبي الوطن بعده منيح، بس ما ممكن مش عم بتشوفوا أنتوا إلا للوجه القاسي. يعني بتشوفوا انفجار سيارة مظلومة وبتشوفوا طيارة عم تضرب، لا رجعوا بالعمق بتشوفوا انه رغم كل شيء شفناه من توحش من دمار من قتل من موت، لا في لبنان الحياة، لبنان الجمال، لبنان العيش الحلو والحريات الحلوة اللي فعلا نحن منتمسك فيها. ولو كنا من 100 سنة لليوم بعدنا متمسكين بما قام به البطريرك الحويك، لبنان الواحد 10452 ما منتخلى عنه.
1: نعم.
0: ويجب نضل مرتبطين فيها، مش مرتبطين بس بالتراب، مرتبطين بالهوية، مرتبطين بالتراث تبعنا، منشان نقدر نكمل ونعيش ونعطي أولادنا حياة حلوة ومستقبل حلو.
1: على أمل دايما يعني هيك يكون في إرسال نفحة هالحب والجذور التعلق بالتراث، ودايما يكون في هيك حوارات ولقاءات بين الأجيال. نحن ما نتشكرك الأديب الدكتور سهيل مطر، مدير منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني، ونحن دايما على تواصل بهذا الإطار لنشر المعرفة والثقافة والفن والإبداع والجمال وين ما كان بلبنان. نحن ما نتشكرك.
0: أنا ممنون وبشكر تعطيكم معنا دايما، وبشكر الرقي اللي عم تتعملوا فيه بالإذاعة، وإن شاء الله اثنيناتنا سوا ومع مين بيشبهنا تنحكي عن هالكلمة نكمل الطريق ومننتصر إن شاء الله.
1: الأديب الدكتور سهيل مطر، أهلا وسهلا. نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
2: نشاطات للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.
5: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و347 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و365 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و99 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و127 ألف ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه نشمر، طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنسنا بفلتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جونية وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: هنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي الدكوني ابتداء من 6 تموز على الساعة 2 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوبا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في منطقة وادي إسطبل الواقعة على أطراف بلدة حولة وادي سلوئي. توازيا، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارتي إسعاف للصليب الأحمر في ميفدون، والتحقيقات ترجح أن حزب الله زرعها. أشارت معلومات صحفية إلى أن إيطاليا ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب المقبل. أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أحرزت تقدما في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف بعدما أقرت 11 مادة إضافية، ولم يتبقى سوى عدد محدود من المواد لاستكمالها الأسبوع المقبل. وأكد كنعان أن التعديلات المنجزة جاءت بتوافق واسع بين اللجنة والحكومة ومصرف لبنان، وبما ينسجم مع المعايير الدولية، مشددا على أن تنفيذ قانون إصلاح المصارف يبقى مرتبطا بإقرار قانون استرداد الودائع الذي يحدد حقوق المودعين وآلية استعادتها. ودعا كنعان الحكومة إلى الإسراع في إنجاز قانون استرداد الودائع بصيغة واضحة وعادلة مع تأمين التمويل اللازم، محذرا من استمرار المماطلة وتأخير الإصلاحات لما لذلك من انعكاسات سلبية على المودعين والقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد منشآت طهران النووية انتهاك صارخ للقانون الدولي. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وأضاف في الهجوم التالي على مستودع طائرات الهليكوبتر تعرضت طائرتان أمريكيتان ثقيلتان لأضرار بالغة. في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل سفارات الإنذار بالتزامن مع اعتراض اعتداءات جوية إيرانية. في المقابل، أوردت وكالة تسنيم الإيرانية أن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة لارك. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: رحلي بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فيديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: تشديد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وتوسيع نطاقها وانهيار مذكرة التفاهم بين الطرفين تثير المخاوف من اتساع دائرة الحرب وتورط أطراف أخرى فيها. وفي إشارة إلى تزايد الإحباط في واشنطن، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه احتمال توسيع نطاق الأهداف لتشمل البنية التحتية الأساسية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خارج الإيرانية. فهل هذا الخيار واقعي ويمكن لواشنطن تحمل نتائجه وتداعياته الدولية والإقليمية بل وحتى الداخلية التي ربما تكون الأخطر بالنسبة لإدارة ترامب؟ يتفق كثير من المحللين والخبراء العسكريين على أن أي تصعيد باستثناء غزو بري لن يجبر إيران على تغيير سلوكها ومسارها عن المراحل السابقة من الحرب. فكيف يمكن تنفيذ عمليات برية إن كان الاجتياح الشامل شبه مستحيل؟ ومن يمكن أن يشارك فيها؟ هل تنضم دول الخليج وعلى رأسها السعودية إلى الحرب وتشارك في عمليات برية؟ هل تتخلى باكستان عن وساطتها ودورها الدبلوماسي وترسل جنودها للمشاركة في القتال بموجب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك مع السعودية؟ أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في استوديو الحدث، هذه تحياتي أنا عارف جابو، وأرحب بضيفي حوارنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عمر رداد الخبير الأمني والعسكري. أهلا بك دكتور عمر.
2: أهلا يا مرحب، أهلا بكم.
1: ومن القاهرة أرحب بالأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصري. أهلا بك أستاذ أشرف.
3: أهلا وسهلا، تحياتي لك ولضيفك الكريم.
1: أهلا بك. ونبدأ معك من عمان دكتور عمر، يعني بحكم مراقبتك للتطورات والوضع في المنطقة، كيف تقرأ هذا التصعيد الأخير وفي أي سياق يأتي برأيك؟
2: أعتقد أن المشهد العسكري والسياسي لازال يتسم بالضبابية، وهناك عدم يقين وعدم وضوح، لكن على الصعيد العسكري أصبح واضحا منذ الأسبوع الماضي وبعد 9 جولات من الضربات الأمريكية المتتالية أن هناك مسار تصعيدي بالعمليات العسكرية يأخذ أفقيا وعموديا، بمعنى أن هناك توسع بالأهداف التي يضربها الجيش الأمريكي، إذ أنها لم تعد مقصورة فقط على السواحل الإيرانية الجنوبية، وإن كانت غالبيتها تتركز بهذه السواحل والجزر الإيرانية، إذ انتقلت هذه بعض الضربات إلى أهداف داخل إيران في يزد وطهران وما حولها، واستهدفت الحقيقة يعني العديد من الأهداف العسكرية والمنشآت ومخازن الصواريخ ومخازن المسيرات التي تستخدم من قبل الحرس الثوري. لكن بالإطار العام يجب أن لا ننسى أو نتجاوز الحقيقة أن هناك مسارا سياسيا تم تفعيله اعتبارا من الأمس، وظهرت ملامحه بالتصريحات الأمريكية، وإن كانت لا زالت ملتزمة بالعصا والجزرة، وأقصد هنا زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان. يبدو أن هناك عرضا جديدا، لكن يبقى هذا العرض الحقيقة موضع تساؤلات وشكوك، لا سيما وأن وزير الداخلية يأتي حاملا رسالة وربما مقترحات من الرئيس بازكشيان. وما أقصده هنا في ظل هذه الفجوة والتباين بالمستوى القيادي الإيراني بين الحرس الثوري وما يعرف بالإصلاحيين أو بالبراغماتيين، باستبعاد فرضية التقية السياسية وأنه يتم التنسيق بين الطرفين، السؤال المطروح حول قدرة الرئيس بازكشيان على وهو وعباس عرقجي ومعه حتى
1: يعني القادة السياسيين. نعم دكتور عمر، شكرا أنك مهدت للسؤال الثاني أطرحه على الدكتور أشرف. دكتور أشرف، يعني يبدو أن هناك عرض إيراني جديد، سافر وزير الداخلية إلى باكستان، وتفضل الدكتور عمر، وتساءل إلى مدى يعني يمكن التنسيق بين العسكريين المتشددين الحرس الثوري والجناح السياسي أو الدبلوماسي اللي يمثله رئيس بوزيشكيان ووزير الخارجية عراقجي، يعني إلى أي مدى يمكن للدبلوماسيين والسياسيين أن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة والوصول إلى اتفاق في ظل تشدد المرشد الذي لم يزل حتى الآن والحرس الثوري؟
3: يعني أولا ببساطة واضح تماما أن الرئيس بيزشكيان لا يسيطر على الأوضاع، أنه الرئيس والمعتدلين أو البراغماتيين يسيرون في اتجاه وهناك اتجاه آخر. حقيقة لا أحد يعرف من يقود الاتجاه الآخر، هل هو المرشد المختفي أم من يقود الاتجاه الآخر هو قائد الحرس الثوري الجنرال أحمد وحيدي. أظن أنه من يقود الاتجاه الآخر هو الجنرال أحمد وحيدي، وأنه المرشد ربما يكون يعني موجود فقط رمزيا وحالته الصحية لا تسمح له لا باتخاذ قرارات أو غيره، وربما لا يكون موجود من الأساس ويكون يعني قد قتله الأمريكيون كما قتلوا غيره في الضربات الأولى. حتى الآن يعني واضح تماما أنه كل معسكر يحاول أن يتشبث برأيه رغم محاولات الظهور كأنه هناك معسكر واحد ورأي واحد، لكن دائما وأبدا عندما يكون هناك اتفاق أو شبه اتفاق ويعني تتحدث الولايات المتحدة عن مبادرة إيرانية أو عن أفكار أو نفاجأ بنفي من الطرف الإيراني، وأيضا في الوقت الذي كانت تدور فيه المحادثات ويقال أنها قطعت شوطا جيدا نفاجأ بإيران تحاول العودة للسيطرة على مضيق هرمز وعاقت مرور السفن فيه. أظن أنه يعني هذا التناقض سيستمر وربما يؤدي إلى يعني إفساد كل محاولات دبلوماسية، وربما يؤدي إلى إطالة أمد هذه الحرب ربما لسنوات. لماذا؟ الدولة الإيرانية قامت على المذهب وقامت على الظهور بأنها الدولة القوية التي تدافع عن يعني المقدسات الإسلامية وتدافع عن فلسطين وتسعى لتحرير القدس وتساعد حركات التحرر، وأنفقت في سبيل ذلك تريليونات الدولارات أكثر من 50 سنة من الإنفاق على السلاح وعلى تطوير برامج نووية وعلى مساعدة الأزرع في المنطقة. الآن إذا استسلمت في المفاوضات أو أوقفت برنامجها النووي أو أوقفت مساعدة الأزرع وخاصة حزب الله يعني ستسقط هذه الدولة في عين أنصارها. لذلك الجنرال وحيدي يقود المعسكر الذي يحاول الحفاظ على النظام ولو على حساب يعني السلام والأمن والاقتصاد، ولذلك لا أعتقد أنه الأمور مبشرة أو أنه المفاوضات يعني التي سيجريها وزير الداخلية الإيراني في إسلام أباد ستكون ذات قيمة وجدوى. والإيراني حسبها بشكل يعني براغماتي أنه ما دامت الولايات المتحدة لم تستخدم أسلحة دمار شامل وما دامت لم تزحف بقوات ضخمة جدا فإنه يمكن تحمل عمليات الاستنزاف
1: المتبادلة. نعم دكتور أشرف، هنا أنتقل إلى عمان. دكتور عمر الخبير العسكري والأمني، يعني أشرت إلى ما لم يكن هناك تدخل عسكري واستخدام أسلحة دمار شمس فسيظل النظام الإيراني مستمرا في حرب الاستنزاف. دكتور عمر أيضا يعني كثير من المراقبين يقول إن الضربات الجوية لن تجبر إيران على تغيير سلوكها إن لم تكن هناك يعني عمليات برية. طب هل يمكن القيام بعمليات برية برأيك؟ وإلى أي مدى ما نوع هذه العمليات التي يمكن القيام بها؟
2: نعم، يعني هو سؤال مطروح الحقيقة بالأوساط العسكرية والأمنية والاستراتيجية. باختصار للإجابة على هذا التساؤل، لا أعتقد أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس ترامب بوارد الدخول بعمليات عسكرية واسعة، أي دخول بري، على غرار ما تم بالعراق عام سواء 1991 أو حتى عام 2003 عند إسقاط حكم الرئيس صدام حسين. هذا سيناريو غير وارد، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تفضل سيناريو التغيير الذي تم بفنزويلا، أي البحث عن رودريغز إيراني. وهذا السيناريو أعتقد أنه يشكل مرجعية لدى الرئيس ترامب والمقربين منه في إدارته، لذلك هو يراهن على تيار داخل إيران يمكن أن يسيطر على الحكم. هذا التيار هو التيار الإصلاحي، يمكن أن يتعاون مع بعض أوساط القوات المسلحة الإيرانية، أي الجيش الإيراني، وبعض أوساط ضباط الحرس الثوري بعد الضغوطات العسكرية والاقتصادية التي تشهدها إيران، والمخاوف العميقة من إمكانية انهيار النظام. لكن هذا لا ينفي الحقيقة إمكانية القيام ببعض العمليات البرية التي تعرف بالعمليات الخاصة والنوعية من قبل المارينز، بمعنى ربما تكون عمليات إنزال ببعض الجزر، ويتحدث اليوم عن إنزال بري ربما يتم قريبا في جزيرة خرج، وربما يتم السيطرة على جزيرة قشم أو أبي طنب أو غيرها من الجزر، وربما حتى ببعض مناطق السواحل الإيرانية بالجنوب. لكن هذا الدخول سيبقى محدودا، بمعنى أننا لن نكون أمام عملية دخول بري وحرب شاملة وواسعة.
1: يعني عمليات برية محدودة واردة، فمن يمكن أن يشارك في هذه العمليات، خاصة ونرى أن الولايات المتحدة تعزز دفاعاتها وطائراتها في المنطقة، وأيضا طائرات التزويد بالوقود، وأيضا يعني أشرت إلى أن هناك 50,000 جندي في المنطقة يعني جاهزون. هل يمكن تتدخل دول الخليج أيضا في العمليات البرية، سيما أنها تتعرض الآن للضربات، سواء السعودية أو الإمارات أو الكويت أو البحرين؟ يعني هل يمكن أن تدخل في هذه العمليات وتشارك فيها؟
2: لا أعتقد ذلك مبدئيا، على الأقل في المدى المنظور. لا أعتقد أن دولة عربية مهما بلغت درجة تحالفها مع الولايات المتحدة أو تضررها مما يقوم به الحرس الثوري الإيراني مستعدة للذهاب بمغامرة مع الولايات المتحدة بدخول بري، لكن هذا لا ينفي احتمالات أن تشارك بعمليات القصف الجوي وعمليات إطلاق صواريخ ومسيرات ضد أهداف إيرانية، على الأقل كما تردد ببعض التسريبات والوسائط الإعلامية من أن دول الخليج شاركت وتشارك، خاصة الإمارات العربية والبحرين بالإضافة إلى الكويت وهي الأكثر تضررا، ربما تكون قد شاركت بجهود محدودة لكنها غير حاسمة. ومعروف ضمن موازين القوى العسكرية أنه هذا القصف أو الدخول البري لن يكتب له النجاح ما لم يكن بقيادة الولايات المتحدة وجنودها كما جرى بمرات سابقة، وتحديدا بتجربتي أفغانستان وتجربة العراق. ثانيا أريد أن أشير إلى نقطة مركزية وذات بعد استراتيجي فيما يتعلق بالرغبة بإسقاط النظام الإيراني أو التساؤل فيما إذا كان هدفا أمريكيا. أنا لا أعتقد أن أمريكا حتى اللحظة تريد إسقاط النظام الإيراني، وربما المفاجأة هنا أن أطرافا إقليمية فاعلة على رأسها دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية والأردن، بالإضافة إلى الفاعلين في هذا المشهد وهما تركيا وباكستان، أعتقد يتفقان إلى حد كبير مع هذه الرؤية الأمريكية. ببساطة لماذا يتفق الجميع على هذا السيناريو، أي سيناريو عدم إسقاط النظام الإيراني؟ لأن تداعيات الإسقاط وتبعياته بما فيه تقسيم إيران واللاجئين والأزمات الاقتصادية القادمة كلها الحقيقة محاذير وعقبات
1: ستكون لها يعني عواقب وتداعيات تداعيات إقليمية نعم. ربما لا تستطيع مواجهتها هذه الدول. نعود إليك إلى القاهرة دكتور أشرف، يعني بالنسبة لباكستان يعني نرى هي الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة، وقد نجحت في التوصل إلى اتفاق أو التوفيق بين الطرفين مذكرة التفاهم التي انهارت الآن هذه المذكرة، لكن باكستان أيضا ترتبط باتفاق دفاع استراتيجي مع السعودية، يعني الآن هي يمكن أن تكون في ورطة حين تتعرض السعودية للضرب، وربما ترد السعودية على إيران لو زادت إيران يعني من ضرباتها واستهدفت البنية التحتية الأساسية. هل يمكن لباكستان أن تتخلى عن وساطتها وتنضم إلى السعودية بموجب اتفاق الدفاع المشترك الاستراتيجي؟
3: يعني أولا دعني أولا أتفق مع الدكتور عمر من عمان بأنه أي تدخل بري سيكون تدخلا محدودا يقتصر على الجزر الإيرانية في الخليج التي تتحكم في الحركة من وإلى مضيق هرمز، وأيضا هذه الجزر يعني مهمة جدا بالنسبة لإيران لأنها تخرج منها، ومنها على سبيل المثال جزيرة خرج معظم صادرات النفط الإيرانية، وبالتالي فمن المصلحة أن يقتصر أي هجوم بري على هذه الأماكن. الولايات المتحدة الآن مع تجدد القصف منذ 10 أيام القصف اليومي ضرباتها في معظمها تقتصر على المناطق هذه الجزر أو المناطق المحيطة به مثل ميناء بندر عباس لإضعاف قدرات إيران العسكرية في مضيق هرمز وفي الخليج العربي بشكل عام. قبل ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل دمرت يعني معظم سلاح الجو وسلاح البحرية الإيراني ودمرت الدفاعات الجوية الإيرانية، وبالتالي إذا كان يريدان محاولة الهجوم البري على العمق الإيراني لقاموا بذلك، لكنهم يعلمون أن مساحة إيران شاسعة يعني تتعدى 1.5 مليون كيلومتر، أكثر من 75% من مساحة إيران صحاري ومناطق جبلية وصخرية، وبالتالي يعني هناك إشكالية في احتلال هذه المساحات الكبيرة. الأعداد القوات الإيرانية هي أعداد هائلة، ليس فقط الجيش وليس فقط الحرس الثوري، وهناك لكن هناك ميليشيا البسيج، وهم عبارة عن ميليشيات متطوعين هم بالملايين، وهم الذين يشاركون في معظم الفعاليات التي يقيمها النظام الإيراني فيظهر وكأن الكل يسانده. أما ما يتعلق بباكستان فلا أعتقد أنه باكستان يعني بوارد أن تتدخل عسكريا، لأنه الذي يعني يقود هذه الحرب ضد إيران هو أمريكا بكل إمكانياتها وكل قدراتها، وأمريكا إذا استخدمت الحد الأقصى من قدراتها وقوتها كانت لو كانت قد استخدمتها لحسمت المعركة منذ وقت مبكر، ولكن يعني ترامب بوصفه تاجر لا يريد أن ينفق الكثير، تصور أن الضربات التي قام بها ستؤثر على النظام الإيراني ويسقط أو يستسلم، لكن لم يحدث. لكن ليس معنى هذا أن إيران انتصرت أو أن إيران أقوى أو أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تحسم هذه العملية بنفسها، لأنه كما قلت يعني أمريكا كان بإمكانها أن يعني تعجز إيران تماما إذا كانت ركزت منذ البداية على الجزر الإيرانية 30 الموجودة في الخليج العربي ومضيق هرمز، ولو كانت ركزت على ضرب يعني منشآت إيران النفطية أو الحيوية بشكل عام. ولذلك يعني باكستان تعلم أن الولايات المتحدة ما زال لديها الكثير من الخيارات. باكستان رغم أنها تمتلك سلاح نووي وتمتلك تسليح جيد إلا أنها دولة تعاني اقتصاديا، مسألة الدخول في حرب برية مسألة معقدة وتحتاج انفاق كبير وتحتاج تأمين للظهر وكل هذا.
1: إذن يعني تعتبر يعني مغامرة كبرى ولا يمكن يعني تحاول الدول تجنب يعني الدخول فيها. طيب دكتور أشرف، بالنسبة لترامب أنت أشرت أنه يعني لم يلجأ إلى قوة الأقصى لديه ويعني يدمر النظام الإيراني ويجبره على الاستسلام ربما، لكن أيضا إطالة أمد الحرب واستمرار هذه الحرب، حرب الاستنزاف بين الطرفين، يعني أيضا ثمنها كبير على ترامب والداخل الأمريكي. يعني هل يمكن أن تستمر حتى الانتخابات النصفية؟ يعني لأنها ستكون عواقب يعني كبيرة على إدارة ترامب.
3: يعني المؤشرات هذه الأيام تقول إنه يعني أمريكا ستقوم ربما خلال أيام بهجوم كبير، هي منذ 10 أيام وهي تمهد لهذا الهجوم من خلال القصف اليومي للجزر والمنشآت الإيرانية، المنشآت العسكرية ومنشآت التي تستخدم لإعاقة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا يؤشر إلى أنه أمريكا ستوجه قريبا ضربة يعني ربما لهذه الجزر لإخراج إيران من المعركة تماما في منطقة مضيق هرمز. وإذا ما فشلت أو لم تفعل ذلك أو لم تقدم إيران تنازلات فيما يتعلق بهرمز، سنشهد ضربة يعني تجعل إيران يعني شبه مستسلمة، وهو ضرب البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء وغيرها. هذا أمر يخشاه الإيرانيون كثيرا، لأنه قدرتهم على إعادة تشغيل يعني البنية التحتية، إعادة بنائها ستحتاج سنوات، ومهما كان هناك رد إيراني ضد دول الخليج سيكون رد محدود، لأنه إيران استخدمت قوتها العظمى ضد دول الخليج، ولكن وجود دفاعات قوية ودفاعات متعددة في دول الخليج رغم الإصابات التي تحدث، إلا أنه يعني لابد
1: أن أثارها محدودة، يعني تبقى أثارها محدودة.
3: ما أطلق من صواريخ ومسيرات على الخليج أكثر بكثير مما أطلق على إسرائيل،
1: بالتأكيد.
3: ومع ذلك
1: طبعاً
3: هذه الدول لم تنهار
1: ولم تنجر إلى الحرب بشكل مباشر. نعود إليك في عمان دكتور عمر. طب بالنسبة لإيران، وتفضل الدكتور أشرف يعني قال يمكن الولايات المتحدة قريبا خلال الأيام القادمة ربما توجه ضربات قوية فعليا لإيران وفي الجزر، طب إلى أي حد أو إلى متى يمكن لإيران أن تصمد؟ يعني هل يمكن أن تنهار في وقت ما أم ستستمر في الصمود؟

0: صمود الحرس الثوري كمؤسسات وكبنية. أعتقد أنه موضع تساؤلات اليوم. يجب أن نتذكر الحرس الثوري يسيطر على أكثر من 60% من النشاطات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية عبر سيطرته على النفط والشركات وغيرها، وكلها هذه مستهدف اليوم. الضربات التي توجه من قبل الولايات المتحدة أعتقد على الأقل بدون تحيزات واضح جدا أنها ضربات مركزة ونوعية وتستهدف قواعد للحرس الثوري الإيراني، رغم محاولات الحرس تصدير رواية باستهداف المدنيين، لكن الحقيقة أن عمليات تصفية الصف الأول والثاني وحتى الثالث وتصفية المرشد تدل على توفر معلومات استخباراتية دقيقة لدى الأمريكي والإسرائيلي من جهة، ثم أن هذه الضربات الحقيقة يعني فعلت فعلها في الجانب الإيراني وهو بتراجع مستمر. لكن كما تفضلت بسؤالك قبل قليل الأستاذ أشرف، إلى أي مدى أيضا ستصمد إيران؟ لا أعتقد أن الانهيار بمعنى الانهيار النظام أو الممثلا بالحرس الثوري وسقوطه سيكون بشكل مفاجئ وسريع، لسبب هذه التنظيمات، هذا التنظيم وهو الحرس الثوري يمارس أساليب حرب عصابات وأساليب ميليشيات. ونتذكر هنا على سبيل المثال عصابات القرصنة البحرية في الصومال، أنت تستطيع أن تقضي على الجسم الكلي لهذه الميليشيا، لكن قد تحدث عملية هنا أو هناك، وكذا الأمر والشاهد بالموضوع أيضا تنظيمي القاعدة وداعش، أنت تستطيع أن تقضي على النسبة الأكبر من البنية التحتية والقدرة التسليحية لهذه التنظيمات، لكن لا تستطيع أن تقول أنك نجحت بالقضاء عليها بشكل تام وكامل. بمعنى أنا لدي تقدير موقف أنه حتى لو سقط النظام الإيراني برمته، يجب ألا نتوقع أن عمليات إطلاق صواريخ ومسيرات أنها ستتوقف بشكل مباشر. سيبقى هذا المشهد، لكن لا شك أنه سيتراجع بشكل كبير جدا. لا نستطيع أن نأخذ عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات كميا ونوعيا التي تطلق بهذه المرحلة من إيران كمؤشر على استمرار القوة العسكرية أو احتفاظ إيران بقوة تمكنها من استمرار تهديد المنطقة. ويجب أن نتذكر أمرا آخر، الحقيقة أن أزمة الحرس الثوري ومشاكله بعد اختطاف إيران شعبا وقيادة ودولة ومقدرات، أعتقد أنها ستبدأ باللحظة التي تتوقف فيها الحرب بشكل تام، وهو ما يحرص الحرس الثوري على استمراره، لأن كلما استمرت هذه الحرب كلما كسب المزيد من الوقت لإطالة
1: طبعا الأزمات الخارجية يستفيد منها. طيب نعم دكتور نعم. عمر باختصار لو سمحت، بالنسبة للحوثيين أيضا يعني أعلنوا حصار الموانئ السعودية، يعني هل يمكن أو يستطيعون تنفيذ تهديدات وعرقلة الملاحة في البحر الأحمر على الأقل من ناحية العسكرية؟
0: نعم، الحوثي ليس لا يقف عبر قواعده على مضيق باب المندب بشكل مباشر، لكنه على مقربة منه الحقيقة، ولديه خبرة بالقرصنة البحرية وربما تعاون مع بعض ميليشيات القراصنة الصوماليين وخبرة وتعاون معهم بمراحل سابقة. عمليا وبكل بساطة أعتقد يستطيع أن يؤثر على الملاحة البحرية وعلى السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للحوثي أهدافه الحقيقة. أنا لا أستطيع أن أفصل هذا التهديد عن أزمة داخلية لدى الحوثي داخل اليمن، هناك حراك قبائلي ضده، هناك أزمة مالية حادة جدا، لكن بالفضاءات العامة لا نستطيع أيضا أن نفصل هذا الحراك عن توجيهات على الأقل تيارات راديكالية وأصولية بالحرس الثوري الإيراني، لا سيما وأن إيران الحقيقة تتخذ موقفا خاصا تجاه المملكة العربية السعودية، بمعنى أنها لم تعد تستهدف كما هو الحال بالنسبة للبحرين.

0: بالنسبة للكويت والأردن، ويبدو أن الحرس الثوري يستخدم غطاء لذلك فصائل وميليشيات عراقية، ويستخدم اليوم الحوثي لتنفيذ التهديدات الإيرانية للسعودية بطريقة غير مباشرة، أي لا تنطلق الصواريخ والمسيرات من الأراضي الإيرانية كما هو الحال بالأردن والبحرين والكويت، لكن بتوجيهات إيرانية يتم استثمار الحوثي تحت هذا العنوان، ويتم استثمار فصائل عراقية ميليشياوية موالية للحرس الثوري وتعمل بأمره. نعم
1: دكتور عمر، طبعا نعود إلى القاهرة دكتور أشرف، طبعا مع الأسف وقت البرنامج يقترب من نهايته. طب دكتور أشرف، بالنسبة للمسار الدبلوماسي الآن يعني معطل على الأقل، من يمكن أيضا أن يدخل على خط الأزمة ربما يعني ينشط المفاوضات؟ هل يمكن لروسيا أن تتوسط بين الطرفين، خاصة بعد التقارير الأخيرة التي تحدثت بعضها عن استعداد بوتين للحديث مع المرشد الذي لم يظهر إلى حد الآن مجتبي؟
2: يعني أعتقد أنه نعم روسيا يمكن أن يكون لها بعض التأثير، لكن يجب أن نتذكر أيضا أنه الجناح المتشدد في إيران حتى روسيا يمكن أن يدير لها ظهره، لأنه في النهاية هو يعلم أنه هذه المعركة هي معركة وجوده. ودعني أذكرك أنه الجنرال أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري هو الذي أسس فيلق القدس، هذا الفيلق الذي يعني أنشأ أزرع إيران في المنطقة، وبعد ذلك انتقلت قيادة فيلق القدس إلى قاسم سليماني، ومع ذلك ظل مساعدا ومعاونا لسليماني، والآن يعني يرى أن الفرصة مواتية لإعادة إحياء حلمه. وبالتالي فحتى إذا حدثت وساطة إيرانية وساطة روسية ستكون هناك شروط إيرانية لا تتناسب مع قوة إيران، يعني إيران على الأرض يعني لا توجد دفاعات جوية، دمرت يعني أسلحتها الرئيسية الطيران والبحرية، ما تمتلك وتناور به هو ما لديها من مخزون صواريخ ومسيرات، يبدو أن الصواريخ طويلة المدى نفذت تقريبا، لأن التركيز الآن على قصف دول الخليج، ولا يوجد أي قصف لإسرائيل، رغم أن إسرائيل بالنسبة لإيران هي العدو الأكبر وهي سبب كل البلاء
1: كما تدعي إيران طبعا.
2: بالتالي أعتقد أنه نعم قد تكون هناك وساطة يعني روسية، لكن قبل هذه الوساطة لا أعتقد أنه إيران يمكن أن توافق على وقف الحرب والابتعاد عن مضيق هرمز، إلا إذا يعني حدثت لها ضربة موجعة خاصة في منطقة أو محيط مضيق هرمز أو بنياتها التحتية.
1: نعم دكتور أشرف، شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار من القاهرة، الدكتور أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا.
2: شكرا، تحياتي.
1: وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من العاصمة الأردنية الدكتور عمر الرداد الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا دكتور عمر لمشاركتك وإغنائك الحوار.
0: شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من استوديو الحدث، شكرا لمتابعتكم، هذه تحياتي أنا عارف جبوا إعدادا وتقديما، وعلى الهندسة الإذاعية رودي المحمود، شكرا لكم وإلى اللقاء الأسبوع القادم.
3: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
4: هون صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن عند الساعة 4 عائدا إلى بيروت مع الوفد المرافق. في جديد الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، توغل الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبي. أكدت الناطقة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كانديس أرديل أن البعثة الدولية ستواصل تنفيذ مهامها في جنوب لبنان حتى 31 كانون الأول المقبل وفق الولاية التي حددها مجلس الأمن، مشددة على استمرار دعمها للبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار الدولي 1701، إلى جانب تأييد أي مبادرة يتفق عليها الطرفان من شأنها تعزيز الاستقرار طويل الأمد. وفي حديث إلى سكاي نيوز عربية، أوضحت أرديل أن القوى الدولية تدعم أي خطوات مشتركة بين لبنان وإسرائيل من شأنها تحقيق تقدم إضافي على طريق تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان. في أخبارنا الإقليمية والدولية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه في أي وقت تطلق فيه إيران النار على سفينة في هرمز ستقوم واشنطن بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة بما في ذلك بجوار طهران أو في داخلها. في خبرنا الأخير، أعلنت قوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوتي كل لبنان.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

موسيقار وفنان صاحب شخصية أسطورية وبنفس الوقت واقعية وبسيطة وأصلية، حتى وصف الباحث والمؤلف الموسيقي الدكتور وليد غلمية ألحانه بأن إعجاز في بساطتها وتعقيدها. هو شيخ الملحنين أو سبع الملحنين فيليمو وهبي. مرحبا.

يتصف العباقرة بمواهب فطرية. توماس أديسون مثلاً اخترع المصباح الكهربائي على الرغم من فشله بمادة الرياضيات لما كان صغير. وفي لموهبة مثلاً قدم أروع الألحان الشرقية المميزة من دون ما يدرس الموسيقى أو العزف على العود أو على غيره من الآلات الموسيقية. أما أدوات التلحين مثل التدوين أو النوتة وعلوم الأوزان والإيقاعات والمقامات وكل هالخبار فما سعى بحياته أبداً ليتعلمها، لكنه امتلك بالفطرة اللي كانت كل رسماله وتعلمها بالممارسة. طيب كيف كان فيليمون يبتكر كل هالألحان الرائعة؟ أكيد كان عنده عود بالبيت بس بدق عليه على السمع، ومرات ما كان يحتاجه بالمرة، كان يسحب طاولة خشبية صغيرة ويصير ينقر عليها بأصابعه ويدندن الكلمات، وما تلاقي غير اللحن طلع بسرعة وبشكل مدهش. وكان يقول أنا ما بعرف دوريمي وغيرها ولا بتعامل معها، بس جيبولي فاتورة الدكنجي وشوفوا كيف بلحنها.

ولد فيليمون وهبي عام 1917، يعني خلال الحرب العالمية الأولى، ببلدة كفرشيما، حيث يوجد اليوم شارع باسمه، وهو ابن المختار وشيخ الصلح مثل ما كانوا يسموه سعيد وهبي، اللي كان مش موافق على دخول ابنه المجال الفني، لكن فيليمون أصر وترك الدراسة ومشي بطريق الفن.

0: طبع شرشر.
1: مع نهاية الثلاثينات ومطلع الأربعينات كان عدد كبير من الجيل الأول من الملحنين والمطربين اللبنانيين بدأ يزحف باتجاه فلسطين بسبب ازدهار الفن الإذاعي الفلسطيني اللي كان منطلق بقوة بإذاعتي القدس والشرق الأدنى بجنين ويافا بعد سنوات قليلة من تأسيس الإذاعة العربية الأم في القاهرة عام 1934. وكان بمقدمة هالأسماء عمر لزعني وفيليمون وهبي اللي ابتدى مشواره الفني كمطرب أولا وسافر على فلسطين حيث كان يغني بالملاهي والمسارح. وعلى فكرة كان اعتمد كمغني بالإذاعة اللبنانية سنة 1937، لكنه بعد سنوات شعر بأنه طريق الغناء صعب بوجود نجوم كبار من وزن عبد الوهاب وفريد الأطرش وغيرهم، ولقى أنه درب التلحين مناسب له أكثر.

ورجع فيليمون وهبي على لبنان سنة 1943 وكان رياض الصلح أحد قادة الاستقلال إلى جانب الشيخ بشار الخوري شكل حكومة الاستقلال الأولى وبنفس الوقت كلف بمهام وزير الإعلام بوزارة الأنباء مثل ما كانت تسمى واتخذ بوقتها قرار تاريخي بأنه يقتصر تلحين الأغاني اللي بتنتجها الإذاعة اللبنانية على الشعر الغنائي المكتوب باللهجة العامية فكان هالتحول محطة تاريخية لبداية تدفق الشلال الغنائي الموسيقي الجميل اللي حمل توقيع فيليمون وهبي.

انطلقت شهرة فيليمون وهبي كملحن مع انطلاقة مطربي كانت بوقتها كمان بأول الطريق نجاح سلام اللي التقى فيها بأروقة الإذاعة اللبنانية ليقدم لها باقة من أجمل ألحانه أطلقتن سوا بسمع الشهرة، ومن بينها أغنية سجلتها نجاح عام 1952 وحققت نجاح كاسح.

0: تزوج فيليمون وهبي عام 1946 من السيدة جورجيت خوري اللي كانت مطربة عرفت باسم تغريد الصغيرة، وعندها عدة تسجيلات إذاعية. حتى فيليمون لحن لها كم غنية، غنت على المسارح وصورتها موجودة على غلاف مجلة الإذاعة اللبنانية بتموز 1948، حيث ورد خبر بيقول عادت من بغداد المطربة الحسناء تغريد وزوجها الملحن فيليمون وهبي بعد ما قدموا حفلات غنائية على مسرح روكسي ببغداد لمدة 3 أشهر متواصلة. وبعض أغاني المطربة تغريد موجودة على يوتيوب ولكن بنوعية غير جيدة، بس رح ناخد فكرة عن صوتها.
1: وحياة عيونك يا أكمار حبيت جمالك، وحياة عيونك

تركت تغريدة الصغيرة الفن وقررت تتفرغ لعائلتها الصغيرة وأنجبت لفيليمو 4 أولاد عماد، سعيد، ربيع وألحان، واختار الملحن لولاده أسامي عربية لأنه بحسب ما قال بمقابلة ببرنامج نجوم على الأرض اللي كانت تقدمه ليلى رستم على تلفزيون لبنان بمنتصف الستينات أنه ما بيحب اسمه ولا مرة فهم ليش بيو سماه فيليمو ومن وين طلع بهالاسم؟

كان فيليمون وهبي غزير الإنتاج، لكن الحلو أنه ما وقع بالتكرار، وأجمل ألحانه ولدت خلال رحلات الصيد. أحب الهوايات عقلبه، ومن رفقاته بهالرحلات نذكر الرئيس الراحل اليسر كيس، والنواب السابقين سامي الخطيب، ميشيل ساسين ونجاح وكيم. ومن الفنانين اللي كان يتمتع برحلات الصيد معهم كان عاصي ومنصور ونصر شمس الدين وملحم بركات أكيد. ولما سألوا مرة الإعلام الكبير الراحل حل رياض شرارة كيف بتلحن، قال له فيليمون: بلحن أنا وماشي، أنا وبالصيد، أنا وبالبيت، أنا وقاعد، أنا وعم بشرب سيجارة. لما بتجي الغنية بتجي وحدة، بس لما بقعد وبقرر بدي لحن ما بيطلع معي شي. على جسري

كان فيليمون واحد من الموسيقيين الخمسة اللي أرسوا دعائم الأغنية اللبنانية وأطلق عليهم لقب عصبة الخمسة، وهن بحسب أقدميتهم بالولادة فيليمون وهبي، زكي نصيف، عاصي الرحباني، توفيق الباشا ومنصور الرحباني. وبالرغم من المنافسة الفنية الحلوة قدر فيليمون يكون سبع الساحة وانتشرت ألحانه انتشار واسع، والمعروف أنه كان يوضع اللحن ويعطيه لمين ما بيطلبه، والمقابل مرات يكون دعوة متواضعة على غدا مش أكتر، وبآخر الليل يروح على الملهى ليتسمع على ألحانه هو واقف على الباب لأن ما معه تمن بطاقة الدخول. وخبر مرة بمقابلة عن مطربي ما ذكر اسمه كانت وعدته أنه تدفع له تمن لحن أخذته منه، وراح على بيته ليستلم المبلغ المتفق عليه، فبلاقيها قاعدة حد أمها المريضة وعم تبكي، وقالت له إنها ما بتملك تمن الدواء. فحن قلبه عليها وقدم لها اللحن مجانا وفوقه 5 ليرات ما كان معه غيرهم بجيبته.

بين الأخوين رحباني وفيلمو وهبي خبز الفن والحياة وملحن والكتير من القصص والنهفات، فتحت عنوان فيلمو وهبي الأب الشرعي للأغنية اللبنانية خبر المؤرخ الموسيقي الياس سحاب القصة الشهيرة لعاصر رحباني لما سأل والدته بعد انتهاء عرض مسرحية المحطة اللي كانوا عم يعرضوها على مسرح البيكاديلي ببيروت سنة 1973 وكانت أم عاصي حاضرة، ولما خلصت بيسألها عاصي عن أكثر لحن عجبها، بتقله يا دارة دوري فينا ريتك تقبرني شو حلوة هالغنية ما بقى يصير أحلى من هيك، فرد عاصي وقال له هاي دي لحن المحتال في ليمو مش أنا.

0: كيف تم اكتشاف الممثل فيليمون وهبي؟ بخبر منصور الرحباني بكتاب طريق النحل عن حادثة صارت معهم لما كانوا عم يستعدوا لتسجيل أول سكتش لإلهم كان اسمه بارود هربو، ومنصور كان آخذ شخصية مخول وعاصي شخصية بوفارس، وأعطوا شخصية سبع لشاب كان يغني معهم بالكورس بس ما كانوا كتير مرتاحين لأدائه. ويوم التسجيل شاءت الصدفة أنه يمرض هالشاب ويغيب عن الإذاعة، فخطرت فكرة عبال عاصي وقال له لمنصور: شو رأيك نجرب فيليمون لهالدور؟ وهيك صار، وهيك تم اكتشاف موهبة كوميدية مذهلة. وبيشهد منصور انه شخصية سبع انزرعت بفيليمون حتى اختلطوا الشخصيتين مع بعضهم، ومرات كتير كان ينسى حاله ويبقى سبع برات المسرح.
1: هاي يا مدموزيل عايدة.
2: نعم.
1: ما سمعت الصفيرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
2: هاي مش سيارتي.
1: طيب انت وين وقفتي؟
2: أبعد شوي.
1: والأبعد شوي كمان ممنوع.
2: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
1: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هذا كمين عملنا للمواطنين لحتى نصفق ونزبوطة.
2: بس الارما الدولي كتبتها.
1: ياي يخرب بيتي، ليش الدولة بيتأمل؟ لا
2: يا سبع أفندي، أنا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
1: أنا بالأساس شرطي بلدي، أما الآن فوق وظيفتي أسند إلي حقيبة السير.
2: ليش من قلت الشرطة؟
1: لا دير جيب هالأيام الكل وزارة وزيري، وزيري بيشتغل وزيري بيتفرج.
2: وانت وحدك هون؟
1: لا انا مع، نحن سبعة ثمانية ما عندنا الشغل، حطونا عن نقطها.
2: طيب وين رفقتك؟
1: يا حرام اسم مين عم بكاسدير واسم عم بتفرج علي هون.
2: ايه الله يوفقك.
1: الله يوفقني فيكي. هات ورقي.
2: ليش شو عملت؟
1: عم بتقولي لي الله يوفق؟ يا حسرتي يا روحي يا سند يا من يا رجل يا شرط الساير بشو الله بده يوفق؟ مليون ليرة بئر بترول بدي وفق بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين.
2: ايه بس هيدا مش حق.
1: يا بنتي دايما الحق مع البدلة. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس؟
2: تفضل هاي اجازتي.
1: هاي ازاجتك يا روح يا روح يدوسك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني، يخرب بيتك مثل رجال ولش.
2: شو عم تعمل؟
1: بدي اخذ لك صورتك سافونير.
2: وكيف بدي امشي بلا صوره؟
1: سكتي، راح بنزعي لك صورتي بدهلها.
2: خلصني بقى، جاي لعنا ناس.
1: ناس مين هالناس؟ ناس. طيب روحي سمحتك. ناس.
0: بعد اكتشاف شخصية سبع بدأت رحلة تعاون فني طويل بين الرحابني وفيليمون، فشارك بقصيدة حب ويعيش يعيش وناس من ورق وبيع الخواتم وجبال الصوان والمحطة وغيره، وكانوا الأخوين رحباني يسموه فاكهة المسرحية اللذيذة.
1: جميلي
3: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب طفيلي، أنا تنبع

وعلى جسر اللوزية، وكتبنا وما كتبنا اللي غنتها بمعرض دمشق الدولي سنة 1966، وغيرها كتير من أجمل الأغاني اللي بالفعل منحتار شو نختار تنسمعكن.

كانوا الأخوين رحبان يحرصوا على إشراك فينيمون بلحن بكل مسرحية بقدموها، لأنه بيعرفوا تماماً مدى الانتشار الجماهيري الواسع لكل لحن بيصدر عنه، لكن كان في عملية تأنين وما يسمحوا له بأكثر من لحن بالمسرحية الواحدة حتى ما يكون شريك مضارب على أغانيهم لفيروز.

أطلقت السيدة فيروز على فيليمون وهبي لقب شيخ الملحنين، وفيليمون كان يقول أنه مع تقديره لكل الأصوات الكبيرة اللي غنت من ألحانه مع صوت فيروز بيوصل بتألقه إلى الذروة، فكان نقيلة من خوابيل لحنية أجمل الألحان اللي صارت تدفق بكثرة، خاصة بعد انفصال فيروز عن المؤسسة الرحبانية، فأصدروا سوا الأسطونتين الشهيرتين ذهب أيلول وبليل وشتي اللي ضمت كنوز من أغنيات المطرب الكبيري مثل ورق الأصفر شهر أيلول.

مع صباح أثمر التعاون الفني 75 غنية بحسب تقرير لتلفزيون لبنان، لكن فيليمون كان يقول أنه عددها 200 وغالبيتها كتب كلمتها توفيق بركات، مثل واقفة على راس الطلعة، جوزي ما بيلفي على البيت، راجع على ضيعتنا، وجنينة حبيبي ملياني، وغيرها كتير من الأغاني.

0: عام 1960 ظهر فيليمون مع الشحرورة على الشاشة بفيلم معبد الحب، وغنى برفقتها مطلع دق الباب فتحت له، وهيك كان المشهد بالفيلم.
1: ياسمين طايع عدي مش أن نعمل غوغة مش أن غنية الليلة. دق الباب فتحت له الله سهلا الدل،
2: دق الباب فتحت له وأهلا وسهلا الدل.
1: عظيم عظيم، صار يغمزني صار يضحك لي صار يغمزني وصار يضحك لي غصب عني.
0: ومثل ما شارك فيليمون بغنية بكل مسرحية رحبانية، شارك كمان بالألحان بمعظم مسرحيات صباح. فعام 1972 غنت من كلمات توفيق بركات وألحانه روح اتجوز يا عبدو بمسرحية مين جوز مين، وعام 73 غنت من كلمات الشاعر نفسه عندي بستان يا سعدة بالفنون جنون، وغنت بمسرحية ست الكل من ألحانه

أما آخر تعاون مسرحي بينه وبينه فكان بمسرحية شهر العسل عام 1978، وغنت الصبوحة من ألحان شيخ الملحنين شو اسمك وشرفي وأرضي.

لحن فيليمون وهبي لفنانين كبار مثل وردة الجزائرية وشريفة فاضل وفايزة أحمد وزاع صيته بالخليج وبكل الدول العربية، ومع عصام رجي وملحن بركات وكتار من الفنانين أبدع بعشرات الأغاني والألحان المميزة. أما أحلى غنية غنيها نصري شمس الدين من ألحانه.

كان فيليمون وهبي الملقب بابن الشعب شخصية فريدة من نوعها، ووحده بس كان قادر يكتب ويلحن ويغني أغاني نقدية ساخرة.

حاز الفيلموه بتقدير العطاءات الفنية المميزة لعديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام الأرز ووسام الاستحقاق من لبنان وعدة أوسمة من الجيش اللبناني، بالإضافة لجائزة سعيد عقل والعديد من الأوسمة العربية.

0: خربت عمرت نزلت ضلعت حايدة عن ظهري بسيطة.
1: بعد رحلة فنية خصبة وغنية بحوالي 50 مسرحية وأكثر من 1000 تمثيلية إذاعية وفوق 500 غنية، وصل من رسم الفرحة والبسمة على وجوه الناس وحفر اسمه بأعماله الخالدة بذاكرة الفن اللبناني إلى نهاية المشوار، فأمضى أيامه الأخيرة بالمستشفى يصارع مرض عضال، ورحل عنا بخمسة تشرين الثاني 1985 يوم قال الشاعر الكبير سعيد عقل: مات فيليمون، غابت الضحكة وانكسر سيف.

0: ولهون وبنتهي لقائنا بهيك غنوا لليوم. بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع الإذاعة vdl.com.lb. وإلكم بالختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفة والمخرج شرب الراشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. مع عودة المزيد من السكان إلى قراهم في جنوب لبنان عقب الانخفاض الأخير في أعمال العنف، لا تزال المخاطر التي خلفتها الأعمال العدائية السابقة والأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ. فما زالت الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تهدد المدنيين وحفظة السلام والجيش اللبناني، كما تقيد الحركة في عدد من المناطق. وتشرح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية.
1: Although the security situation has improved in recent weeks,
2: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
0: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كانديس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
1: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
2: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضا عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظرا إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي. ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.
0: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور، دعماً للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة، التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة السلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخراً سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالاً للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقاً فنياً محلياً لتفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، متعرض أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: ميدانيا ودبلوماسيا الرسائل اكتملت والبوصلة نحو التنفيذ.
2: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات مارلي الدكاش وبودي كنعان، تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: المعادلة بسيطة، مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة. الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ الذي إن لم تحل الدولة محله فسيتولى آخرون هذه المسؤولية.
2: عودة الحياة للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع أهلنا لبيوتهم.
3: الآن هناك مناطق تجريبية بدأ العمل فيها أمس، نرجو أن هذا الأمر يمتد إلى مناطق أخرى وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية.
4: واشنطن تملك القدرة على تهيئة جزء كبير من ظروف عودة الأهالي وإعادة الأعمار، ولكنها تربط ذلك بالتقدم في ملف نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.
5: وفي عناوين راديو راما أيضا، الإسرائيلي ينسحب من زوتر والدولة تواكب وتراقب. سلام من زوتر، بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودة الأهالي. بين التوغل والتفجير الخروقات الإسرائيلية تابع. عون غادر واشنطن، زيارة تاريخية تختتم والعين على النتائج. إصلاح المصارف على طاولة المال والموازنة ودعوة من كنعان. قانون العفو العام إلى الواجهة مجددا، البعريني يناشد لوحدة الموقف. اتفاق التهدئة يهتز، حبل التهديد يشتد بين طهران وواشنطن.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الصحفية أمل شموني والأحوال الجوية.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من زوطر الغربية، أولى المناطق النموذجية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، بدأت الدولة اللبنانية ترسم على الأرض مؤشرات حضورها الفعلي في الجنوب، حيث أطلق رئيس الحكومة نواف سلام رسالة سياسية وسيادية واضحة مجسدا عودة الدولة إلى واجهة المشهد عبر غرس العلم اللبناني، في خطوة حملت دلالات تتجاوز رمزيتها لتؤكد أن تثبيت السيادة يبدأ بانتشار المؤسسات الشرعية ومواكبة عودة الأهالي إلى أرضهم. سياسيا، تتواصل تداعيات زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن مع ترقب لما قد تتركه من ارتدادات على الملفات الداخلية والخارجية، في حين برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ليؤكد أن العبرة في الانسحابات ما يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار حقيقي في القدرة على التنفيذ. إقليميا، تبدو التهدئة أمام اختبار جديد، إذ يتصاعد منسوب التهديد المتبادل بين طهران وواشنطن في مشهد يعكس هشاشة الاستقرار ويبقي المنطقة على وقع احتمالات مفتوحة. والبداية من الميدان.
1: إذن هيمن المشهد الميداني الجنوبي اليوم على المشهد السياسي، في حين بدا حضور الدولة لافتا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين إلى بلدة زوطر الغربية، وبعدها تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل المنطقة في إطار متابعة التطورات الميدانية ومواكبة الإجراءات المتخذة على الأرض.
0: ومن ساحة البلدة، حيث غرس سلام العلم اللبناني رسالة رسمية تؤكد التمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والعمل على تأمين عودة الأهالي واستعادة الخدمات الأساسية في القرى الجنوبية. أما رسالة سلام لأهل الجنوب فكانت: نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم.
2: مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، تأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم. مثل ما نحن بدأنا بالتحضير لتأمين عودة كل الخدمات الأساسية من مي ومن كهرباء ومن تليفون، وتأمين أيضا ما يلزم من بيوت جاهزة لتأمين مرحلة انتقالية عودة الحياة للجنوب، هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع أهلنا لبيوتهم.
0: وبعد زيارة سلام، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوطر الغربية في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والاطلاع على الإجراءات المتخذة، في وقت تواصل المؤسسة العسكرية تعزيز انتشارها في الجنوب. هذا في وقت ترددت معلومات عن أن النائب العام التمييزي يدرس إصدار إشارة قضائية تمنح تحركات الجيش في الجنوب غطاء قانونيا. ميدانيا، سمعت أصوات انفجارات بين الحين والآخر على تخوم زوطر الغربية ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني داخل البلدة. هذا وانتظرت سيارات الإسعاف عند مدخل البلدة للسماح لها بالدخول، تمهيدا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
1: والتطور الميداني البارز لليوم كان في اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي منزل المواطن شين نون في بلدة برج الملوك، حيث قامت بتفتيش المنزل ومصادرة جواز سفره قبل أن تنسحب باتجاه موقع تل النحاس. ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية عن أسباب الاقتحام أو مصير المواطن، فيما تسود المنطقة حالة من الترقب عقب الحادثة، وأفيد بأن المواطن ليس من أبناء برج الملوك إنما يقطن فيها وهو من دير سريان.
0: في غضون ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في منطقة وادي إسطبل الواقع على أطراف بلدة حولة وادي سلوئي. هذا وتوغل الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبية. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة النبطي الفوأة. توازياً، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عبوة ناسفاً فجرت قرب سيارتي إسعاف للصليب الأحمر في ميفدون، والتحقيقات ترجح أن حزب الله زرعها.
1: تزامناً، أكدت الناطقة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كانديس أرديل أن البعثة الدولية ستواصل تنفيذ مهامها في جنوب لبنان حتى 31 كانون الأول المقبل وفق الولاية التي حددها مجلس الأمن، مشددة على استمرار دعمها للبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار الدولي 1701 إلى جانب تأييد أي مبادرة يتفق عليها الطرفان من شأنها تعزيز الاستقرار طويل الأمد. وفي حديث إلى سكاي نيوز عربية أوضحت أرديل أن القوى الدولية تدعم أي خطوات مشتركة بين لبنان وإسرائيل من شأنها تحقيق تقدم إضافي على طريق تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان.
0: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن عند الساعة 4 متوجها إلى بيروت برفقة الوفد المرافق. وفي اليوم الأخير من الزيارة حضر الرئيس عون سلسلة لقاءات اختتمها بحفل عشاء أقامته السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميد معوض على شرفه وشرف اللبنانية الأولى نعمة عون، بمشاركة مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة. وشدد الرئيس عون في خلال العشاء على أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، لافتا إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
3: يبدأ الأمر بإزالة السبب الجذري الذي طالما استشهد به حزب الله كمبرر لوجوده، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويستمر مع تولي الجيش اللبناني السيطرة العملانية الكاملة والحصرية، وهو ما يتطلب دعما فوريا وغير مشروطا لقوانا العسكرية المدافع الشرعي الوحيد عن هذا البلد، وينتهي بإعادة الاندماج. برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل بينه وبين دولة فاعلة تحقق وعودها. المعادلة بسيطة، مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة. الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ الذي إن لم تحل الدولة محله فسيتولى آخرون هذه المسؤولية.
1: السفيرة معوض توجهت بدورها إلى الرئيس عون بالقول إن هذه الزيارة تعكس العمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني للسيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام، كما تعكس التزام لبنان بتعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ولا تزال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في واشنطن محور متابعة واهتمام داخلي في ظل المواقف المتتالية التي صدرت عنها والرسائل السياسية التي حملتها على مستوى دعم لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية. فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وشدد بري في حديث للشرق الأوسط على أن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن، معتبرا أن الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوتر الغربية بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة المستمرة. ورأى بري أن نجاح هذه القمة سيكون عبر تحقيق هذه الخطوات، مضيفا أن أنا قلت سابقا قوموا بإنجازات وحطوا على عينه، وهو ما لم يحصل بعد. وردا على سؤال حول انطباعه على كلام الرئيس الأمريكي الذي قال أن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال بري يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين.
1: ومن عين التين أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مصر تدعم أي جهد لتوفير الدعم للجيش اللبناني سواء عبر التعاون الثنائي أو من خلال مؤتمر دولي. وأشار إلى أن القمة بين الرئيسين الأمريكي واللبناني والتي تضمنت إشارة إيجابية إلى الرئيس نبيه بري تعكس مكانة الرئيس بري ودوره في الحياة السياسية اللبنانية، كما وصف بدء تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب بأنه خطوة إيجابية، معربا عن أمله في توسيعها لتشمل مناطق أخرى، مؤكدا أن نجاحها يتطلب التزام جميع الأطراف وتوفير الدعم والإمكانات اللازمة للجيش اللبناني.
4: هذا المسار يقود في نهايته وفق لخطة زمنية واضحة لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان وعودة إخواننا النازحين إلى قراهم وبلدهم، وأيضا بدأ عملية إعادة الإعمار. فأي مسار يذهب ويصب في هذه الغايات تدعمه مصر بشكل كامل. الآن هناك المناطق التجريبية بدأ العمل فيها أمس، نرجو إنه هذا الأمر يمتد إلى مناطق أخرى وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية.
0: وفي المواقف من قمة ترامب عون، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن ما جرى في واشنطن خلال القمة التي جمعت الرئيسين لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما ووعودا من دون ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون أحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات.
5: خاص راديو راما.
6: ضيفة راديو رما لهذا المساء الصحفية أمل الشموني من واشنطن، أهلا بك عبر راديو رما من صوت كل لبنان. أستاذ أمل، ما الذي يمكن للبنان أن ينتظره عمليا من واشنطن بعد القمة بين رئيسين الأمريكي واللبناني؟
7: يمكن للبنان أن ينتظر من واشنطن بعد هذه القمة التاريخية بين الرئيسين عون وترامب خطوات عملية، أبرزها دعم مباشر للجيش اللبناني مع وعود بتقديم مساعدات سريعة للجيش، اتفاق على عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، وعلمنا أن الرئيس ترامب وافق على الفكرة، وقد عرضها الرئيس عون بهدف كسب ثقة الناس والمساعدة الاقتصادية، وشدد الرئيس عون أن هذه الأموال لابد أن تمر عبر مؤسسات الدولة وليس عبر أحزاب أو ميليشيات كحزب الله. ثالثا، العمل على تقوية مؤسسات الدولة، طلب الرئيس عون دعما لمؤسسات الدولة من خلال القنوات الأساسية للدعم والمساعدات. إضافة إلى ذلك طبعا يبقى الموضوع موضوع صيغة الإطار الذي وقع الشهر الماضي، فهناك دعم كبير بهدف انسحاب إسرائيل من بعض المناطق، ولكن هناك عقدة لا تزال موجودة، وهي بسبب التركيز على ضرورة وجود آليات التحقق verification لضمان تنفيذ الانسحاب ونزع سلاح حزب الله تدريجيا. كذلك هناك شراكة استراتيجية قد تكون بطور البناء بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، ولا تقتصر على الجانب العسكري بل تشمل أيضا تعاونا اقتصاديا وتعاونا في مجالات أخرى.
6: اليوم تبقى الأولوية بطبيعة الحال للانسحاب الإسرائيلي، ولكن إلى أي حد يمكن أن تساهم واشنطن في تهيئة الظروف لعودة الأهالي وإعادة الإعمار في الجنوب؟
7: بالنسبة إلى أولوية لبنان، وهي كما تفضلت تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مساهمة واشنطن في تهيئة الظروف لعودة الأهالي وإعادة الإعمار تعتمد على عدة عوامل عملية. أولها الضمانة الأمنية، واشنطن تسعى لتأمين انسحاب إسرائيلي تدريجي وبالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وبس سيادة الدولة كاملة، وهذا شرط أساسي لعودة الأهالي بأمان. ثانيا، المساعدات الدولية، تدعم الولايات المتحدة فكرة عقد مؤتمر دولي لإعادة الأعمار لا شك للمناطق المتضررة. من الإمكان أن نرى أن واشنطن تعمل على حشد الدعم من شركاء دوليين على أن تمر هذه المساعدات كما أشرت سابقا عبر مؤسسات الدولة وليس عبر أي جهة أخرى لضمان الشفافية. واشنطن تملك القدرة على تهيئة جزء كبير من ظروف عودة الأهالي وإعادة الأعمار، ولكنها تربط ذلك بالتقدم في ملف نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إضافة إلى الإصلاحات في مؤسسات اللبنانية.
6: الصحفية أمل الشموني كنت معنا من واشنطن عبر راديو رما من صوت كل لبنان.
1: ملف العفو العام لا يزال مدار متابعة في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بانتظار تحديد موعد جلسة نيابية ومن دار الفتوى شدد النائب وليد البعريني بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على تمسك المفتي بإقرار قانون شامل لا يفرغ من مضمونه ويستفيد منه الجميع، موضحا أن مشاورات تجري حول التعديلات على المشروع بالتنسيق مع قوى سياسية وأمنية، داعيا النواب السنة إلى توحيد موقفهم والخروج بقرار موحد لدفع الملف إلى الأمام بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة. كما أعرب عن أمله في أن يثمر اجتماع النواب السنة المرتقب عن آلية مشتركة، داعيا مختلف القوى السياسية إلى التعاون لإقرار القانون.
0: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أحرزت تقدما في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، ولم يتبقى سوى عدد محدود من المواد لاستكمالها الأسبوع المقبل. ودعا كنعان الحكومة إلى الإسراع في إنجاز قانون استرداد الودائع بصيغة واضحة وعادلة مع تأمين التمويل اللازم، محذرا من استمرار المماطلة وتأخير الإصلاحات لما لذلك من انعكاسات سلبية على المودعين والقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.
1: عقد لقاء تشاوري حواري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان سوق العمل في لبنان، التحديات وفرص الإصلاح. أكد في خلاله وزير العمل محمد حيدر أن فرص العمل متوفرة بكثرة، موجها رسالة إلى الشباب اللبناني للإقبال على العمل في القطاعات كافة. ليلى الدهوك.
5: سوق العمل في لبنان، التحديات وفرص الإصلاح، عنوان اللقاء التشاوري الحواري الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد مع وزير العمل محمد حيدر وممثلين عن أصحاب العمل والعمال بهدف تحسين سوق العمل من الجوانب المختلفة. وزير العمل أكد أن الفرص كبيرة ووجه رسالة إلى الشباب اللبناني للعمل في القطاعات كافة التي تحتاج إليهم.
8: وجه رسالة لكل الشباب اللبناني والشابات اللبنانيين على أنه بلبنان عنا فرص عمل كتير، ولكن للأسف أنه العامل اللبناني عم بيرفض يشتغل بهذه القطاعات. موضوع تعويضات نهاية الخدمة اللي بدها تنظم أكثر بتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية اللي عم نشتغل عليه، وإن شاء الله قريبا سيبصر النور مجلس إدارة الضمان اللي هو الخطوة الأولى بأول مرسوم، ومن بعدها ببلش يطبق كل المراسيم الأخرى المرتبطة فيها اللي هي جاهزة، ولكن ننتظر تعيين مجلس إدارة الضمان. بواحد عشرة كل عامل أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية سيقوم الأمن العام باتخاذ الإجراءات القانونية حجز وترحيل، ونحن كوزارة عمل سنكون كمان بأخذ الإجراءات القانونية بحق العمال المخالفين وأصحاب العمل المخالفين.
5: رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي تناول بدوره التحديات والمحاور الذي تركز حولها النقاش، مشيرا إلى اللقاء الذي سيستكمل في الخامس من شهر آب المقبل لتحميل وزير العمل توصيات ومطالب المجلس.
9: ظل هذه المؤسسة عم تشتغل لحتى تقدر تأمن للعمال وللمنتسبين إلى الضمان كل الحقوق، بس كمان هذه المؤسسة في لها حاجات ولازم نرعاها، ولازم أهم شيء نحميها لحتى تستمر. نتمنى معاليك الإسراع بتعيين مجلس الإدارة والبداية هناك. نهاية الخدمة والتعويضات موضوع أساسي بيعني كل العمال في لبنان، وعليه كمان هذا موضوع بدنا نعطيه الرعاية اللازمة. نحن بدنا الأولوية إلى يد العامل اللبنانية إلى شبابنا أولا. نحن بخمسة آب سنكتمل البحث إن شاء الله، بيصدر عن جلسة تانية ورقة عمل بتكون هي ورقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
5: من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
0: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي تمسك الحركة بمسارها السياسي والميداني، وأكد في أول كلمة له بعد توليه رئاسة المكتب السياسي للحركة أن الحركة ستواصل العمل على مختلف المسارات لرفع المعاناة عن قطاع غزة والدفاع عن الضفة الغربية.
1: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه في أي وقت تطلق فيه إيران النار على سفينة في هرمز ستقوم واشنطن بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها.
0: في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد منشآت طهران النووية انتهاك صارخ للقانون الدولي. واليوم هدد قائد الجيش الإيراني بأن العدو سيندم أشد الندم على أطماعه ضد بلاده.
1: واليوم تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وأعلنت قوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
0: كشف مسؤول أمريكي لأكسس عن نقاشات لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ تتواصل موجة الحر ليكون الجو غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة، مما يزيد من الشعور بالحر وتنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: الإسرائيلي ينسحب من زوطر والدولة تواكب وتراقب. سلام من زوطر: بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودة الأهالي. بين التوغل والتفجير الخروقات الإسرائيلية تابع. عون غادر واشنطن، زيارة تاريخية تختتم والعين على الارتدادات. إصلاح المصارف على طاولة المال والموازنة ودعوة من كنعان. قانون العفو العام إلى الواجهة مجددا، البعريني يناشد لوحدة الموقف. اتفاق التهدئة يهتز، حبل التهديد يشتد بين طهران وواشنطن. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الصحفية أمل شموني والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
3: بلا قيود.
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
6: وأنا محمد الكشك، وفي حلقة اليوم أبرز العناوين:
5: سيلينسكي يقيل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية،
6: سبوتنيك تحصل على وثيقة أمريكية للبحث عن شركاء لتوريد أنظمة صواريخ دفاع جوي،
5: الطاقة الدولية تحذر من تراجع المخزونات النفطية التجارية على خلفية الوضع في الشرق الأوسط.
6: بعد 110 أعوام من الخدمة، راهبات الفرنسيسكان يودعن حلب ويطوين صفحة من تاريخ المدينة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلن فلاديمير زيلينسكي إقالة ألكسندر سيرسكي من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية وتعيين ميخائيل درباتي خلفا له، وذلك في إطار التعديلات الشاملة التي تجرى على الحكومة.
6: وجاء قرار تعيين درباتي بعد أيام من احتجاجات شعبية في كييف ومدن أخرى، حيث تظاهر الآلاف ضد إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيودوروف الذي كان على خلاف مع سيرسكي، وطالبوا بعودته وإقالة القائد الأعلى.
5: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن السياسي والعسكري الدكتور حسن ملوك. أهلا بك دكتور حسن معنا في برنامج بلا قيود. زيلينسكي أقال سيرسكي وعين درباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية، هل هذا برأيك انهيار للاستراتيجية العسكرية تماما ومحاولة تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الهزائم على الجبهة؟
7: هناك شرخ واضح وتخبط في أداء القيادة السياسية والقيادة العسكرية أيضا الأوكرانية. الدليل على ذلك أن نلاحظ أن طبيعة الأهداف التي يقوم بضربها الأوكرانيون ضد روسيا لا تؤثر على البنية العسكرية أو البنية الاقتصادية الروسية إطلاقا، إنما تهدف إلى ضجيج إعلامي فقط، كما حصل مؤخرا عندما قاموا بضرب مستودعات شركة وايدريس التي كانت تعمل هي على المبيعات الإلكترونية، شركة مدنية خاصة بشكل بحث، ولكنهم يحاولون استثمار هذه الضربات عسكريا وسياسيا ولكنها لم تفي بالغرض. ولذلك فإن إقالة وزير الدفاع هي بمثابة تحميل مسؤولية له للمؤسسة العسكرية على هذه الهزائم المتكررة في الجبهة الأوكرانية. ليس فقط اشتياء، إنما يثير الذعر والخوف ضمن المجتمع الأوكراني المدني. يبدو أن زيلينسكي هو يقوم بطلب المعجزات من قيادات جيشه بإمكانيات محدودة، فسلاح الطيران المسير الذي يعتبره أو القوة الضاربة التي يمتلكها لا تكفي لأن تكون ندا لقوات روسيا الاتحادية المسيطرة على أرض السماء، فعليا هو الجيش الروسي. كما يقول جهل زيلينسكي، هو زيلينسكي هو ليس عسكريا، يعني هو كان، جميعا نعرف أنه كان يعمل بالتمثيل بالكوميديا والتهريج، جعله مستاء من أداء الجنرالات والعسكريين الروس، هو يطلب منهم المستحيل ضمن هذه الإمكانيات المتوفرة لديه. ولكن لا أعتقد أن هذه الإقالات وأن هذه التعيينات لن تؤثر على النتيجة،

0: يؤدي إلى شرخ ويؤدي إلى إنعكاسات سلبية ويؤدي إلى استياء كبير من الحالة العسكرية، لأنه يبحث عن حل بعيدا عن جوهر الحل، إقالة من هنا أو إقالة من هناك لن تجدي له نفع.
1: فيودروف أيضا اتهم القيادة العسكرية بعرقلة إصلاحاته، بينما كان سيرسكي يواجه اتهامات بالتهور في التعامل مع أرواح الجنود. ما تأثير هذه الانقسامات في المؤسسة العسكرية على الميدان؟
0: المؤسسة العسكرية دائما هناك عندما تفقد الثقة بين القيادات العليا تنعكس دائما سلبا على أداء الضباط والجنود والأفراد، بمعنى يعني بتضيع البوصلة مثل ما بيقولوا. وأن زيادة عدد القتلى في الجيش الأوكراني والذي يخشاه السكان المدنيين الأوكرانيين يضعهم بعدم إرسال أبنائهم إلى هذه المؤسسة خوفا على حياة أبنائهم، أنهم تلون بشكل غير مبالٍ لا حماية لهم. لقد شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا الكثير من المقاطع عندما يحاول الجهاز الأمن الأوكراني أن يقتاد الشباب من الشوارع ويجبرهم على ركوب السيارات لإرسالهم إلى المعارك، فيقومون أهالي بضرب هذه السيارات وخلع أبوابها وإخراج أبنائهم من قلب هذه السيارات، إن كانوا يعرفونهم أو إن كانوا لا يعرفونهم. كل هذا يؤدي إلى ضعف بالموارد البشرية ضمن المؤسسة العسكرية الأوكرانية.
2: أيضا دكتور حسن، ادعى الرجل المتهم بتفجير خط أنابيب نورد ستريم أنه كان يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني. كيف يعزز اعتراف المتهم موقف موسكو بشأن تورط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية المباشر في الإرهاب الدولي؟
0: طبعا هذا الاعتراف قد هو قد اثبت اتهام موسكو انه على صواب، عندما اتهمت اجهزه الامن الاوكرانيه بشكل مباشر انها هي من قامت بتفجير خط الانابيب نورد ستريم، وان الجانب الاوكراني هو الذي يعرقل مسار اي عمل سياسي باتجاه حل مشكله الحرب الاوكرانيه، فيسعى الى عمليات ارهابيه تخريبيه لكي يبقي التوتر الغربي الروسي ويؤججه أكثر فأكثر، وذلك طبعا بدعم من بعض أجهزة الاستخبارات الدول الأوروبية طبعا يعني، فلكن دائما الجهاز الأمن الأوكراني هو في الواجهة.
1: ولكن يا دكتور حسن، هذا اعتراف مباشر وواضح، لماذا إذن تم تأخير التحقيق في الدول الأوروبية وتزييف التحقيق عمدا لإخفاء المنظمين والمشرفين الحقيقيين على التفجير؟
0: طالما أن جهاز الأمن الأوكراني هو المنفذ وهو الذي كان في الواجهة وهو فليس من الضروري أن توصل التحقيقات إلى من هم المنظمين الفعليين أو المشرفين الفعليين لهذه العملية الأمنية، لأنها في النهاية هي عملية تخريب استخباراتي بحثي، ولكن التأخير في التحقيق هو دائما لمحاولة حماية النظام الأوكراني في هذا الوقت لكي لا يتوقف الدعم الأوروبي للنظام الأوكراني، لا يتوقف لا الدعم العسكري ولا الدعم السياسي للنظام الأوكراني. أؤكد لك بعد هذا الاعتراف بهذه العملية تخريب، أعتقد أن الأوروبيين سوف يبحثون على بدائل لحل هذه مشكلة الحرب بشكل كامل، بدائل للقيادات السياسية والسياسية الأوكرانية، يعني ممكن يبحثوا عن رجل آخر يقود المرحلة القادمة في أوكرانيا بديلا عن زيلينسكي.
2: تمام دكتور حسن، من وجهة نظرك ما هي الخطوات الروسية التالية لمحاسبة أوكرانيا والمستفيدين من تدمير البنية التحتية الحيوية؟
0: كما قلت لك سابقا أنيس نغم أن دائما روسيا هي دائما هي مسيطرة على في هذه الحرب، فهي دائما تقوم برد الفعل ولا تقوم بالفعل، فهي ليست مضطرة لأن تقوم تشن هجمات على بعض المناطق في العاصمة الأوكرانية أو في مدن أخرى. لذلك دائما عندما يتوقف زيلينسكي عن إرسال المسيرات بالهجوم ضد منشآت روسية، من الطبيعي أن نجد أن الجانب الروسي يتوقف عن الضربات، فروسيا دائما تقوم هي بردة الفعل لا تقوم بالفعل، فدائما ننتظر دائما ما هي الضربات التي سيقوم بها الأوكرانيين سوف يرد عليها الروس بمثلها أو بما هو أكبر.
1: الباحث بالشأن السياسي والعسكري الدكتور حسن ملوك، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى أمريكا، حيث أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها سبوتنيك أن القوات الأمريكية أطلقت طلبا للبحث عن شركاء لتوريد أنظمة صواريخ دفاع جوي لحماية قواعدها العسكرية من صواريخ كروز المجنحة والطائرات المسيرة.
1: وأظهرت الوثيقة أن

0: السلطات تجري دراسة للسوق لتحديد الشركاء الصناعيين القادرين على توفير حل قائم على منصات إطلاق أرضية لحماية منشآت القوات الجوية الأمريكية، ويهدف هذا الطلب إلى تقييم القدرات الحالية.
1: وبحسب الوثيقة، يتعين على الشركاء تقديم مقترحات لمنصات إطلاق أرضية قادرة على اعتراض الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة بمختلف أحجامها من الصغيرة إلى الكبيرة.
0: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم مدير تحرير بوابة أخبار اليوم الإلكترونية الدكتور محمد كمال. أهلا بك دكتور محمد معنا في برنامج بلا قيود.
2: أهلا وسهلا بعضك سيدة نغم ومستدى المشاهدين. أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك. يعني أبدأ من هذه الوثيقة التي حصلت عليها سبوتنيك. هذه الوثيقة فيها طلب أمريكي واضح من سلاح الجو الأمريكي بدعم منظومات الدفاع الجوية. هل هذا يعني أن القواعد الأمريكية عاجزة عن التصدي لأي صواريخ ومسيرات؟ يعني الدفاع الجوي ضعيف في المنطقة؟
2: بص أقول عليك حاجة، يمكن القول أن الدفاع الجوي ضعيف في المنطقة أو أن الدفاع الجوي الأمريكي ضعيف، ولكن ما حدث الأمريكا في حرب إيران في الكام شهر الماضية هو كان غير متوقع. أمريكا كانت بتعتمد دائما في كل حروب على الحروب الخاطفة أو الحروب السريعة، وهي على فكرة نفس فلسفة إسرائيل، حرب السريعة أن أنا أحقق المعادلة بسرعة في غضون فترة لا تتعدى أسابيع أو ربما شهر، وهذه أقصى مدة كانت محددة للحرب. أوضح لحضرتك نقطة، اللي طمع الرئيس ترامب في تنفيذ هذا السيناريو هو ما تم في سيناريو فنزويلا. فنزويلا حصل يعني سيناريو فنزويلا سيطر على دولة بكل مقدراتها وخطف رئيس ولم يأت فخرك الأمر سوى ساعات قليلة جدا جدا، ولكن صعوبة تطبيق هذا الأمر في إيران، بمكان إيران دولة متماسكة جدا عقيدة واحدة رغم الخلافات الداخلية، فإيران دولة لا يعني لا تحب العدوان او الاحتلال، فالموضوع مختلف تماما تماما. ارجع للسؤال حضرتك، انا بقول لك المقدمه الصور دي ليه، لان ايران عندها شبكه عنقوديه كبيره جدا من الوكلاء والوسطاء ثم حتى في ترتيب القياده، فامريكا فوجئت برد الفعل الايراني، كانت تعتمد على انهيار الداخل الايراني، تعتمد على انهيار الدفاعات الجويه الايرانيه، لكنها فوجئت بما يعرف بمدينه الصواريخ الايرانيه. ايران كمان بتعتمد على حاجه في منتهى الاهميه وهي المسيرات. ما حدث في لأمريكا هو معادلة اقتصادية بحتة، وهي سياسة الاستنزاف طويل الأمد أو طويل الأجل. الأنظمة الأمريكية الحالية زي باتريوت وزي ساد مصممت للتعامل مع تهديدات عالية التكلفة. يعني لك حضرتك تخيل أن تكلفة صواريخ ساد أو باتريوت ما يقرب من 3-4 مليون دولار، أما المسيرة تقريبا في معظم الإحصاءات أنها لا تتجاوز ثمنها 20,000 دولار، وهي موجوده مش عاوز اقول لحضرتك بالالاف وربما تكون بملايين عند ايران. ايران كانت تعد العده لهذا اليوم بشكل مباشر وبشكل كبير جدا، وفجاه العالم كله باستعداد. صحيح امريكا تضربها بضربات قويه ومؤثره وقاسيه، لكن ايران لن تستسلم ولن تزال حرب في القريب العاجل. هناك ثغره اخرى ايضا في موضوع الدفاع الجوي الامريكي، هو اعتماده دايما على الشبكات طويله المدى، لكن هناك طبقه منخفضه تسعى إليها المسيرات الإيرانية مع وجود تضاريس جبلية صعبة. إيران ما يقرب من حوالي 1,600,000 كيلومتر مربع، مساحة شاسعة جدا، معظمها جبال وتضاريس، حافظة طبعا بلدها أكثر من أي حد المسيرات. حتى الآن أمريكا بتقول إحنا قضينا على منصات إطلاق الصواريخ، ولكنها إذا كانت قضت على منصات إطلاق الصواريخ من أين تضرب إيران كل هذه الضربات؟ حاجة أخرى، إيران طالت كل القواعد الأمريكية في المنطقة ودون استثناء، زي علي السالم وزي العديد وزي البحرين زي
0: الكويت ايضا، نعم عده، والاردن عدة، نعم صحيح،
2: والاردن فلم تترك ايران اي، حتى اسرائيل لم تسلم، يعني حتى اسرائيل كان عندهم تعتيم اعلامي على الخسائر، لكن اسرائيل لم تسلم من الصواريخ الايرانيه. والتصريحات الإيرانية سبق ان هي التصريحات ليست تصريحات عشوائيه او تصريحات في الهواء، لما قالوا احنا بنستخدمنا فقط الصواريخ البدائية، لكن ما خفي كان أعظم. هذه هي حقيقة، في جيل جديد ظهر من التهديدات لأمريكا كان متوقع، وهو جيل صواريخ قروز المنخفضة، أسراب من المسيرات خلف التضاريس، شبكة قوية جدا من العملاء. ما تنسيش حضرتك أن قرب المسافة بين دول الخليج وإيران بتخلي يعني بتخلي المسيرات لا تستغرق وقت طويل او جهد كبير في الوصول لاهدافها بسهوله.
0: طيب هذا الضعف يعني ذكرت حضرتك عده اسباب لهذا الضعف، الان الكثافه النيرانيه، عدد الكبير والهائل من الطائرات المسيره. طيب السوق العالميه، هل تستطيع تلبيه احتياجات الولايات المتحده وانظمه الدفاع في المنطقه العربيه تحديدا، في القواعد الامريكيه في المنطقه؟
2: هو سؤال حضرتك في منتهى الاهميه ومنتهى الجمال، لكن هو مش هنقوله اهل. هو الفعل امريكا فقدت القدره على سلاسل التوريد حاليا، في فقد سلاسل التوريد خصوصا الانتاج الغربيا سواء الامريكيه او حتى الاوروبيه بدات تعاني بالفعل، خصوصا حيث ما تنسيش ان في حرب روسيا واوكرانيا، وكان جزء كبير جدا من المنظومه الامريكيه موجهه للدعم الاوكراني. فالصواريخ يعني مخازن الصواريخ الامريكيه مش هنقول ان هي انتهت او خلصت، ولكن بدات تعاني من ضرر شديد. امريكا بتحارب على جبهه اوكرانيا بالوكاله، وبتحارب في جبهه ايران بشكل مباشر مش بالوكاله. وعشان تحافظ على الهيبه وعلى الشكل الامريكي وضعت كل قواتها بكل القواعد العربيه، لكن بكل اسف يعني كلنا شاهدنا ان القواعد العربيه مش هنقول ما حمتش الدول العربيه، هي القواعد الامريكيه للدول العربيه لم تستطع حمايه نفسها اصلا. تم ضرب القواعد الامريكيه والطيران وهو على الارض، لدرجه ان احنا سمعنا في منذ يومين فقط ان في خسائر في ضرب في القاعده الاردنيه في الارواح وفي غير معلنه، يعني غير معلنه. امريكا عندها ما يسمى بالعنق الزجاجة التكنولوجي، وهو مرحلة انتاج الصواريخ والرادارات المتقدمة. دي بتتطلب مكونات دقيقة جدا، دقائق الكترونية، بتتطلب مجهود رهيب، والصاروخ لا ينتج في يوم وليلة. وما كانتش امريكا مستعدة لحرب طويلة الامد. الحرب الايرانية
0: ربما الجغرافيا ايضا يا دكتور، ربما الجغرافيا البعيدة، يعني بالنهاية هي تريد من الحلفاء تزويد بهذه المنظومات.
2: بالضبط، هو ما كانت تسعى عليه امريكا دائما في كل حروبها هي حرب بالوكاله او حرب السريع الخطف، وهو هذا الامر لم يحدث مع ايران، لم يحدث مع ايران. ايران عندها من القدره انها تستمر، حتى بعض الاصوات اللي بتنادي بالدخول البري اعتقد هتكون يعني مجزره او مصلحه للقوات الامريكيه، لان مش ايران مش مستباحه حدودها انها تدخل بسهوله بشكل بري. في حلول بديله، حلول بديله، واشنطن حتى تلجا لحلول تجاريه وشركات تكنولوجيا غير تقليديه لانتاج انظمه ارخص او اسرع لتغطيه العجز الظاهر عندها، خصوصا ان حضرتك لا يخفى عليك سبب ان امريكا تعتبر هو العنصر الحاسم او اللاعب الرئيسي في حزب الناتو. الناتو بالكامل بيحتاج تسليح او الدروع الامريكيه. امريكا النهارده خلاص ما فيش اي، كل سلاسل الامداد وقفت، وبتفضل ان
0: حلف الناتو في اوكرانيا يا دكتور.
2: ما هو هي حرب اوكرانيا هي حرب الوكاله، يعني هي حرب بالوكاله. اذا ما اقدرش اقول لحضرتك ان فيها شاشه دفاع جوي في يعني في القواعد الامريكيه، ولكن
0: يعني تستطيع الولايات المتحده بنفس الوقت امداد الناتو في اوكرانيا بالصواريخ ومنظمات ومنظومات الدفاع الجوي، وايضا في الشرق الاوسط ان طالت الحرب، يعني تستطيع الاثنين الجبهتين؟
2: اعتقد لا، وده دليل ان حتى في الضربات الروسيه على اوكرانيا زادت الفتره الاخيره، لان العجز الاوكراني عن التصدي، لان طبعا بدون المساعدات الاوروبيه والمساعدات الامريكيه بيبقى في خلل وفي فجوه كبيره جدا في الميزان الدفاعي والميزان الهجومي. النهارده احنا شايفين مثلا اوكرانيا بتدافع اكثر ما بتهاجم. انشغال امريكا بحرب ايران، وهي حرب على فكره قويه، ايران مش دوله سهله، مش دوله هينه، ايران متماسكه تماما غير فنزويلا، الشعب الايراني متماسك، ولم تتحقق اهداف الحرب الايرانيه كما اعلن الرئيس ترامب، قال لك اسقاط النظام ولم يسقط ولن نسقط. على فكره هو ايران عندهم مشكله ان الشعب الايراني لما بيجي يلاقي تهديد داخلي، تهديد عفوا خارجي، بيلتف كل حول القياده، وده اللي حصل. هو كان بيراهن على ده، كان بيراهن على الانقلابات او التقلبات الداخليه في المجتمع، لكن شفنا كلنا المظاهرات اللي وقفت خلف القياده. ايران عندها شبكه عنقوديه يمكن مش موجوده في كتير من دول العالم في القياده والتسلسل، ويمكن هو حتى مستوى مش بس الجيل الخامس، حتى الجيل العاشر، يعني انهيار راس النظام خامنئي ثم القيادات ثم وزير خارجيه ثم كل القاده العسكريين لم ينهي ايران ولم ينتهي النظام. فاذا انت النهارده المعلن هو تغيير النظام بالقوه لم يحدث، اشعال الفتيل الداخلي لم يحدث، انهاك القوات المسلحه الايرانيه يوجد هناك لكن لم تنتهي القوات المسلحه الايرانيه، القضاء على الصواريخ البلاستيكيه النهارده ما عادش حد بيتكلم عنها اصلا، حتى ترامب في تصريحاته قبل مذكرات التفاهم قال من حق ايران
0: يتكلم عن هرمز الان وليس عن البالستي.
2: هرمز أصاب العالم بشلل وأصاب أمريكا بشلل. أمريكا تتحمل جزء عبء، جزء وعبء أدبي يتحمله ترامب، وهو ده اللي مخليه يمكن بالبلدي كده نقول هيتجنن، لأن هرمز أصلا كان بره القصدان. هرمز كانش موجود، هرمز كان المضيق مفتوح للعالم كممر بحري دولي، أصبح النهاردة مغلق، النهاردة بتفوض على فتح المضيق اللي هو أصلا كان مفتوح، المضيق أصلا كان مفتوح، فبتفوض على فتح المضيق اللي أنت أغلقته بسبب الحرب.
0: يعني بداية قال ملف نووي، صواريخ بلستية، الآن وصلنا إلى هرمز.
2: كل هذه الأهداف لم تصل إليها أمريكا، حتى في مذكرة التفاهم لم يتم التطرق للصواريخ البلستية، حتى المشروع النووي قالوا نتحدث بعد 60 يوم. إذن النهاردة لما تتفاوض على حاجة لم تكن الحرب سببها. والمعلومة حضرتك، إيران طبقا للتقرير وردة قتيلة مضيق هرمز، إيران لن تترك المضيق لأنه هو الورقة شبه الوحيدة القوية التي تؤثر ليس على أمريكا فقط ولكن على الجميع. لن تترك إيران المضيق حتى لو في يعني مذبحة فرية أو حرب، لن تترك المضيق. مؤخرا تهدد إيران بتدمير شبكات الإنترنت يمر تحت مضيق هرمز ما يقرب من 30-40% من الكابلات والشبكات. عارف يعني حضرتك ان بمجرد ضفاجة بشرية بمنتهى البساطة، على فكرة هو ليس الأمر بمعضلة وليس الأمر بصعوبة، ان تدخل إيران قطع شبكات الانترنت او كابلات الانترنت في هرمز يعني تدمير النظام المالي، الله اعلم لقد ايه، تحويلات الماليه، التدخلات النقديه، الميزان التجاري، سلاسل العمل التجاريه، شلل تام وكامل في يقرب من 40% من من من من, من العالم. فالنهارده احنا هرمز لن تتركه ايران، هرمز ايران قتيله هذا المضيق، خلاص هي عرفت من اين تؤكل الكتل زي ما بيقولوا، لن تترك المضيق والتفاوض الان على على على على المضيق.
0: شكرا جزيلا لك مدير تحرير بوابه اخبار اليوم الالكترونيه الدكتور محمد كمال، كنت معنا عبر زوم، شكرا لك يا دكتور.
2: شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ملف الطاقة، حيث حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن المخزونات النفطية التجارية في العالم تشهد تراجعا ملحوظا على خلفية التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط.
0: وقال بيرول، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستمرار انخفاض المخزونات النفطية التجارية المتاحة، لا مجال للتراخي فيما يتعلق بأمن الإمدادات النفطية.
1: وأضاف أن الوكالة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط في ضوء الأحداث الأخيرة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التصعيد العسكري الذي يطال مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة يزيد من المخاوف بشأن أمن الإمدادات ويعمق حالة عدم اليقين بشأن آفاق السوق. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الرسمي السابق باسم وزارة النفط العراقية المهندس عاصم جهاد. أهلا بك أستاذ عاصم عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ونبدأ يعني حسب فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط التجارية العالمية تتراجع وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. بداية أستاذ عاصم، كيف يؤثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتهديد خطوط الملاحة البحرية على سرعة سحب مخزونات النفط التجارية؟
4: شكرا لكم، تحياتي لك وللمستمعين الكرام في كل مكان. في العادة يؤدي تصاعد التوترات وتهديد الممرات البحرية إلى تسريع السحب من المخزونات التجارية، لأن المصافي والدول المستوردة تضطر إلى تعويض تأخر الشحنات أو توقفها بالنفط المخزن لديها، وتزداد حدة المشكلة مع ارتفاع كلف التأمين والشحن وإطالة مسارات الناقلات وتردد بعض الشركات في دخول مناطق الخطر. وتكمن الخطورة في أن تعطل تدفقات كبيرة عبر مضيق هرمز لا يمكن تعويضها سريعا بخطوط الأنابيب البديلة أو بكميات إضافية، لذلك تتحول المخزونات من احتياطي تشغيلي طبيعي إلى مصدر أساسي لسد العجز اليومي. اليوم المشكلة في عدم وصول يعني النفط الخام أو المنتجات النفطية إلى المستهلكين، هذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه يعني السوق النفطية وبالتأكيد الدول المستهلكة للنفط.
0: ما قدرة الأسواق العالمية على مواجهة أزمة طاقة طويلة الأمد، خاصة مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من احتمال نفاذ المخزونات خلال أسابيع؟
4: نعم، الأسواق قادرة على امتصاص صدمة مؤقتة، لكنها ليست مهيئة بسهولة لأزمة طويلة تستمر فيها صادرات الخليج عند مستويات منخفضة لمدة أشهر. في البداية يمكن الاعتماد على المخزونات التجارية والاحتياطيات الاستراتيجية وزيادة بعض الإنتاج، لكن استمرار العجز سيؤدي إلى تآكل المخزون وارتفاع أسعار الوقود وتضرر النقل والصناعة والنمو الاقتصادي. والحديث عن احتمال نفاذ المخزونات خلال أسابيع لا يعني نفاذ النفط العالمي بالكامل، بل وصول بعض المخزونات التجارية السريعة الاستخدام إلى مستويات حرجة إذا استمر العجز الكبير بالمعدلات نفسها. يعني كما ذكرت، هو النفط موجود، الإنتاج موجود، صحيح أنه هناك يعني خفض بالإنتاج، لكن كما ذكرت المشكلة في وصول النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية وإلى المستهلكين، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تآكل المخزونات يعني لدى الجهات المعنية.
1: من وجهة نظرك أستاذ عاصم، هل تنجح الدول المنتجة الأخرى في تعويض النقص العالمي إذا توقفت صادرات النفط من منطقة الخليج لفترة طويلة؟
4: نعم، لنكن واقعين، يعني يمكن للدول المنتجة الأخرى تعويض جزء من النقص، لكن ليس كامل يعني أو بشكل كامل أو بشكل وافي. الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، غينيا، النرويج تستطيع زيادة الإمدادات أو إعادة توجيه بعض الصادرات، لكن يعني هذه الزيادات تبقى محدودة بسبب الطاقة الإنتاجية ونوعية الخام وقدرات الموانئ والأنابيب وبعد المسافات. يعني هذه كلها عوامل تؤدي إلى محدودية تغطية الحاجة العالمية، كما أن الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميا يتركز أساسا في دول الخليج نفسها، ولذلك توقف صادرات المنطقة يعني يعطل أيضا أهم مصدر محتمل لتعويض النقص. يعني فقدان 20 مليون برميل من منطقة الخليج أو أقل من ذلك يعني بالتأكيد هو عامل مهم يؤدي إلى يعني بقاء الأزمة، وأيضا يؤدي إلى بقاء الحاجة يعني إلى هذا النفط أو المصادر الأخرى كالغاز منتجات النفطية الأخرى. وبالتالي يعني بقاء الأزمة الخليج يعني بقاء أزمة تدفق النفط وأيضا النقص الحاصل في الأسواق العالمية.
0: لماذا تتركز أزمة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار في أسواق الوقود المشتق مثل الديزل والبنزين رغم أن التراجع يخص مخزونات النفط الخام؟
4: نعم، أكيد، لأن توافر النفط الخام لا يعني تلقائيا توافر البنزين والديزل. الخام يحتاج إلى مصافي مناسبة ثم إلى عمليات تكرير ونقل وتوزيع، وقد تتوافر يعني خامات لا تتلائم مع احتياجات بعض المصافي أو مع المواصفات المطلوبة في الأسواق. كما أن الأزمة قد تتزامن مع انخفاض تشغيل المصافي أو تعطلها، إلى جانب صعوبة نقل المنتجات عبر الممرات البحرية، ولهذا يعني انعكس يعني على مستويات تدفق يعني هذه المنتجات إلى المستهلكين، ولهذا ترتفع يعني أسعار الديزل والبنزين بصورة أكبر، لأنها المشتقات الأكثر تماس مع حاجات المواطنين ويعني حجم الاستهلاك في هذا الإطار، خصوصا أن الديزل يدخل في النقل والزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء، وبالتالي يعني هذه حالة يعني أصبحت تبدو طبيعية يعني نظرا لحاجة يعني الدول المستهلكة للنفط الخام أو للمشتقات النفطية. وبالتالي النقص في هذا الإطار ينعكس سلبا على الأسعار بالتأكيد. نعم بالتأكيد، يعني حضرتك أنه تعرف أنه يعني كل نفط خام بمواصفات معينة، هناك نفط ثقيل، هناك نفط خفيف، وهناك متوسط وغير ذلك. وأيضا المصافي يعني يجب أن بعض المصافي يتناسب إنتاجه أو طبيعة إنتاجه مع نوعية معينة من النفط، وبالتالي هذه الشكل يعني واحدة من التحديات المهمة في هذا الإطار، وأيضا يعني تؤثر بشكل مباشر على توفر كميات من البنزين أو الديزل بمواصفات معينة يعني تتناسب مع السوق الاستهلاكي لهذه الدولة أو تلك. وبالتالي أيضا هذا يعني واحدة من العوامل المؤثرة أو واحدة من التحديات التي تؤدي إلى حدوث أزمة أو نقص أو ارتفاع في أسعار الطاقة.
1: إذن أستاذ عاصم، هل تكفي الاحتياطيات الاستراتيجية لدول وكالة الطاقة الدولية والتي تتجاوز مليار برميل لطمأنة الأسواق ومنع حدوث ذعر جماعي؟
4: يعني تمثل الاحتياطيات يمكن وصفها يعني بوسادة أمان مهمة، ويمكنها الحد من الذعر والمضاربات، خصوصا إذا جرى السحب منها بصورة منسقة وواضحة، لكنها ليست بديلا دائما عن عودة الإمدادات والملاحة إلى وضعها الطبيعي. تعتمد فعاليتها على حجم العجز اليومي ومدة الأزمة، فكلما ارتفع النقص تقلصت المدة التي تستطيع في هذه الاحتياطيات حماية السوق. كما هناك يعني قيود تتعلق بسرعة السحب وقدرة الأنابيب والموانئ والمصافي. اليوم المشكلة يعني مع امتداد الأزمة أو أيام الأزمة بالتأكيد ينعكس سلبا يعني، وهناك تجد يعني أيضا حتى المراكز البحثية توصل إلى أو توقعات واقعية يعني لحجم الأزمة، لأن الأزمة يعني نعم بدأت لكن لا أحد يعلم متى تنتهي. وبالتالي مع الظروف الغير طبيعية وأيضا يعني عدم تدفق يعني النفط الخام والمنتجات الأخرى من أهم مصدر، يعني بالتأكيد هو عامل يخلق الجميع. ولهذا نجد أنه حتى في التقارير اللي تصدر عن أوبك أو الطاقة الدولية نجد أن هناك يعني فوارق كبيرة في هذا الإطار، وبالتالي هذا نتاج الوضع القائم، وضع يعني أصبح محرج، وضع غير مسبوق، وبالتالي تتراكم يعني أو يتراكم حجم الأزمات وتعددها، وأيضا يعني مع وجود يعني عجز في معالجة ذلك، لأن جميع هذه الأزمات هي مرتبطة بأزمة واحدة وهي أزمة الخليج. وبالتأكيد يعني مع حل معضلة الخليج بالتأكيد راح تنعكس بشكل إيجابي، لأنه دائما حتى البدائل في ظل الوضع الحالي لم تكن يعني بديلا ناجحا تحل المشكلة أو هذه الأزمات. وبالتالي هذه الأزمات أتوقع أنه تبقى وتتفاعل مع وجود الأزمة الرئيسية في المنطقة. يعني كما ذكرت يعني مع بقاء الأزمة يعني بقاء المشكلة، بقاء التحديات التي تواجه السوق النفطية. يعني أثبتت الأشهر السابقة من الأزمة أنه لا حلول تعوض عن أزمة نقص نفط الخليج أو الطاقة يعني أو المنتجات الأخرى التي كانت تتدفق قبل هذه الأزمة إلى الأسواق العالمية. وبالتالي هناك أصبح واضحا أن هناك عجز في وصول النفط الخام أو المنتجات النفطية إلى المستهلكين، وبالتالي السوق النفطية الآن في حالة إرباك. وحتى كما ذكرت أنه هذه التقارير أصبحت يعني غير دقيقة في بعض الأحيان نظرا للمتغيرات السريعة. يعني هناك يعني أصبحت حتى التصريحات الإعلامية تؤثر بشكل مباشر على السوق النفطية، وأيضا يعني ممكن تصريح واحد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط أو الطاقة، وممكن تصريح آخر يؤدي إلى خفض الطاقة. الآن السوق النفطية في حالة من الإرباك، ونتيجة يعني كما ذكرت نتيجة أزمة الخليج، وبالتالي تبقى يعني هذه التحديات وتبقى هذه المؤثرات بدون إيجاد حلول حقيقية، يعني حتى من الدول التي يعني من خارج المنطقة كما ذكرت، يعني الدول التي تمتلك طاقات إنتاجية ولا تواجه مشاكل لكن لا تستطيع من تعويض نفط الخليج.
0: الناطق الرسمي السابق باسم وزارة النفط العراقية المهندس عاصم جهاد، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وما زلنا في العراق، في وقت يواجه فيه العراقيون ضغوطا معيشية متزايدة، تحولت التعرفة الجمركية إلى واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل بعد أن انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة ولا سيما الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
0: وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الاستيراد وتعزيز الإيرادات، يرى تجار وخبراء اقتصاديون أن آثارها امتدت إلى جيب المواطن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن حالة ركود تشهدها الأسواق المحلية.
1: وفي ظل اعتماد العراق بصورة كبيرة على الاستيراد، تتصاعد التساؤلات حول جدوى هذه السياسة ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
0: حول هذا الموضوع قال صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية أبو سجاد لسبوتنيك:
5: تعرف الجمركية، أنا يعني المواطن العراقي الآن يعني هو في أزمة ويعاني مشاكل عديدة، هاي تعرف زيادة المستوى المعيشي حطمته بزايد، يعني لأن تعرف الجمركية تعرف أنت ما عندنا معامل تشتغل على مود تشجع الصناعة المحلية، الصناعة المحلية المفروض هسه تشتغل في سبيل تدعم المنتوج الوطني حتى يقل الاستيراد، الآن الاستيراد كثر والبضاعة اللي قاعد تجي يحملها المواطن مو التاجر، تاجرهم يحملها على المواطن، المواطن الآن المواطن هو تعبان، فزاد الضغط على المواطن حاليا، لو شوف المواطن حتى السلع ما قاعد تنباع، السوق كله واقف، العراق كله التجار كلها قاعدة، السوق كله واقف، كل السلع اللي موجودة بالعراق الآن ماكو عمل بالعراق، لو عندنا مصانع بالعراق تشتغل مثلا يدعمون المنتوج الوطني العراقي راح تشوفك إقبال عليه، لأن ما راح يتحمل، ما يتحمل أعباء مال التعرفة، لأنه هذا بدون ضرائب السلع المحلية، فهم الآن يعني زادوا الطين بلة، المواطن العراقي الآن يعاني من أمرين، هو من هنا تعبان، زادت التعرفة الجمركية عليه، إذن أعتقد أنه التعرفة الجمركية بالوقت الحاضر فاشلة جدا فاشلة.
1: في المقابل قال الخبير الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي في حديث لسبوتنيك:
6: التعريف الجمركية بالحقيقة هي أسلوب استعملته دول كثيرة لفقدانها للثروات الطبيعية الكبيرة، وهذا نمط حقيقة أنا أو مجموعة الاقتصاديين العراقيين المعاصرين لا نؤيد هذا الأسلوب الذي يؤدي إلى تضخم والأسحار على حساب الطبقات الفقيرة والطبقات المعوزة وكافة وعموم الناس، لأن هذه طبقة رأسمالية حقيقة ومتخلفة نعتبرها الآن في هذا العصر، أكيد سوف تكون هناك معارضات كبيرة لتحجيم هذه مبالغ الجمارك، لأن العراق حقيقة غني ولا يحتاج إلى دعم موازنته من هذه الأموال التي تؤدي إلى تضخيم الأسعار على حساب المواطن.
0: بدوره كشف هيثم ناصر وهو صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة عن ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الإلكترونية بعد زيادة التعرفة الجمركية.
7: بالنسبة للتعرفة الجمركية طبعا أكيد تأثر السوق مالتنا، الأجهزة خاصة الأجهزة النقال الموبايل قبل كنا نبيعها بسعر، هسه حاليا إذا عاد تعرف الجمركية المفروض إذا هي مخصصتها الدولة من 5 إلى 30%، فالمفروض الجهاز إذا نفرض سعره 100,000 يصير 130 علينا كجملة، مو تمام؟ بس حاليا لا، الجهاز بمية قمنا ناخذه بمية 165، يعني النسبة صعدت فوق 50%. السبب ماذا نعرف؟ تحكي ويا أبو الجملة وتحكي ويا المستورد يقول لك تعرف الجمركية، يا بتعرف الجمركية مو هي 20% 30% كحد أقصى، تروح له يقول لك لا يعني فوق 50%، زين تحكي ويا يقول لك ما ضيق خرمز الأوضاع ما أعرف الظروف، يعني ما دام نعرف احنا ماكو رقابه، ماكو متابعه من الدوله، ماكو يعني ما دام نعرف شنو الموضوع. هو يعني المواطن ده يجيني مثلا ده يشتري لابنه ايباد او ده يشتري لابنه موبايل، كابسط مثال يجي كان ياخذ من عندي 120 125 الايباد مثلا بسعر مناسب، هسه من ده يجيني عامل عليه اقول له 200,000، يعني ينصدم صراحه. لانه يعني هو يقول لي حتى لو كنت اعرف جمركي 20% خلي يزيد ل 25 30,000، مو يزيد ل 75,000 فوق نص السعر.
1: وبهذا الصدد قال عضو مجلس النواب رياض التميمي لسبوتنيك:
8: صراحة التعريف الجمركية اليوم احنا بالنسبة لنا كانت عندنا اكثر من استضافة مع مدير الجمارك ومع مدير عام المنافذ، حتى اللجنة المالية مدير الجمارك جاء السيد الوزير، كانت عنده مشكلة بعدم تطبيق قانون سكوتا مع الاقليم، واليوم قانون سكوتا عدم تطبيق الاقليم راح يقلل من الايرادات، وكنت تفاهمات مع حكومة اتحادية وحكومة الاقليم من اجل حل هذا الموضوع.
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
0: والى سوريا، أسدل الستار على أكثر من قرن من الحضور لفرانسيسكاني في مدينة حلب بعدما أنهت الراهبات مرسلات مريم خدمتهن في المدينة منهيات مسيرة امتدت لأكثر من 110 أعوام.
1: وجاء الإعلان خلال قداس شكر أقيم في حلب، حيث أوضحت رئيسة دير راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم الراهبة ريني كوسا أن قرار الانتقال يأتي في إطار التزام الرهبنة بإعادة تنظيم عملها وتوزيع كوادرها، مؤكدة أن الخطوة لا ترتبط بالأوضاع الأمنية. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في حقوق الإنسان بسوريا الدكتور سهيل العبدالله. أهلا بك دكتور سهيل عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ونبدأ من إنهاء راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم خدمتهن في حلب بعد مسيرة امتدت لأكثر من 100 عام، ما الأسباب الحقيقية وراء مغادرة راهبات الفرنسيسكان لحلب بعد أكثر من قرن من العطاء، وهل للقرار صلة بالوضع الأمني؟
9: خلينا نحكي بالحقائق والوقائع الدقيقة، يعني بدون مجاملات وبدون يعني تجميل مواقف. أولا هذه يعني هذول الراهبات اللي كانوا بيقدموا خدمات إنسانية، يعني لكن هذه الخدمات هي مؤطرة ضمن يعني توجه الكنسي، ضمن توجه الكنسي والديني، وهذا يعني لا يضر في يعني في فساء المجتمع العربي السوري. يعني في سوريا يعني إذا أخذت من الحلب إلى الجزيرة كلها متعايشين في حالة معينة، نادرا ما تحدث إشكالية دينية لها جذر ديني، لكن قد تكون شخصية حتما. نحن أمام سؤال، هل هن يعني ضايقوا؟ أنا باعتقادي لا، يعني وأقول لك بصراحة أنا عايش بمدينة حلب والراهبات عايشين ولهم دور الإنساني ولهم دور التعليمي والخدمي الذي لم يعني يقدم أحد عليه يعني بإشكالية معينة. إنما أنا اللي فهمته أنه هذول صار لهم 100 سنة فقرروا يعني التمحور خارج مدينة حلب. هل السؤال هل يعني الموضوع له جذر أمني؟ قطعا لا، لأن هناك عنا يعني راهبات وعايشين بالسريان وباللاتين يعني مسار اجتماعي ديني قل له نظير في العالم، إلا ما قد يكون يعني لهم موقف معين هم أخذوه، هذا أنا ما بعرفه. إنما سؤالك هل له تأثير أو له علاقة في الوضع الأمني بحلب؟ قطعا لا، لأن لا زال يعني بعض الطوائف لها أمور الاجتماعية والدينية والثقافية، وأنا مريت من أسبوع يعني في نوادي للأرمن والنوادي للسريان بحي السريان القديم، لهم يعني إطار اجتماعي ودني وإنساني، يعني قطعا ليس له جذر أمني. وإلا كان يعني تتأثر الطوائف الثانية في أكثر شيء.
0: كيف سيؤثر إنهاء هذه الرسالة على تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً في المدينة؟
9: سؤال صحيح. أنا يعني حسيت بالمرحلة الماضية أن هذه الأخويات وهذه يعني هذول الراهبات كان لهم دور إنساني واضح في لا يعني الناس الأقل فقراً اللي هن تحت الفقر تحت خط الفقر، فكان لهم ملاذ ولهم صفحات وأيدي بيضاء، هذا نقولها صراحة. يعني الحقيقة كان لهم مساهمات واضحة كثير، ولم تقتصر يعني خلينا نقول ولم تقتصر هذا الموضوع على طائفة ما، يعني مشان نحدد ونكون دقيقين كانت يعني تغطي أغلب الطوائف وكثير من يعني الإسلام، خلينا نقول خلينا نحكي الأمور بمسمياتها، لأن كان لهم دور واضح ودور واجب. قال قد نخسر هذه الخدمات في حال مغادرة مدينة حلب.
1: إذن دكتور سهيل، هل يعكس نقص الكوادر داخل الدير تراجعا عاما للوجود المسيحي وهجرة رجال الدين من سوريا؟
9: يا سيدي، في الحروب والأزمات يعني الطوائف يعني تنغلق أحيانا إلى على بعضها البعض، خلينا نحكي بصراحة، نظرا للحالة الأمنية تدفعون إلى أن يعني إنما بحلب، يعني بحلب إحنا لم نرى هذه الظاهرة، خلينا نكون واقعيين، هذه الظاهرة ما عشناها في حلب. حوالينا أنا ببيتي حوالي مسيحية ومن مختلف الطوائف وعايشين بحالة ممتازة جدا جدا. إنما الشق الثاني، هل يمكن أن يكون هناك نقص في الكادر الفني والإداري عندهم ضغط عليهم وأجبرهم على أخذ هذا القرار؟ هذا يعود الحقيقة إلهم وللحالة الموجودة إلهم وللهيكلية ولمدى الخدمات اللي عم يقدموها، لكن بجد نستطيع القول أنهم كانوا يؤدوا رسالة يعني ممتازة، امتازت بالسماحة وامتازت بالإنسانية التي أخذت شكل الإداري والإنساني والديني. خلينا نقول
0: ما قدرة الأديرة والرعاية المتبقية في سوريا على سد الفراغ الذي سيتركه إغلاق هذه البعثة في مركز استراتيجي وثقافي كحلب؟
9: الجواب قطعا نعم، سوف يكون هناك نقص، يعني هذا التجمع اللي عم يقدم خدمات في غيابه سينحسر هذا الموضوع، يعني تقل الخدمات كمية نوعا وكمية، لأن بده ينقص. وأنا بعرف أنه من سنتين ثلاثة كانت هناك الناشطة المجموعات هي وتغطي حتى عمليات وحتى يعني مساعدات إنسانية يعني تسطر بأحرف من ذهب يعني، ويسجلها التاريخ لهم يعني في سوريا. شوف يا سيدي خلينا نحكي يعني مشان ما يعني نحمل الوضع الأمني في هذا الشكل، نحن يعني حالة معينة عيشة سورية حالة انتقالية، يعني قد تتداخل الأمور مختلفة لتعيق نشاط ما، لتعيق مسار ما، لتعيق كذا، هذا أنا يعني على رأيك. بس نحن بطبيعة المجتمع العربي السوري في بلاد الشام، وخليني أسجل لك إياها هي، أن في نصف مسجد بني أمية مقام ليحيى المعمدان، وهو تعرف مارجوس الرجل الدين المبجل من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، وفي شرقي المعرة إذا بتعرف منطقة معرة النعمان، شرقي معرة النعمان هناك ضريح الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز داخل كنيسة. أعطيني في العالم مشان ما نفسر الأمور بمتفسيرات كتير ضيقة، أعطيني بالعالم منطقة فيها مو أمريكا اللي تتبجح في حقوق الإنسان وما بعرف شو أن تكون في كنيسة فيها غير البروستانت. البروستانت الكنيسة البروستانتية تكون فيها ناس من الكاثوليك، والله لا تقوم الدنيا وما تقعد، صحيح ولا مو صحيح؟
10: صحيح.
9: يعني نحن مع هذه الحالة الإنسانية يعني نقر فيها، قر أيضا أن غياب هؤلاء سوف يترك فراغا إنسانيا واجتماعيا ودينيا. هذا بحسب ما قلت إياه، بأن هذا الموضوع سيترك آثار بنوعية الخدمات الإنسانية والدينية والاجتماعية التي كانت يعني تقوم بها هذه الجمعيات، وعلى رأسهم هؤلاء الراهبات اللاتين، راهبات اللاتين. ويعني سأفضي إليك سرا، فأنا بصغري كنت أدرس في مدارس التبشيرية في دير الزور اللي كانت الراهبات، ولهلأ أنا بحس أنه يعني تعلمت جذور معينة يعني لها ألق إنساني واجتماعي وحضاري. كثير من الدول ما لا لا لا يوجد فيها هذا الموضوع.
1: أيضا دكتور حسن، ما ردت فعل السكان المحليين والقادة الدينيين على رحيل الراهبات اللواتي شكلن جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب؟
9: هلا هذا الشيء بده يترك فراغ، هذا الفراغ سيترك تأثير يعني نوعي على على على المسار الإنساني. خلينا نحكي بصراحة، يعني نحن هذا الشيء اللي عم يقدموه ولو كان ليس المطلوب وليس قد الحجم الذي يجب أن يغطى، إنما تسد حالات معينة تترك أثر اجتماعي وإنساني واضح. إنما نحن باقي يعني خلينا نقول الكنائس والجمعيات التي تتبع لها، يعني هل تشعر في رحيل هؤلاء بنوع من يعني حالة ضيقة؟ أنا بأيدك أنه ستترك أثر ولو كان هذا الأثر يعني قليل، إنما تترك أثر. هناك حالة أمنية انتقالية في مدينة حلب يعني يجب أن نكرس فيها يعني إغناء الكل للكل. خلينا نحكي هيك بصراحات، خلي الكل يعيش، خلي الكل يساهم، خلي الكل يعني يكون له دور بشكل أو بآخر في عمليات الانتقال هذه النوعية، التي على الأقل هذه الخبرة الإدارية والإنسانية وال التي تزود بها الذي يزود بها المجتمع العربي السوري. ألق مجتمعنا السوري هو تنوع، يعني قد تزاد على مجتمعات ما فيها هذا التنوع، خاصة في مدينة حلب. يعني عندنا 16 طائفة 15 طائفة في مدينة حلب من الأخوة المسيحيين. يعني أنا في دام الأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية بعيد الناس، يمكن بتعب لما بروح على هالبيوت، بروح على الجمعيات، بروح على القساوسة ولا يعني المطارنة أقدم لهم التهاني فيها. بدنا نحاول أن يكون لهم مسار ولهم موقع في عملية الانتقال. بكل الأحوال تغني هذه العملية الانتقالية.
0: هل هذه الخطوة تشير إلى تراجع تدريجي للمؤسسات الثقافية المسيحية التقليدية في الشرق الأوسط لصالح المنظمات العلمانية؟
9: هلا خليني أوافقك على الشطر الأول، أن غياب هذه الجمعيات المسيحية تترك نقص وفراغ، يعني خلينا نتفق على هذا الشيء. إنما نحن يعني من اتخذ هذا القرار وعلى ضوء كيف يعني اتخذ هذا القرار؟ هل هناك كان في ضغط مجتمعي؟ هل كان هناك في ضغط خلينا نحكي بصراحة من الحكومة أو من الهيئات الرسمية؟ أنا بعتقد لا. أنا بعتقد أنه غيابهم، خلينا نحكي بصراحات نهائية، أن غيابهم سيترك أثرا إنسانيا وحضاريا ونحتاجه نحن في هذه المرحلة الانتقالية. على هذا الموضوع قد يترك أثر سلبي خارجي للي برا، أنه هدول تركوا كذا، إنما يجب على المؤسسات الثقافية والفكرية والمناط بها هذا المسار، المناط بها هذا المسار، التركيز في هذا الموضوع وإملاؤه ومشاركة المجموعات المجتمعية الأخرى التي، وخلينا نحكي إلى الطابع المسيحي، التي تغطي النقص الموجود الذي يحصل أو حصل من غياب هذه الراهبات. نحن أي مجتمع يا سيدي الكريم لا ينتقل ولا يحقق النجاح إلا بجميع فئاته وشرائحه وإلى آخره، وهذا مطلب من مطالب التي يجب أن تؤخذ بها يعني الجهات الرسمية المختصة بالفكر الثقافي والفكر الاجتماعي، والذي نحن يجب أن يكون الدين يعني ساندا لعمليات الانتقال التي نحن نريدها والتي تؤمن المسار الأمني والثقة الاجتماعية، التي إذا خسرناها فبدنا نخسر كثير شغلات. أنا أشكرك، ويعني اسمح لي من خلالك يعني أعيد وأقول أننا بحاجة ماسة إلى أن يعني نركز في عمليات الوعي والوعي الاجتماعي والحضاري الذي تنقلنا النقلات النوعية التي نشارك بها في الحياة الإنسانية والاجتماعية. شكرا لكم، وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء.
1: الباحث في حقوق الإنسان بسوريا الدكتور سهيل العبدالله، شكرا جزيلا، كنت معنا من حلب.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: إلى السودان، حيث لا تزال المخاوف تتصاعد بشأن مصير المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان التي تعاني من حصار محكم وفقا للتقارير الواردة من الولاية، والتي تتحدث عن قيود حكومية تمنع خروج المدنيين من المدينة، الأمر الذي وصفته بعض المنظمات والجهات الدولية بأنه يخالف كل الأعراف.
1: وتشهد مدينة الأبيض خلال هذه الفترة تطورات ميدانية، حيث فرض الجيش قيودا مشددة على حركة المواطنين، منعتهم من مغادرة المدينة هربا من المصير المؤلم الذي ينتظرهم، سواء الموت جوعا أو عطشا نتيجة الحصار، أو الموت بالقنابل والمسيرات والأمراض بحسب تقارير دولية.
0: حول هذا الموضوع قال رئيس منظمات المجتمع المدني السوداني الدكتور عادل عبد الباقي لسبوتنيك:
10: ما تشهده ولاية شمال كردفان من أوضاع أمنية وإنسانية معقدة أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وأيضا أدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين الهزل في ولاية شمال كردفان الأسيمة الأبيض ومناطق مختلفة. يعيش المواطنين أوضاع إنسانية مزرية من نقص في الغذاء والدواء وأيضا الإمداد من الجهات المختلفة، أيضا شدة المواجهات العسكرية بين القوات المختلفة، الجيش والدعم السري والتنظيمات المتحالفة معها، أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا لا سيما النساء والأطفال من القصف في الطيران والقصف بالمدفعية والمسيرات والأسلحة المتطورة. شاب ولاية شمال كردفان يعاني من اضطهاد، يعاني من انتهاكات إنسانية، يعاني من جوع، يعاني من تجاهل كبير من الإدارة بورسودان والحكومات المختلفة في السودان، وحتى من تحميش إعلامي. الوضع الآن في شمال كردفان بيقتضي تركيز إعلامي كبير من المجاعة والمرض وقتل التعسفي اللي يحصل للمواطنين الأزل والاعتقالات الممنهجة. فنحن من هنا نجدد دعوتنا لأطراف الصراع المختلفة بأن لا يتم استحداث المواطنين الأذل وزجهم في المعارك العسكرية، وأيضا على المجتمع الدولي الإسراع والتعجيل في اتخاذ خطوات ثانية عاجلة لمجابحة الأزمة في شمال كردفان وكردفان والسودان عموما، ووقف العدائيات من الأطراف المسلحة على المواطنين الأذل في الأبيض والرهط وجبرة الشيخ ومقرفة. وأيضا تعبانا بأن هنالك استخدام لأسلحة كيماوية في منطقة مقرفة وجبرة الشيخ، مما أدى إلى وفيات من الأطفال حديثي الولادة وكبار السن. على منظمات الأمم المتحدة والIOM والSave the Children والمنظمات المختلفة التعجيل في حماية المواطنين الأذل وتقديم المساعدات العاجلة لهم، وعلى التنظيمات المسلحة المختلفة عليها الإنصاف بصوت الحكمة والسلام وعدم استهداف المواطنين الأذل في مناطق التماس ومناطق النزاعات.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج بلا قيود، دمتم سالمين.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
13: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها توتراً منذ سنوات، مع استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران للأسبوع الثاني، في ظل اتساع دائرة التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية وغياب أي مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تهدئة. بين الضغوط الداخلية التي تواجهها العاصمتان والتحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، تتزايد التساؤلات حول مستقبل هذه المواجهة وحدود اتساعها وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، فضلا عن تأثيرها المباشر على دول الجوار وفي مقدمتها مصر. لمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر لدى إيران سابقا. مرحبا معالي السفير. سعد السفير، كيف ترى الوضع الحالي للمنطقة مع استمرار التصعيد للأسبوع الثاني دون أي بارقة أمل لحلول عملية لوقف هذه الحرب؟
14: يعني أنا تقديري طبعا نحن ما زلنا في مرحلة الدبلوماسية الخشنة، أي استخدام الوسائل العسكرية والوسائل العنيفة لتحقيق أهداف دبلوماسية، بمعنى أنه العمليات العسكرية إلى الآن ليست هدفا في حد ذاتها، ولا تسعى إلى تحقيق نصر عسكري واضح لأي طرف من الأطراف، بل هي هدفها سواء من الطرف الأمريكي أو من الطرف الإيراني هو الضغط على الطرف الآخر، سواء بوسائل عسكرية سواء بوسائل اقتصادية، للحصول على مكاسب على طاولة المفاوضات. هذه هي الآن المرحلة التي نشهدها خلال الوقت القصير التي نشهده الآن.
13: وهل ترى أن المواجهة الحالية تهدف فقط من الطرفين أمريكا وإيران إلى الرضوخ للمطالب أو الشروط المطروحة على طاولة المفاوضات؟
14: صحيح يا فندم، يعني بالنسبة مثلا لإيران، إيران تقوم بالتصعيد الأفقي في المنطقة بشكل كبير، تقوم بإغلاق مضيق هرمز، كل ذلك بهدف الحصول على مكاسب على مية المفاوضات، لأن إيران لن تنتصر في الحرب بالمعنى العسكري، ولكن تقوم بزيادة الضغوط على الجانب الأمريكي للجلوس على مائدة المفاوضات للحصول على مكاسب. وعلى الجانب الآخر الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يقوم بتكثيف عمليات القصف في منطقة الساحل الإيراني وفي بعض المدن الداخل، كما يقوم بحصار الموانئ الإيرانية ومنع تصدير النفط الإيراني. كل ذلك وسائل خشنة من أجل إجبار الطرف الإيراني على الجلوس على مائدة المفاوضات وتقديم تنازلات أيضا.
15: سعد السفير، أيهما تزداد الضغوط عليه داخليا وخارجيا أكثر، الولايات المتحدة أم إيران؟
14: يعني على كل من الطرفين طبعا هناك ضغوط، ولكن أستطيع أن أقول طبعا أن الطرف الأقوى في المعادلة هو الطرف الأمريكي، رغم ما تملكه إيران من أدوات ومن أوراق. وبالتالي الجانب الأمريكي يحاول استخدام الوسائل العسكرية بشكل مكثف والضغط على الجانب الإيراني اقتصاديا لمحاولة دفعه للجلوس على مائدة المفاوضات والحصول منه على مكاسب. الجانب الأمريكي بالطبع يعاني من عملية استنزاف، يعاني من عملية ضغوط داخلية، ولكن يعني كشف الخسائر وكشف الأرباح والتوازن في القوة يرجح أن الطرف الأمريكي لديه اليد العليا في هذه الجولة.

0: الإدارة هي غياب استراتيجية للحرب وغياب أهداف سياسية للحرب. فالحرب ليست غاية في حد ذاتها، ولكن يجب أن الحرب أو الوسائل العسكرية تحقق أهداف سياسية في آخر المطاف. وهذا ما علامة الاستفهام الكبيرة التي تساءلها كافة أعضاء الكونغرس، ما هي الاستراتيجية الأمريكية وما هي الأهداف السياسية المراد تحقيقها من وراء هذه العمليات العسكرية. وبالتالي الإدارة الأمريكية أيضا تواجه ضغوط، ولكن رأينا أن الرئيس الأمريكي قد لا يعيد تماما كبيرا للانتخابات النصفية القادمة، وهو قد ذكر بنفسه أن في الأغلب أن الحزب الذي يحظى بالرئاسة في غالب الأمر يخسر الانتخابات النصفية. ولذلك أعتقد أن الرئيس ترامب لديه حسابات خاصة به، ولذلك هو يعتقد أن لديه هامش مناورة أكبر فيما يتعلق بالعمليات العسكرية مع إيران.
1: على الجانب الآخر، قطر رفعت شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن ضد إيران، اتهمتها فيها بوضوح بارتكاب انتهاكات صارخة لسيادتها الوطنية من خلال استهداف أراضيها وناقلة نفط قطرية. هل هكذا تخسر إيران حلفائها، وهو ما يعتبر ضغطا خارجيا أيضا عليها؟
0: بالطبع يا فندم، يعني أنا أستطيع أن أقول أنه إيران في موقف صعب جدا فيما يتعلق بعلاقتها مع الإقليم، بمعنى أن هذه الحرب ستنتهي يوما قريبا، وإيران سيكون أمامها تحدي كبير فيما يتعلق في كيفية فتح حوار مع دول المنطقة ودول الإقليم لمحاولة التوصل لنظام أمن إقليمي. ولكن في ظل ما تفعله إيران تغيب الثقة، في ظل ما تفعله إيران تزيد مخاوف وشكوك الدول الإقليم في نوايا إيران الحقيقية، لأن إيران حتى بزريعة أن هناك بعض القواعد الأمريكية في هذه الدول العربية وأن هذا يعطي إيران الحق لقصفها، ولكن هذا الزريعة تتساقط وتختفي عندما نرى أن إيران لا تستهدف إسرائيل. فإسرائيل هي القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. إسرائيل تقوم بمد الولايات المتحدة الأمريكية بكل المعلومات الاستخبارية اللازمة. إسرائيل تنطلق منها الطائرات التي تقوم بقصف الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك نرى إيران تتجنب إسرائيل تماما. ولذلك أعتقد أن إيران تقوم باستهداف دول مسالمة، دول تعتقد أنها يجب أن تحافظ على شعرة معاوية مع إيران، وهو الأمر الذي يلقي بزراره على كيفية فتح حوار بعد ذلك يقوم على كيفية التوصل لنظام أمن إقليمي وسلام إقليمي في المنطقة.
1: بالحديث عن إسرائيل، نائب الرئيس الأمريكي كان قد اتهم إسرائيل بأنها سبب رئيسي في عرقلة مفاوضات إيران بتسريب معلومات مضللة. كيف ترى الدور الإسرائيلي؟
0: طبعا يعني أعتقد أن هناك يعني اتفاق على أن إسرائيل هي العامل المخرب الرئيسي في كل ما يحدث، وأن إسرائيل كانت العامل الذي دفع الإدارة الأمريكية للدخول في هذه الحرب. هذه الحرب غير مبررة، هذه الحرب التي كانت بيسموها وور اوف تشويس، حرب اختيارية، لم يكن هناك داعي لشنها على الجانب الإيراني. وبالتالي إسرائيل تسعى لتخريب كل جهود السلام القائمة، كل جهود التهدئة القائمة، وما زلنا نراقب طبعا السلوك الإسرائيلي في هذا الأمر، لأنها تهدد كل جهود السلام والتهدئة في المنطقة.
1: في المواجهة الحالية تم تحييد الدور الإسرائيلي وأصبحت المواجهة بين واشنطن وطهران، كيف ترى ذلك، وهل هكذا صنعت إسرائيل الأزمة وصدرتها لواشنطن؟
0: صحيح، يعني إسرائيل الآن في وضع مريح جدا، وهذه ليست يعني ليست تقديري، ولكن هذه تصريحات وزير المالية الإسرائيلي. قال أن إسرائيل في وضع مريح جدا الآن، حيث أن مذكرة التفاهم التي تعتبرها إسرائيل خطرا عليها قد جمدت. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالمهمة بالنيابة عن إسرائيل. إسرائيل لا تتعرض للهجمات أو للصواريخ الإيرانية، وبالتالي إسرائيل في وضع مريح جدا سواء عسكريا أو سياسيا، وتنتظر ما ستقول إليه الأمور خلال الأيام القادمة. ولكن إسرائيل أعتقد أنها مستعدة للتدخل لتخريب أي جهود سلمية في الوقت الذي ترى.
1: سعد السفير، يعني وزير الداخلية الإيراني التقى رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد.

0: الأسد، فهل ترى أن باكستان ما زالت ضالعة في البحث عن حل لوقف هذه الحرب؟
1: طبعا لا، يعني باكستان منخرطة بقوة في عملية الوساطة، وليس باكستان فقط، باكستان وقطر وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية الرباعية، كل هذه الدول منخرطة بقوة أنها تعتقد أنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وأن الحل يجب أن يكون سياسي دبلوماسي قائم على الحلول السلمية، ويجب أن تقوم كل الأطراف بتقديم تنازلات للتوصل إلى صفقة ما تضمن الأمن والسلام الإقليمي. ولذلك الآن المطروح، هناك صفقة مطروحة الآن أو خطة مطروحة على الطاولة تتعلق بوقف العمليات العسكرية لعدة أيام لإعطاء الفرصة لجولات أخرى من الحوار بين الطرفين.
0: يوجد مقترح جرت مناقشته في مسقط قبل أسبوع للتهدئة، عندما طالبت الولايات المتحدة إيران بإعلان التزامها بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، والسماح لإيران بتحصيل رسوم خدمات معقولة مقابل خدمات الأمن البحري وحماية البيئة وغيرها. فهل يمكن العودة إلى هذه المقترحات برأي حضرتك كأساس للحل؟
1: يعني طبعا موضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز طبعا هو مسألة حيوية وهامة جدا لدول الخليج والدول العربية، ومضيق هرمز يمس الأمن القومي العربي، وبالتالي هناك اهتمام عربي كبير به، وهناك اهتمام عالمي به، لأنه يمس أمن الطاقة وحرية الملاحة في المضايق بشكل عام. أعتقد أن كل الأفكار المطروحة على مائدة المفاوضات ما زالت قائمة، وما زالت يمكن الاعتماد عليها، وما زالت يمكن أن تكون أساس المفاوضات القادمة، سواء مذكرة التفاهم، سواء بعض الأطروحات الخاصة بمضيق هرمز، كلها صالحة كي تكون أساس لعملية التفاوض الجارية الآن. ولكن بالنسبة لمضيق هرمز طبعا هناك موقف عربي في هذا الموضوع، برفض أن تقوم إيران باستغلاله سياسيا أو استغلاله استراتيجيا أو استغلاله عسكريا أو محاولة فرض رسوم عليه تمس بأمن الملاحة في المنطقة وتعيق سلاسل الإمداد فيما يتعلق سواء بالطاقة أو باقي سلاسل الإمداد التي تحتاج عليها.
0: ما هي أسباب عدم الالتزام بمذكرة التفاهم بين الطرفين والتي جعلت الحرب تعود؟
1: يعني أنا تقديري طبعا أن لكل طرف أسباب. الطرف الأمريكي أعتقد أنه حاول أن يتلافى بعض الثغرات في مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم بصياغتها تحمل في طياتها عوامل انفجارها وعوامل فشلها، لأنها جاءت صياغات عمومية جدا، جاءت صياغات تحتمل التأويل، كل طرف قام بتأويل وتفسير البنود من منظوره هو، وبالتالي المشكلة كانت في صياغة مذكرة التفاهم. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للجانب الأمريكي حاول بعد توقيع مذكرة التفاهم القيام ببعض الإجراءات لتلافي بعض مواقف الضعف فيها، بمعنى أنه فيما يتعلق مثلا بالملف اللبناني الجانب الأمريكي طبعا حاول ونجح في فتح مسار طبعا جانبي بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وطبعا هذا المسار مسار هام جدا، ويؤكد على دور الدولة اللبنانية ورفض أي أدوار لأي مجموعات مسلحة داخل لبنان، وهذا أمر هام جدا. هذا من جانب. الجانب الثاني، حاول الجانب الأمريكي فتح الممر الجنوبي في مضيق هرمز، وذلك للبعد عن سيطرة إيران على مضيق هرمز. كل هذا الجانب الثالث، أن الجانب الأمريكي لم يبادر بإعطاء إيران أو بالإفراج عن الأموال المحتجزة أو المجمدة الإيرانية. كل ذلك قام به الجانب الأمريكي لمحاولة الضغط على الجانب الإيراني ومحاولة تلافي بعض الثغرات التي كانت في مذكرة التفاهم. الجانب الإيراني من جانبه قام بقصف السفن التي حاولت المرور من المسار الجنوبي، لأنه اعتبر أن ذلك التفاف على مذكرة التفاهم. الجانب الإيراني من جانبه أيضا قام أيضا بالضغط من خلال وكلائه في المنطقة، سواء في خلال العراق، سواء في الحوثيين، وذلك أيضا للضغط على الجانب الأمريكي والضغط على الدول العربية والدول الإقليمية.
0: سعد السفير ياسر عثمان، إذا استمرت المواجهة بنفس الوتيرة، ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا خلال الأسابيع المقبلة؟ يعني هل نحن أمام حرب طويلة الأمد، أم أن جميع الأطراف ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى طاولة التفاوض؟
1: صحيح. يعني حضرتك لخصت الموضوع. احنا امامنا سيناريوهين، اما انه هذا التصعيد سيؤدي في نهايه الامر الى جلوس الاطراف على مائده المفاوضات، وستشعر الاطراف بنوع من الانهاك، وستشعر الاطراف بان من مصلحتها التوصل الى اتفاق ما، او ان ندخل في مرحله من المواجهه الممتده، بمعنى انه لا توجد حرب مفتوحه ولكن توجد مواجهات محدوده ممتده على مدار وقت طويل. وانا اعتقد انه الخروج من هذه الدائره يعني يكمن في ضروره ان يدرك كل من الاطراف، سواء الطرف الايراني او الطرف الامريكي، بعدم استخدام او المبالغه في استخدام الاوراق التي لديها، وتغليب لغه الحوار وتغليب العقل وتغليب الامن والسلام الاقليميين. يعني هذا هو الحل الذي يجب ان يتم انتهاجه حاليا.
0: كيف تقيم اداء القوى الدوليه الكبرى في احتواء هذه الازمه؟ يعني هل تمتلك اي منها القدره الحقيقيه على لعب دور الوسيط المقبول لدى واشنطن وكذلك طهران؟
1: يعني طبعا ما نراه الان، طبعا الاتحاد الاوروبي طبعا ليس لديه يعني قوه التاثير المطلوبه، سواء علاقته مع الدار الامريكيه ليست في احسن حال، ايضا علاقته مع ايران ليست في احسن حال، وقد راينا يعني ما حدث خلال الايام القليله الماضيه من مع الدبلوماسيين الفرنسيين في طهران، راينا الهجوم، بعض التصريحات الايرانيه التي تهاجم بعض الدول الاوروبيه الفاعله والكبيره. وبالتالي اعتقد ان الاتحاد الاوروبي يعني ليس لديه حاليا قوه التاثير المطلوبه للعب دور كبير. فيما يتعلق بالصين، طبعا الصين لديها دور، لان الصين هي اكبر شريك تجاري لايران. الصين سبق وان ساعدت باكستان في مرحله ما من لعب دور الوساطه، ولكن ايضا الصين لن تقوم بدور يعني فاعل كبير في هذا الامر، ولكنها تساعد على تهدئه الامور، تساعد على ضمان ابقاء حريه الملاحه، لانها المستفيد الاكبر من هذا الامر. ولكن الى الان تظل الامور في الرباعيه، تظل الامور في دول المنطقه، تظل الامور بين ايران والولايات المتحده الامريكيه.
0: الى اي مدى سعاده السفير يمكن ان يؤدي استمرار المواجهه الى تغيير موازين القوى في الشرق الاوسط؟ هل نحن امام اعاده تشكيل لخريطه التحالفات الاقليميه بعد انتهاء هذه الازمه؟
1: يعني استطيع ان نكون المستفيد الاول من وراء ما يحدث هو اسرائيل، تمام، لان اسرائيل، وهذا ما قالته اسرائيل ليس سرا يعني او تقديرا، بل هو ما ذكره المسؤولين الإسرائيليين، أن إضعاف إيران إلى أقصى حد، إضعاف الدولة الإيرانية لأقصى حد، هو في مصلحة إسرائيل، لأن إيران في آخر المطاف تشكل تحدي أمام الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي إزاحة هذا التحدي أو إضعافه إلى أقصى حد هو مصلحة إسرائيلية. هذا أولا. أيضا إثارة كل هذه الضغائن بين إيران والدول العربية المحيطة هو في مصلحة إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد جبهة موحدة ضدها، وبالتالي قيام إيران بهذه الأفعال المرفوضة والمدانة من اعتداءات على الدول العربية طبعا يعني يفاقم من المشاكل بين إيران والدول العربية، ويزيد من حدة حالة الشك وعدم الثقة، وبالتالي كل ذلك في مصلحة إسرائيل. ولكن أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف عندما تنتهي هذه الحرب يجب أن يكون هناك حوار بين الدول العربية وبين إيران لضمان عدم تكرار ما يحدث الآن، وضمان وجود نوع من الأمن الإقليمي في المنطقة يضمن الأمن للجميع.
0: هل ترى حضرتك أن استمرار الحرب بهذه الصورة قد يدفع دولا عربية كانت تتبنى سياسة الحياد إلى إعادة تموضعها السياسي أو الأمني؟ وكيف سينعكس ذلك على منظومة الأمن الإقليمي؟
1: يعني أنا رأيي، يعني هذا طبعا تقديري، أنه من الصعب على المدى القصير أو المتوسط تغيير خريطة التحالفات، بمعنى أن دول الخليج والدول وبعض الدول العربية لديها مظلة حماية أمريكية، لديها اتفاقات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها قاعدة أمريكية، وكل ذلك لن يتغير على المدى القصير أو المتوسط. ولذلك المظلة الموجودة في المنطقة وشكل النظام الأمني في المنطقة لن يتغير، خاصة أنه رغم العدوان الإيراني على الدول العربية، لأن الدول العربية نجحت في صد غالبية يعني الاعتداءات الإيرانية بشكل يعني يثير الإعجاب. وأيضا ما يثير الإعجاب هو الحكمة العربية في التعامل مع الأمر، أن الدول العربية أكدت أنها لن تنجر لمعركة ليست معركتها، ولن تنجر إلى حرب ليس حربها، وإنما تقوم به هو الدفاع عن نفسها والاحتفاظ بالحق في الرد أو طلب التعويض من إيران عندما حين الوقت لسالة. وبالتالي أعتقد أن النظام الحالي سيستمر معنا على المدى المنظور إلى أن يكون هناك حوار إقليمي، إلى أن يكون هناك عوامل جديدة، إلى أن يكون هناك اعتبارات جديدة تستطيع إقامة نظام جديد في المنطقة.
0: في ظل هذا التوتر المتزايد في الخليج والبحر الأحمر، ما مدى قدرة الدول العربية على صياغة مبادرة إقليمية مستقلة لخفض التصعيد بعيدا عن الاستقطاب بين واشنطن وطهران، أم أن القرار ما زال مرهونا بالقوى الدولية؟
1: لا، يعني هناك آلية بالفعل، يعني هناك الآلية الرعاية، هناك تركيا ومصر وباكستان والسعودية، قطر، الدور القطري، هناك بالفعل آلية عربية وإقليمية تحاول، وهي الآلية يعني الوحيدة الموجودة الآن فيما يتعلق بالتهدئة، يعني هي الآلية الوحيدة، لا توجد آلية غيرها. وبالتالي أعتقد أنه بعد ذلك أن تكون هذه الآلية وهذا الميكانيزم الذي رأيناه أن يكون هو قاعدة للانطلاق نحو نظام إقليمي جديد، أعتقد أن هذا هو سيكون الاحتمال الأكبر، أن كل هذه الدول الإقليمية الكبيرة عربية وإسلامية تقوم بوضع وصياغة نظام أمن إقليمي في المنطقة يحفظ الأمن الإقليمي. لأننا يعني بصراحة لن نسمح بأن كل معركة أو كل جولة توتر بين الجانبين الإيراني والأمريكي أن ندفع نحن ثمنه، بمعنى أنه لا يوجد أبدا ضمانة أنه يتكرر نفس الوضع بعد عدة سنوات. فهل بعد عدة سنوات ستقوم إيران ردا على أي عدوان أمريكي بقصف الدول العربية؟ طبعا هذا غير مقبول ومدان، ونرجو أن تتغير هذه الذهنية وهذه العقلية الإيرانية، وأن يكون هناك نظام إقليمي قادر على حماية الجميع وتوفير الأمن للجميع، لأنه لا أمن لأحد إلا بأن يكون هناك أمن للجميع.
0: إذا انتهت هذه المواجهة دون اتفاق سياسي شامل، هل سنكون أمام جولة جديدة من التصعيد بعد أشهر قليلة، أم أن الطرفين قد يكتفيان بإعادة تثبيت قواعد اشتباك جديدة دون الوصول إلى حرب شاملة؟
1: طبعا ده حرك الحج بتقوله صحيح، طبعا هذا احتمال قائم أن لا يتم التوصل الاتفاق، ليس فقط اتفاق لوقف اطلاق النار، أن لا يتم التوصل لاتفاق شامل، بمعنى أن اتفاق وقف اطلاق النار انهار لأنه لم يتم التوصل للتفاصيل، بمعنى أنه هناك الملف النووي، هناك ملف العقوبات على إيران، هناك أيضا ملفات أخرى تتعلق بملف الصواريخ، ملف الأزرع الإيرانية في المنطقة، يعني الموضوع شائك جدا. وبالتالي عدم التوصل لتفاهمات حول هذه الملفات الرئيسية يعني ستكون المواجهة مفتوحة، ربما مواجهة أهدأ وهادئة، ولكن ستكون على شكل موجات ومن التصعيد المتبادل، خاصة إذا استمرت إيران في موقفها من مضيق هرمز ولم تقم بإبداء المرونة اللازمة تجاه دول الخليج والعالم فيما يتعلق بحرية الملاحة.
0: سعد سفير، مصر من أكثر الدول تأثرا بهذه الحرب، كيف ترى هذا التأثير على مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة مع تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتأثر قناة السويس؟
1: صحيح، يعني مصر طبعا كغيرها من دول المنطقة، لكن مصر بالأخص قد تضررت كثيرا من هذه الحرب، سواء على خاصة على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق طبعا بارتفاع أسعار مواد الطاقة، بأسعار سلاسل إمداد الغذاء، فيما يتعلق ب قناة السويس وتأثر إيرادات قناة السويس، كل ذلك أثر على مصر طبعا، السياحة طبعا في المنطقة كلها، كل ذلك كان له تأثير. ولكن مصر استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذا بشهادة البنك الدولي، مواجهة هذا الموضوع بسياسات مرنة، بإجراءات مرنة، حتى أثارت إعجاب صندوق النقد الدولي. وأعتقد أنه مصر استفادت كتجربة مما حدث، واستطاعت أن تحافظ حتى على سعر صرف الجنيه المصري مؤخرا، استطاعت أن تحافظ على حتى أسعار الطاقة كما هي داخليا. وبالتالي رغم الخسائر التي تعرضنا لها، ولكنها كانت تجربة مفيدة، استطعنا الخروج منها بدروس أفادتنا الآن باستقرار السوق المصري واستقرار الاقتصاد المصري. هذا أولا. من ناحية سياسية طبعا، مصر أولا طبعا أدانت تماما العدوان الإيراني على الدول العربية، تضامنت مع الدول العربية، عربت عن استعدادها لمساعدة الدول العربية بكل وسائل المتاحة، هذا من جانب. ولكن ومن جانب آخر، مصر أكدت على رفض الوسائل العسكرية لحل أي نزاعات في المنطقة، دعت إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية والسياسية. وأيضا مصر كانت جزء من آلية الوساطة القائمة من خلال علاقتها مع كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومحاولة أيضا التوصل لتفاهمات حول أمان. موضوع الأهمية هو إسرائيل. مصر تؤكد أن يجب عدم نسيان القضية الفلسطينية، يجب أن تكون القضية الفلسطينية مرة أخرى على رأس أولويات المجتمع الدولي والإقليم، لأن إسرائيل تستغل هذه الفرصة حاليا وتنفرد بالأراضي الفلسطينية وتنفرد بالشعب الفلسطيني، وتحاول تنفيذ أجندة إجهاض حل الدولتين.
0: في ضوء خبرة حضرتك الطويلة في العلاقات المصرية الإيرانية، ما الذي يمكن أن تقوم به مصر دبلوماسيا خلال هذه المرحلة؟ وهل تمتلك القاهرة فرصة للقيام بدور في جهود التهدئة أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة؟
1: صحيح، يعني مصر قامت بالفعل وتقوم، يعني مصر أولا لديها علاقات جيدة مع الحكومة الإيرانية، لديها خط تواصل مفتوح مع الجانب الإيراني، تحاول استغلال ذلك طبعا لإقناع الجانب الإيراني بضرورة وقف الاعتداءات على الدول العربية، وأيضا تحاول وأيضا تأكيد ضمان حرية الملاحة، وأيضا تحاول نقل الرسائل ونقل المقترحات. كل ذلك تقوم به مصر طبعا من جانب. أيضا مصر من خلال علاقتها طبعا مع الدول الإقليم ومع الإدارة الأمريكية، تحاول دائما تثبيت أن الأمن الإقليمي والسلام الإقليمي هو أولوية ويجب الحفاظ عليها وعدم المس بها، وضرورة التوصل لتفاهم لمنع الانزلاق لحرب شاملة.
0: سعادة السفير، حضرتك بالتأكيد تتابع سبوتنيك وكذلك تتابع وسائل الإعلام الغربي في تغطيتها لهذه الأزمة وجميع الملفات في المنطقة والشرق الأوسط وخاصة مصر. ما الذي يختلف في تغطية سبوتنيك لهذه الأحداث عن تغطية الإعلام الغربي؟
1: لا، يعني طبعا سبوتنيك طبعا وسيلة إعلام رصينة وموضوعية، تقوم بنقل الأحداث بشكل مميز وموضوعي، وهذا طبعا يحسب لها ويعطيها سبق فيما يتعلق بتغطية أحداث هذه الأزمة.
0: السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر السابق لدى إيران، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف على علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة، واكتشاف علمي يرفع كفاءة الطاقة الشمسية 130%. بدأ علماء طب الأسنان مرحلة التجارب السريرية البشرية على علاج ثوري يحفز نمو أسنان جديدة وفقا لتقارير حديثة نشرت في عدد من المجلات العلمية. الدواء الجديد يعتمد على اكتشاف علماء من جامعة كيوتو عام 2021 لجسم مضاد أحادي النسيلة يعمل على تثبيط بروتين USAG1 الذي يمنع نمو الأسنان، وأظهرت التجارب على الفئران نجاحا ملحوظا في إنبات أسنان جديدة، خاصة أن هذه الحيوانات تشبه البشر في نمط الأسنان. ويقوم العلماء حاليا بتجربة الدواء عن طريق الحقن الوريدي على 30 رجلا تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 عاما يعانون فقدانا لأحد الأسنان على الأقل، وذلك للتأكد من سلامة العقار وفعاليته. ولم تسجل الدراسات السابقة على الفئران أي أثار جانبية خطيرة، وإذا نجحت المرحلة الحالية ستنتقل التجارب إلى الأطفال من 2 إلى 7 سنوات الذين يعانون نقصا خلقيا في الأسنان، فقدان 4 أسنان أو أكثر. ويأمل الباحثون في توفير الدواء لجميع حالات فقدان الأسنان بحلول 2030، مما يغير حياة الملايين ممن فقدوا أسنانهم حول العالم، وما يمثل نقلة نوعية في مجال طب الفم والأسنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف استشاري طب الفم والأسنان الدكتور محمد حمدي، مدير مركز ألتي كير دينتال سنتر وزميل الكلية الملكية لطب الأسنان بإنجلترا. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور محمد حمدي، وبداية لو تشرح لنا آلية عمل الدواء الذي يستهدف بروتين USAG1، وكيف يحول البرعم الثالث الكامن في الفك إلى سن كامل؟
5: خلينا نوضح في الأول إيه هو التقنية أو إيه هو آلية العمل العلاج الجديد اللي هو لسه طبعا تحت تجربة. يعني هو ببساطة هم اكتشفوا إن في بروتين اسمه USAG1، هو ده اللي بيمنع عملية إنتاج أسنان للمرة الثالثة. يعني احنا عندنا الأسنان بتعمل مرتين، مرة للصغيرين فك الأطفال الصغيرين، وبعد كده بتتبدل تبقى مرة تانية للفك الدائم للكبار. فاللي بيمنع عملية تكرار نمو الأسنان مرة تالتة أو الثيرد دنتيشن بمعنى صح، هو ده بيكون الـ USAG1. فباختصار هما عملوا أنتي بادي للـ USAG1 ده، فبالتالي ممكن احنا عن طريق العلاج ده انه يحصل انتاج لأسنان لمرة تالتة كمان. وطبعا عملية الانتاج دي بتاخد حوالي 4 سنين للفك عشان انه يطلع يتكون سن كامل. فدي الدراسة المبدئية بتقول انه هو تحتاج 4 سنين عشان انتاج ضرس كامل. يعني
4: دكتور، مع بدء التجارب البشرية لإعادة نمو الأسنان منذ 2 تقريبا والإعلان أنها قد تكون متاحة بحلول عام 2030، هل نتوقع نهاية عصر زراعة الأسنان والأطقم الصناعية؟
5: هو بصراحة لا، لغاية دلوقتي احنا مش في المستقبل القريب يعني، لكن ممكن نقول هو بدأت التجارب أو بدأت العلم يوصل لحاجة ان هي تكون بديلة للعلاجات دي، لكن احنا لسه الحاجات دي ممكن تاخد وقت كبير. يعني احنا لغاية دلوقتي احنا لسه كل تجارب دي على الفئران يعني، لكن لسه هم هيبتدوا يطبقوها على التجارب البشرية من دلوقتي على ما يوصلوا لأول نتيجة هكون على حوالي 2030 مش قبل كده. والتجارب دي هكون تجارب مبدئية يعني، لكن عشان خاطر ان هي تكون ان يتم تعميمها او يكون حاجه بشكل واسع او ما يكونش لها اضرار او تقييم التجربه بشكل جيد. يعني اعتقد موضوعها احتاج عقود يعني من الزمن. يعني
4: اذا دكتور، ما هي مزايا هذا العلاج الجديد وهل يمكن ان يضاهي العلاجات المتاحه حاليا؟
5: هي عشان تكون كبديل كامل نعتمد عليه، يعني بديل للزراعه وبديل للتركيبات الثابته وكده، فده يعني طبعا نقدرش نقول ان هو مش هيحصل كده، العلم كل يوم فيه جديد ممكن، لكن بالنسبة للأبحاث الموجودة حاليا ومش هيكون في القريب العاجل يعني او في العقود القريبة، يعني ممكن يحتاج عقود من الزمن عشان نوصل لحاجة زي كده، فممكن ده يحصل طبعا قدام، لكن غير حاليا ما اعتقد ان الموضوع يكون تكاملي اكتر. يعني ممكن حاجه لما يكون حاجه مش هينفع يتعمل لها زراعه، مش هينفع يتعمل لها حالات يكون العظم فيها ضعيف او حالات يكون عندها استجابه عاليه لحاجه زي كده، فده ممكن ده يكون بشكل تكاملي مع العلاجات الموجوده حاليا، لكن ما اعتقدش ان هو هيكون بديل يعني على المستوى المنظور. يعني
4: إذن دكتور، هل هذا العلاج سيكون موجه للحالات الطبية الجادة أم يمكن أن يمتد لأغراض تجميلية في حال عدم رضا الأشخاص عن وضع أسنانهم الحالية؟
5: بالنسبة لمميزات العلاج وعيوبه، هو إحنا مميزاته إن إحنا إن في أبحاث اتعملت في هذا الصدد، يعني وإن إحنا نفتح أمل للناس اللي هو في المستقبل ان احنا ممكن يكون في اعاده الاسنان بشكل علمي وبشكل طبيعي بدون اي تدخلات خارجيه او بدون زراعه وكده، ده بيكون دي حاجه كويسه وممكن يتطور عليها العلم بعد كده والابحاث فتعمل حاجه بشكل افضل، لكن هو اللي احنا الابحاث اللي احنا بصددها دلوقتي هتكون الدرس يتعمل في خلال 4 سنين، فدي مدة طويلة جدا مقارنة بالزراعة اللي هي نتائجها هائلة جدا دلوقتي. احنا عندنا الزراعة نحتاج 3 شهور يكون الموضوع كله انتهى، يعني احنا نعمل زرعة وبعد 3 شهور بيحصل اوسيو انتجريشن او تكامل العظم مع الزرعة، ونقدر احنا نحط عليها الجزء العلوي، فبالتالي العيان ممكن يستخدمها بعد 3 شهور، لكن احنا هنا بنتكلم في 4 سنين، فدي طبعا هنا ابطأ بكتير. طبعا دي حاجات خلاص اثبتت ان هي مضمونة بالنسبة للزراعات، نجاح الزراعة بتكون حوالي 98% دلوقتي، فاحنا عندنا ده حاجة لسه جديدة ومش مضمونة، فطبعا كل دي بتكون من العيوب يعني للتجربة يعني. لكن اعتقد ان هو الموضوع هيكون بشكل تكاملي مع العلاجات الموجودة على الأقل في العقود القادمة. يعني
4: دكتور، مقارنة بالزراعات التقليدية أو الجسور، ما هي المزايا والعيوب العلمية لهذا العلاج الجديد؟
5: أعتقد أن هو يعني إحنا لو افترضنا أن التجربة نجحت بأحسن شكل ممكن يحصل وحصل نجاح مدوي للعلاج ده، يعني إحنا ممكن إحنا أعتقد أنه هيتم استخدامه في الحالات برضو اللي هي فيها زي نقص خلقي في عدد الأسنان أو الحاجات اللي هو العلم والطب لغايه دلوقتي اللي لسه ما يقدرش ان هو يعوض الاسنان نتيجه استحاله زراعه اسنان في العظم الموجود او لوجود عائق ما يمنع استخدام الطرق العلاجيه الحاليه، لكن ما اعتقدش ان هو هيكون مستخدم للاغراض التجميليه. اولا ان هو بياخد عدد سنين عشان اعمل التركيبة بتاعتي اعملها في خلال 4 سنين، دي حاجة ما اعتقدش ان حد هيتقبلها في الوقت ده، وخصوصا كان لو بيعملها بشكل تجميلي يعني، دي حاجة. لكن ممكن في المستقبل كل شيء وارد، يعني لو الموضوع بقى رائع جدا وبقى متمكنين من العلاج ده ونقدر نحن نحط كل سنة في المكان اللي احنا عايزينه ومسارات الاسنان مظبوطة بشكل دقيق، فممكن فيما بعد، لكن لغاية دلوقتي أعتقد أنه هيكون الموضوع استخداماته في الحالات اللي هي الطب مش قادر أنه يعوضها بالعلاجات التقليدية الموجودة حاليا. يعني
4: التجارب نجحت في الفئران لكن الإنسان أكثر تعقيدا، هل يمكن أن تفشل هذه التجربة على الإنسان؟
5: طبعا ممكن تنجح مع الفئران وما تنجحش مع البشر، دي حاجة طبعا ممكن تحصل، مش معنى ان هي نجحت مع الفئران ان هي ممكن تنجح مع البشر. طبعا لازم هنستنى نشوف ايه النتيجة، وبناء عليها هتم اعادة تقييم التجربة بالكامل يعني. لكن هو طبعا هو البحث جيد، والتقنية نفسها بتدي امل كبير في ابحاث بعد كده ممكن تتطور بشكل افضل وتكون نتائجها افضل. لكن طبعا ممكن هي تنجح في البشر او تنجح في الفئران وما تنجحش في البشر يعني.
4: دكتور، هذه التجربة تتضمن حقنا وريديا لعقار دوائي، هل يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى في الجسم أم أنه محدد للأسنان فقط؟
5: هو طبعا إن هو الدواء يتاخد عن طريق الوريد، ده موضوع حساس جدا إن احنا عقار زي كده يتاخد عن طريق الوريد، طبعا دي حاجة حساسة. لكن هو الموضوع خاص بالأسنان فقط، مش خاص بأي حاجة تانية، لكن هو بيعدي طبعا على العظام وعلى الكلى وعلى الأمعاء. فطالما حاجة بتتاخد وريديا فدي بتوصل لكل العقار، بيعدي على كل أعضاء الجسم يعني. فأنا بالنسبة لي لا، طبعا مش مضمون إن هو يكون بشكل آمن 100% يعني. ده بقى اللي هو هيبان في التجربة اللي هي اتعملت خلال الأربع سنين الجاية دي، هتوضح لنا حاجات كتير. لكن هو على التجربة اللي اتعملت لغاية دلوقتي على الفئران هو ما فيش أي أثار جانبية، لكن ده اللي احنا هنشوفه بقى بالنسبة للتجربة على البشر في خلال الأربع سنين الجايين يعني لغاية 2030، ممكن نبتدي احنا نقيم الموضوع بشكل آخر في الجزئية دي.
4: التجارب الحالية بدأت برجال بالغين بين 30 و64 عاما، ومن ثم ستمتد إلى الأطفال، لماذا هذا الترتيب برأيك دكتور، وما هي مخاطر إعطاء هذا العلاج للأطفال؟
5: لا، هو طبيعي أنهم يبتدوا بالبالغين ويبعدوا عن الأطفال دلوقتي، لأن هو يعني احنا التجربة لسه في أولها. الأطفال زي ما احنا عارفين هي بيكون لسه في فترة نمو مستمر للفك والعظام بتاعت الفك، فما اعتقدش ده هيكون بيئة مناسبة لتجربة زي كده. على الأقل الكبار خلاص العظم بتاعهم بقى وصل مرحلة ثابتة ومرحلة مفيهاش تغيرات لسه بشكل كبير، فهيكون هو طبيعي ان هم يبتدوا طبعا بالبالغين يعني. ممكن الأطفال يعمل معاهم زي التشوهات في الإطباق، ممكن يحصل الأسنان لأن أصلا في أسنان قريبة تتكون، فيكون في أسنان إضافية فهنخش في لخبطة في الأسنان. فهو طبيعي طبعا هم يبتدوا مع البالغين اللي هو خلاص إحنا عارفين عدد الأسنان اللي طلع كذا، إحنا عندنا أسنان ما طلعتش عايزين نعوضهم أو whatever، إحنا بنعمل كده عشان إيه العلاج اللي إحنا عايزينه. بس طبعا في الكبار هيكون الأمور يعني على الأقل إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه بالضبط مع الكبار يعني.
4: إذن هل نتوقع أن يكون سعر هذا العلاج مناسبا أم أنه سيكون حكرا على الأغنياء مثل بعض العلاجات الجينية، وكيف يؤثر ذلك على اقتصاديات طب الأسنان وصناعة المستلزمات الطبية الخاصة بهذا القطاع؟
5: أكيد طبعا لو هو نجحت التجربة هيكون سعره مكلف جدا في الأول، وبعد كده السعر هينزل بالتدريج لغاية ما هيكون في متناول الجميع. بس هو أهم حاجة النتائج بس تكون كويسة وتكون مرضية، ما يكونش لها أي أثار جانبية، فهذه تبقى حاجة جميلة قوي.
4: هل نتوقع أن تكون الأسنان الجديدة قوية مثل السن الطبيعي، أخذا في الاعتبار أن أغلب المستفيدين من هذه التقنية سيكونون من كبار السن الذين تفتقر أجسامهم إلى العناصر اللازمة للبناء؟
5: وأنا أتوقع أنه هيكون قوي وهيكون كويس، لأنه هو سن بيولوجي حقيقي يعني، مش حاجة زي الطبيعي، لا هو سن طبيعية عادية يعني. بس هو معظم الحالات اللي هتعمل العلاج ده هيكون اعتقد انهم هيكونوا كبار سن يعني، فهو موضوع بقى ضعف التغذية، مشاكل العظم ممكن تأثر على جودة التكوين.
4: إذن دكتور، هل يمكن أن يصبح هذا العلاج وقائيا في المستقبل بحيث يحول دون فقد الأسنان من الأساس مع التقدم في العمر؟
5: والله هي فكرة كويسة أنه يكون فيه علاج وقائي أصلا لعدم فقد الأسنان أو بمعنى صح لعدم تسوس الأسنان أو كده. هي فكرة جميلة بس هي غير مطروحة حاليا. يعني
4: ما تقييم حضرتك للضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، وهل نبالغ في التفاؤل دكتور أم أن هذا الأمل مبررا؟
5: هو في ضجة كبيرة بصراحة إعلامية، وأعتقد أنه في نوع من المبالغة. الموضوع يا جماعة كويس بس لسه بدري على ما يكون ينزل أرض الواقع بشكل استخدام واسع. طريق طويل لسه مازال طويل. العلم واعد جدا وكل يوم فيه جديد. جميل قوي ان احنا نسمع افكار زي كده، لكن لسه الموضوع بدري عليه قوي. طبعا في مبالغه وفي ضجه اعلاميه زياده عن حجم الانجاز اللي ممكن يتم في الفتره القريبه على الاقل. يعني
4: هل تنصح من يعانون فقدان الاسنان الان بانتظار هذا العلاج ام البدء فورا بالعلاج التقليدي؟ وهل يمكن أن تتأثر عملية إعادة الإنبات بوجود زراعات سابقة في الفك؟
5: لا، أنا نصيحتي إن احنا ما نستناش العلاج ده. الموضوع لسه في مراحل مبكرة جدا. احنا دلوقتي عندنا الزراعة هي الجولد ستاندرد عندنا دلوقتي، هي يعني علاج ممتاز جدا لأي حد عنده فقد الأسنان، بيكون حاجة سريعة جدا ومضمونة. وطبعا لا يعني ممكن الحاجات دي قدام شوية ممكن ان احنا نعيد تقييمها تاني، لكن في الوقت الحالي طبعا محدش يستنى علاج زي كده ان هو هيستنى كتير، لكن يبدأ فورا بالعلاجات الموجودة حاليا دلوقتي فيها انتاج رائعة. يعني
4: أخيرا دكتور محمد، هل يثير هذا العلاج جدلا أخلاقيا حول التدخل في الطبيعة البشرية؟
5: لا، ما أعتقدش أنه يكون في أي جدل أخلاقي على حاجة زي كده. يعني ليه؟ يعني ما فيش حاجة زي كده. هو إحنا حد عنده أسنان وفقدها ففي تقنية أنه هو يعيدها تاني، بالعكس هيكون حل كويس لو حد مش هيقدر أنه يعالج أسنانه بالطرق التقليدية أو كده، ده هيكون حل ليه. فلا بالعكس هيكون حاجة كويسة جدا، ما هياش حاجة فيها تغيير في الشكل، ما هياش فيها حاجة تغيير في الجين أو حاجة. لا، دي حاجة يعني علاج مش هيكون فيها أي حاجة زي كده خالص، ما لهاش علاقة بأي جدل أخلاقي أو كده.
4: الدكتور محمد حمدي استشاري طب الفم والأسنان، مدير مركز ألتي كير وزميل الكلية الملكية لطب الأسنان بإنجلترا، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. في تطور مثير يمكن أن يغير مستقبل الطاقة المتجددة، نجح باحثون دوليون في تحقيق كفاءة كمومية تصل إلى 130% في عملية تحويل الضوء إلى طاقة متجاوزين الحدود التقليدية للخلايا الشمسية. نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Journal of the American Chemical Society. ويعتمد هذا الاختراق العلمي على عملية تعرف باسم الانشطار الأحادي أو سينجلت فيشن، حيث يتم تقسيم طاقة فوتون واحد وارد إلى حالتين مثيرتين أو إكسيتونات بدلا من حالة واحدة. وباستخدام جزيء عضوي يدعى تتراسين يتم إجراء هذا الانشطار، ومن ثم يلتقط مركب معدني هذه الإكسيتونات المتعددة بكفاءة عالية عبر آلية الدوران الكمومي المقلوب أو سبين فليب. هذا الإنجاز لا يعني أن اللوح الشمسي ينتج كهرباء أكثر مما يستقبل من الشمس، لكنه يعني مضاعفة عدد الحاملات الطاقية الناتجة عن كل فوتون، مما يجعل الكفاءة أكبر ويقلل من الفاقد الحراري. ويقول الكيميائي يوتشي ساسكي أحد المشاركين في الدراسة في جامعة كيوشو اليابانية إن هذه هي إحدى الاستراتيجيتين الرئيسيتين اللتان تكسران الحدود التقليدية للطاقة الشمسية، وهي لا تزال في مرحلة الاختبارات المعملية، وستقوم الخطوة التالية بتحويلها إلى مواد صلبة مناسبة للألواح الشمسية. يمثل هذا التقدم خطوة هامة نحو خلايا شمسية أكثر كفاءة تدعم جهود مكافحة التغير المناخي وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد السبكي. أهلا بك معنا دكتور، وبداية لو تشرح للمستمعين ما هو الانشطار الأحادي أو سينجلت فيشن، وما أهمية الوصول إلى عائد كمي بنسبة 130% في هذه التجربة؟
6: شكرا على دعوتي. أولا الانشطار هو عبارة عن إن بشكل مبسط جدا إن بقدر أفصل مكونات الخلية أو النواة إلى عدد من الجزيئات إلى عدد أصغر من الجزيئات، وبالتالي بيقدر أطلع منهم طاقة إضافية أكتر من تعاملنا معهم كخلية واحدة. وده طبعا مهم جدا جدا لأن هو بيساعد على الاستخدام يعني كفاءة أعلى من المعتاد في الانعكاسات الضوئية اللي جاية من الأشعة الضوئية للشمس.
4: لكن دكتور، هل يعني ذلك أن الخلايا الشمسية ستنتج طاقة أكثر مما تتلقاه من الشمس عن الخلايا العادية؟
6: لا، في الواقع لا، هذا ليس صحيح، إنما هتخلينا نستفيد بدرجة أعلى من كمية الطاقة الشمسية. يعني هنا هو لا يزيد في كمية الطاقة، إنما هيخلينا نستفيد بالطاقة المجمعة من الشمس بطريقة أفضل بكثير مما هو موجود حاليا. يعني هذا يعني يعتبر يعني تطور تكنولوجي عالي جدا بالمقارنة باللي موجود حاليا.
4: إذن كيف يساهم هذا البحث في تقليل الفاقد الحراري في الخلايا الشمسية، ومن ثم ما تأثير ذلك على كفاءة الإنتاج؟
6: هو حضرتك كل ما زادت كمية الطاقة المنتجة معناها إن الطاقة، يعني إذا اعتبرتي إن الطاقة اللي جاية لسيادتك واحد، فكلما زودتي درجة الاستفادة من الطاقة كلما قللت من الفاقد أو الفاقد الحراري. يعني الطاقة التي يتم استقبالها هي بتتحول إلى طاقة كهربية بالإضافة إلى طاقة حرارية. حتى يومنا هذا الطاقة الحرارية دي تعتبر فاقد بالنسبة للطاقة الكهربية، يعني بطلع طاقة كهربية ثم طاقة حرارية. هذه الطاقة الحرارية لا يستفيد بها حاليا، هي تعتبر فاقد حاليا.
4: هل يمكن للتقنية التي تعتمد على الانشطار الأحادي أن تعمل بكفاءة تحت أشعة الشمس الطبيعية المتنوعة، أم أنها محدودة بأطوال موجية معينة؟
6: لا، هي تعمل تحت أشعة الشمس الحالية، بتزيد بنسبة قليلة جدا من الأشعة، يعني بتقدر تستقبل الشمس أو تقدر تستقبل الموجات الطاقة الشمسية في بنسبة زيادة قليلا عن ما هو حاليا، وده نوع برضو من التطور التكنولوجي. طبعا هذه التكنولوجيا لازالت في مرحلة البحث والتطوير، يبقى انها تتحول الى يعني الشكل التجاري بتاعها، بانها يبتدي انها تتوفر في الاسواق بشكل كبير، وبالتالي ايضا التكلفة بتاعتها تقل، يعني وتبقى متاحة لاستخدامها بدلا من الالواح الشمسية المعتادين عليها، وبالتدريج يتم احلال الالواح الشمسية الحالية بشكل تدريجي عندما ينتهي عمرها الافتراضي.
4: ولكن دكتور، ما هي أبرز التحديات الفنية التي تواجه تحويل هذه التقنية إلى ألواح شمسية عملية، وما مدى استقرار المواد المستخدمة في هذا النظام على المدى الطويل تحت ظروف التشغيل الفعلية؟
6: حضرتك أشرتي لحاجة مهمة، العمر الافتراضي لهذه الألواح لا زال في حدود تساوي العمر الافتراضي للألواح الشمسية الموجودة حاليا أو أقل بقليل، إنما هي في نفس الحدود. إنما منتظر برضو، ده نوع من البحث العلمي في هذا الاتجاه، إن هذه يعني هذه الألواح المصنعة أو التي تعمل عن طريق الانشطار، إن يعني يبقى ممكن ان عمرها الافتراضي يزيد، وبالتالي يكون هناك فايدة افضل لها وتؤثر على اقتصاديات التصنيع، لأنها بالشكل كده هتبقى متوفرة لمدة زمنية أطول تسمح لها باستخدام الأشعة الشمسية على مدة أطول.
4: هل يمكن دمج هذه التقنية مع الخلايا الشمسية السيليكونية التقليدية أم أنها تحتاج إلى تصميم جديد كليا؟
6: لا يعني تكنولوجيتين مختلفتين، يعني الدمج مش هقول هيبقى ده خط إنتاج وده خط إنتاج آخر، إنما يتم الإحلال عندما تبتدي تتحول إلى المستوى التجاري، فده هيتم إحلال هذه التكنولوجيا بالتكنولوجيا القائمة حاليا، بالإضافة إلى أيضا جزء آخر من التطور التكنولوجي اللي هي تزويد مستوى استقبال أشعة الشمس عن طريق ما يسمى انكسارات ضوئية إضافية، إنما دي كلها هتحل مكان المواد المستخدمة حاليا، إنما يعني استدامة المواد المقترحة حاليا هي لازالت تحت الاختبار.
4: فهمت من حضرتك دكتور أن هذه التقنية ستمكن الخلايا الشمسية من الاستفادة من الضوء بشكل أكبر، ما تأثير هذا الاختراق المحتمل على تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في المستقبل؟
6: هيبقى انخفاض ملحوظ، إنما لسه مش قد ما حتى تتحول إلى شكل تجاري على المستوى التجاري، يتبقى أن نشوف تأثير ده على مدى عدد من سنوات قادمة، يقدر لها مثلا في حدود الخمس سنوات، اللي هو ده بنقول فيه إن بيتم إحلال خطوط إنتاج بخطوط إنتاج محدثة.
4: هل هناك مواد أخرى غير التتراسين والمولبدينيوم يمكن أن تعطي نتائج أفضل في مثل هذه التجارب؟
6: المواد العضوية بتدي أو يعني نتائج جيدة، إنما العمر الافتراضي بتاعها قصير جدا جدا، فتكلفتها في المواد العضوية قليل، إنما حتى الآن التكنولوجيا ما وصلتش إنها تستمر إلى فترات طويلة، يعني ممكن تستمر إلى ما قد يصل إلى 10% من العمر الافتراضي للتكنولوجيات المتاحة حاليا. فبالتالي رغم كده المواد العضوية هي مقبولة من الناحية الاقتصادية، إنما العمر الافتراضي بتاعها صغير جدا جدا.
4: إذن ما تأثير هذا التقدم على جهود مكافحة التغير المناخي والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وهل توجد مخاطر بيئية أو صحية محتملة مرتبطة باستخدام المولبدينيوم أو المواد العضوية في الألواح الشمسية؟
6: التأثير الإيجابي إنها بتقلل التأثيرات البيئية، لأن يعني كل واحد كيلوات ساعة هينتج من هذا مثلا بالنسبة لمصر هيقابله انخفاض ما يصل إلى 300 جرام لكل واحد كيلوات ساعة من أكاسيد الكربون الناتجة من هذا. التأثير البيئي السلبي لها يعني لازال تحت التقييم، الجزئية بتاعة التخلص من هذه المواد عند انتهاء عمرها الافتراضي.
4: كيف نقارن بين هذه التقنية والتقنيات الأخرى الجديدة مثل الخلايا الشمسية المتعددة الطبقات أو التاندم سيلز؟
6: التكنولوجيا بتاع الخلايا متعددة الطبقات هي تكنولوجيا تسبق تكنولوجيا الانشطار، فهي من ناحية تكنولوجية متقدمة بعض الشيء، وبالتالي هناك فارق زمني ما بينهم. بعد شوية تكنولوجيا الانشطار هتتفوق عليها إذا نجحت أنها تكون متوفرة من الناحية الاقتصادية بشكل عالي.
4: وبحديثي إلى الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد السبكي، نكون وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
10: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
9: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار ام تي في.

الام تي في تكشف ما دار داخل قمة الرئيسين في البيت الأبيض. عون: لبنان دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. سلام: يغرس العلم في زوطر الغربية والجيش أمام تحدي الممتلكات الخاصة، فهل يتعاون القضاء؟ الطيران المباشر رسالة أمريكية سياسية أمنية بعد 41 عاما من الحظر.

0: تحية لكم مشاهدي ام تي في ومستمعي ام اف ام، واهلا بكم الى هذه النشرة. من واشنطن الى الجنوب المشهد اكتمل، فبعد اقل من 24 ساعة على الزيارة التاريخية للرئيس جوزيف عون الى البيت الابيض، زيارة مهمة ولافتة لرئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب، وتحديدا الى المنطقة النموذجية الاولى في الجنوب في زوتر الغربية. الصورتان تكاملتا شكلا ومضمونا، ففي الشكل أوصل عون القرار اللبناني إلى قلب مركز القرار العالمي، فيما غرس سلام العلم اللبناني في أراض كانت إسرائيل احتلتها في حرب الإسناد الثانية. في المضمون الهدف واحد، التأكيد أن زمن دويلة حزب الله وتسلطه على قرار الحرب والسلم انتهى، فالدولة اللبنانية فقط هي التي تتكلم وتقرر باسم اللبنانيين في الخارج كما في الداخل. ففي العالم حصر للقرار في يد واحدة، الشرعية اللبنانية، وفي الأراضي اللبنانية حصر للسلاح في يد واحدة، الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية. وفي هذا السياق بالذات أعلن أن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة ستجرى في إيطاليا في الرابع من آب المقبل، وفي انتظار عودة الرئيس عون إلى بيروت فجر الغد، فأن الانطباع المرتسم عن زيارته إلى أمريكا أنها ناجحة جدا وإيجابية. فواشنطن ستدعم الجيش اللبناني بقوة وستؤمن له احتياجاته ليتمكن من أداء مهماته في الجنوب، كما أن حركة الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة ستعود. والأهم ما تردد عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى لبنان، وذلك لحض رئيس مجلس النواب نبيه بري على الوقوف إلى جانب القرار الرسمي اللبناني لإنجاح صيغة الإطار. وظاهر أن بري لم يعد بعيدا عن هذا التوجه، إذ عندما سئل عن كلام الرئيس الأمريكي بأنه سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. البداية من واشنطن، إذ ماذا دار خلف الأبواب المغلقة بين ترامب وعون، وكيف تقوم الإدارة الأمريكية نتائج الزيارة؟ الجواب مع مراسلنا في البيت الأبيض أنتوني مرشاق. يعني أنتوني، بعد هذه الزيارة التاريخية يعني وكل الأجواء التي ذكرنا أنها كانت ناجحة وإيجابية، الجواب معك، ماذا دار خلف الأبواب؟ تفضل.
1: ماجد، بعد يوم على انتهاء زيارة الرئيس جوزيف عون، تصف واشنطن الزيارة بالناجحة، ولكن بالكواليس المغلقة كانت الرسائل أعمق بكثير. مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية كان داخل الاجتماع

0: طرفين متوازيين، نزع السلاح والريديبلويمنت الإسرائيلي، أي أنه يكون خطوة بخطوة مع استلام الجيش اللبناني وليس انسحاب إسرائيلي فوري أو غير مشروط. التنفيذ بحسب المسؤول سيتم عبر طبعا المناطق التجريبية يلي هي هلأ الاختبار في الجنوب، وأنه المشرف عليها القيادة المركزية الأمريكية بالتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي، ما يجعل واشنطن هي المرجعية الأساسية لتنفيذ هذا الاتفاق. أما في ملف الجيش اللبناني، كشف المسؤول للأم تي في أنه الرئيس عون كان عرض بالتفصيل داخل الاجتماع على الرئيس ترامب عن المؤسسة العسكرية، وكان الرئيس ترامب مهتم جدا وواضح بدعم المؤسسة العسكرية باعتبار أنه هي الأساس لهذا الاتفاق، وأيضا بقدرة الجيش على التنفيذ، ولكن كان واضح بموضوع أنه لا يوجد نقاش كان داخل الغرفة بالأرقام المالية، وأنه أي مساعدات إضافية تبقى مرتبطة بموضوع الكونغرس ويعود ذلك أيضا للكونغرس. أما فيما يتعلق بحزب الله فلا تغيير بهذا الموقف من قبل الإدارة الأمريكية، أنه حزب الله هو من يعرقل الموضوع داخل لبنان وهو من يعرقل المؤسسات اللبنانية. ومصدر أمريكي أخير للأم تي في أكد إلى أنه الرئيس عون خرج من واشنطن بغطاء سياسي أمريكي واضح، وأنه يقوم على دعم الجيش اللبناني وبحث التعاون الاقتصادي، إضافة إلى ما أقره الرئيس ترامب بفتح المسار الأمني لعودة الرحلات الأمريكية إلى لبنان. هذه الرسالة معي أنا وزميل ربيع شمعون من واشنطن.
1: شكرا لك أنطوني.
2: في اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى واشنطن، أقامت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميد معوض ليلة الثلاثاء حفل عشاء على شرف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون في مقر إقامة السفيرة اللبنانية. شارك فيه أعضاء الوفد اللبناني المرافق وعدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. عون في كلمته شدد على أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز.
3: Let me address directly the question I know is on everyone's mind tonight. Is the disarmament of Hezbollah realistically achievable? It is. But only if we are honest about what it actually requires. The armed groups we are speaking of is not a foreign mercenary force. It is composed of Lebanese citizens who have over 40 years were shaped by an enormous sustained investment, ideological, social, and military, into a non-state armed groups operating outside the government control. That reality does not make the goal less urgent. It makes the method more important. History offers a proven path. From the FARC in Colombia to the IRA in Northern Ireland, and it is not a mystery, disarmament, demobilization, and reintegration. It begins by removing the root cause that Hezbollah has long cited as its justification, the Israeli occupation of Lebanese territory.
1: ترامب عن عون: أحببت هذا الرجل. الام تي في تكشف تفاصيل ما دار بين الرجلين في تقرير جويس عيئ.
4: زيارة ناجحة جدا بكل معاييرها، هكذا تصف مصادر أمريكية زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضيف المصادر أن ترامب كان حقيقيا مع عون الذي عرف كيف يتعامل معه. وعلمت الام تي في أن ترامب قال لمستشاريه بعد لقائه عون: أحببت هذا الرجل وكان يجب أن أتعرف عليه من قبل، فقد كان بإمكاننا أن ننجز أكثر بكثير. وعلمنا أيضا أنه خلال اللقاء سأل أحد معاوني ترامب عون: هل تخاف من ألا تنسحب إسرائيل من لبنان؟ فنظر عون إلى الرئيس الأمريكي قائلا: أنا ثقتي بترامب كبيرة بهذا الملف، وأرى أنه يحب لبنان ويريد مساعدة لبنان، لذلك أؤمن بأنه سيضغط بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وفيما يشبه الغمز من قناة حديث ترامب عن دخول الشرع إلى لبنان، أضاف عون: أؤمن أيضا بأن الرئيس ترامب لن يسمح بأي تدخل أجنبي عسكري آخر على الأراضي اللبنانية. كذلك تحدث عون مرة أخرى بغير المباشر عن دخول الشرع إلى لبنان، فقال لترامب: سيد الرئيس إن الطريق الوحيد لتفكيك

0: ونزع سلاح مختلف الأطراف المسلحة في لبنان هو الجيش اللبناني فقط لا غير. وأضاف عون: أنتم تتوقعون من الجيش اللبناني أن يقوم بعمل جبار وأن يفكك السلاح وأن ينزعه، فيما دباباته ومعداته لا قطع غيار لها لأنها قديمة جدا. يجب أن تساعدونا على دعم الجيش بالعتاد وتحديث آلياته وأسلحته كي يتمكن من إنجاز المهام الملقاة على عاتقه. سلحوا الجيش وبعدها نرى إن كان قادرا على تنفيذ مهامه. كذلك علمت الام تي في أن الرئيس عون قال لترامب إن حل مسألة سلاح حزب الله يحتاج قبل أي شيء آخر إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وأن الدولة ستقوم بواجباتها توازيا مع هذا الانسحاب. ترامب بدا مقتنعا بكلام عون ومتجاوبا معه، فقد أصغى إليه بإمعان بحسب ما تقول مصادر مشاركة في اللقاء للام تي في. وتؤكد المصادر أن الزيارة كانت ممتازة، لكن حتما تبقى العبرة في التنفيذ، وتحديدا بتنفيذ الوعود الأمريكية الناتجة من هذه الزيارة.
1: توازيا، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نجاح قمة الرئيسين ترامب وعون يقاس بالنتائج على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الانسحابات. أشار بري إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية لا يعد كافيا، معتبرا أن استمرار تفجير المنازل والاعتداءات على الأهالي والبنى التحتية يعيق تحقيق التقدم المطلوب. وردا على كلام ترامب بأنه سينضم إلى المسار عند رؤية التقدم، قال بري إن ترامب يفهمه أكثر من اللبنانيين، مؤكدا أن المطلوب هو تحقيق خطوات عملية قبل الحكم على الاتفاق.
2: حرب تدمر فسلام يحرر، وكيلرفيلد يلجئ زيارته لبنان، فماذا في جديد الإشارات القضائية لتفتيش الممتلكات الخاصة؟ رامي نصار.
3: مسار واحد في بلدين وموقف واحد لرجلين. لم يكن غرز نواف سلام العلم اللبناني في زوطر الغربية إلا امتدادا لغرز جوزيف عون حصرية القرار اللبناني لدى الإدارة الأمريكية. فكان دخول الدولة اللبنانية إلى المنطقة التجريبية الأولى ليس فقط عسكريا، بل بزيارة سياسية بامتياز أجراها رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا وعدد من المسؤولين العسكريين والإداريين.
4: اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة.
3: سلام أكد التحضير لتنفيذ خطة لمواكبة عودة الأهالي تشمل إعادة فتح الطرقات، إزالة الركام، إعادة الخدمات الأساسية، وتأمين مساكن جاهزة خلال المرحلة الانتقالية. لكن إتمام هذه المرحلة يبقى محفوفا بالتحديات، ولسيما تفتيش الممتلكات الخاصة التي يقول الإسرائيليون إنها تحوي أسلحة. مصدر قضائي رفيع يكشف للأم تي في أن أي إشارة قضائية لتفتيش الممتلكات الخاصة في المناطق التجريبية على نطاق واسع أو ضيق لم تصدر حتى تاريخه، علما أن الإشارة القضائية تتخذ بناء على معلومات استخباراتية موثقة بوجود أسلحة في موقع ما، وفي ضوئها تكلف المخابرات بالتنفيذ، أو تتخذ هذه الإشارة بناء على طلب الجيش بإعطاء الإذن بالمداهمة. في المقابل يقول مصدر رسمي للأم تي في أن لا توجه لإعلان حالة طوارئ بشأن المناطق التجريبية، وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم مجلس النواب بعد 8 أيام. وفي وقت لم يتفق بعد على آلية التحقق، علمت الأم تي في أن الجنرال جوزيف كليرفيلد أرجأ زيارته لبنان إلى موعد غير محدد. وفي السياق، التقى قائد الجيش قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، وتناول البحث خلال اللقاء عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، كما سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
1: مليارات الدولارات مساعدة من إيران وكوريا الشمالية، هذه أسرار أنفاق حزب الله،

0: بدأت القصة بعد حرب تموز 2006 وبعد 6 أعوام على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. في تلك الفترة بدأ حزب الله في بناء شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية تحت الأرض، وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها مدينة عسكرية تحت الأرض. وفي تفاصيل جديدة نشرها موقع ألما المتخصص في الدراسات العسكرية، أشار التقرير إلى أن المشروع استغرق نحو 20 عاما، وزعم أنه نفذ بدعم إيراني مع الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية في بناء الأنفاق العسكرية. وبحسب التقرير تتراوح الكلفة الإجمالية لهذه الأنفاق بين 1 مليار و3 مليارات دولار، كما تتراوح كلفة إنشاء المتر الواحد من نفق عسكري محصن بين 2000 دولار و5000 دولار، ما يعني أن كلفة إنشاء نفق بطول كيلومتر واحد قد تصل إلى ما بين 2 مليون دولار و5 ملايين دولار من دون احتساب التجهيزات الداخلية. أضاف التقرير أن أبواب هذه الأنفاق محصنة بدرجة كبيرة ويصعب اختراقها، فيما قد تبلغ كلفة الباب الواحد 10000 دولارات. لكن التحدي الأكبر وفق التقرير كان سبل إخفاء أعمال الحفر والإنشاء، إذ أن استخدام المعدات الثقيلة ونقل مخلفات الحفر قد يكشفان مواقع الأنفاق في ظل المراقبة الجوية الإسرائيلية المستمرة لجنوب لبنان والبقاع والحدود اللبنانية السورية. وتعد هذه المنشآت بحسب التقرير من بين الأكثر تجهيزا في المنطقة، إذ تضم مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ وغرف عمليات واتصالات، إضافة إلى أماكن محصنة لإقامة عناصر الحزب، بما يحولها إلى قواعد عسكرية متكاملة تحت الأرض. وأعلن الجيش الإسرائيلي كشف عشرات الأنفاق خلال الأشهر الأخيرة، تحدث بالاسم عن بعضها وأغفل عدد آخر منها، ويؤكد أنه يستخدم معدات وتقنيات خاصة للدخول إليها خشية أن تكون مفخخة. وأدت عمليات تفجير عدد من هذه الأنفاق بحسب تقارير إعلامية إلى تغيرات كبيرة في طبيعة الأرض في بعض مناطق جنوب لبنان، من بينها بلدة مجدلزون. وفي السياق ذكر إعلام إسرائيلي أن الجيش ينتظر موافقة المستوى السياسي لتنفيذ عملية تستهدف شبكة أنفاق في منطقة قلعة الشقيف، في حين تحدثت تقارير عن احتمال أن يؤدي انفجار كبير فيها إلى اهتزازات أرضية من دون وجود تأكيد علمي مستقل لهذه التقديرات.
1: على صعيد آخر، رأى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن حزب الله عدو الحكومة السورية ويحاول تقويضها، وأن على دمشق ضمان حدودها مع لبنان لمنع نقل أسلحة الحزب.
2: The Syrian authorities are not big fans of Hezbollah. But what we've encouraged Syria to do is to focus on its own internal challenges that it has in sort of building a nation state. They still face pretty substantial challenges and threats from within. I mean, ISIS remains a threat there. There are other areas of cooperation. As you know, we've removed them from the list of state sponsors of terrorism, which we hope will lead to the sort of economic revival that the country desperately needs. Syria is a country that has a history of different communities for many, many years living alongside one another in peace. Sunni, Shia, Christian. I mean, it's a country, the Kurds, and.
3: بعد انتظار دام 41 عاما، الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لعودة الرحلات الجوية الأمريكية المباشرة من وإلى بيروت. تقرير زينة باسيل شمعون.
4: 14 حزيران 1985، اختطفت الطائرة التابعة لشركة TWA بعد دقائق من إقلاع من أتينا متجهة إلى روما، وأجبر الخاطفين الطائرة على تغيير مسارها والهبوط بمطار بيروت الدولي. وخلال عملية الخطف قتل الغواص بالبحري الأمريكي روبرت ستاثم وألقي جثته على مدرج المطار بمشهد أثار صدمة واسعة بالولايات المتحدة والعالم. بعد هذه الحادثة صدر قرار أمريكي صارم بوقف كافة الرحلات الجوية لشركات الطيران الأمريكية من وإلى بيروت، وذلك استناداً إلى تقييمات أمنية ولائحة من 3 مطلوبين من حزب الله أدرجهم مكتب FBI على قائمة المطلوبين على خلفية القضية. بعد 41 عام من الانتظار، وخلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار الذي بقي ساري منذ اتخاذه من قبل الرئيس الأسبق رونالد ريغان. ودون ترامب على السوشيال تروث: أطلب من إدارتي بالسماح لجميع الشركات الأمريكية بالتحليق مباشرة إلى لبنان، ليتسنى للشعب الأمريكي أن يزور هذا البلد الجميل، وآمل أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها.
5: هذه رسالة الثقة هي اللي ممكن ترجع تعطينا إيجابيات اقتصادية. طبعا ما فينا ما نحكي عن تنشيط السياحة مجددا. بنعرف انه في تقريبا 700,000 امريكي من اصل لبناني وعم نحكي هم مسجلين يعني موجودين بالولايات المتحدة، كمان اكيد بتسهل الروحة والرجعة. اكيد الاستثمارات اللي انحكى فيها وحكي فيها الرئيس عون وجرب يحفز عليها مع الرئيس الامريكي.
4: خلال اكثر من 4 عقود اضطر المسافرين بين لبنان والولايات المتحدة للاعتماد على رحلات غير مباشرة عبر مطارات اوروبية او خليجية او تركية، وكانت الرحلات تستغرق وقت طويل، وبالطيارات الموجودة حاليا يمكن الوصول مباشرة من بيروت الى كافة الولايات بامريكا، ولكن هذه الرحلات تتطلب تنفيذها اتخاذ اجراءات قانونية وتنظيمية من الجانب الامريكي، وذلك استنادا الى اعتبارات الجدوى والامن والتشغيل. وبعد ان وضعت الاداره الفيدرالية الامريكية للطيران FAA حظر صارم، عادت اليوم لتصرح انه ادارتها تتطلع الى العمل مع شركات الطيران لتنفيذ توجيه الرئيس ودعم استئناف الرحلات الى لبنان. إنها جرعة أكسجين للعهد الجديد ورسالة سياسية وأمنية واضحة للعالم بأن لبنان لم يعد ينظر إليه كوجهة مدرجة على اللائحة السوداء.
3: محليا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتحضرون من جديد للنزول إلى الشارع في 4 من آب المقبل، ويوجهون دعوة للجميع للنزول معهم وتضامن مع قضيتهم تبيانا للحقيقة. تقرير رالف طومت.
0: هذه المشاهد وللمرة السادسة على التوالي ستتكرر في الشارع، رغم أن الجريمة التي يطالب هؤلاء بالعدالة لضحاياها هائلة وشنيعة. في 4 آب 2026 سينزل أهالي الضحايا والشهداء الأحياء وكل مواطن متعاطف مع ألامهم.
6: كنا موعودين يطلع على الاتهامة قبل 4 آب اللي نحن فيه، هالشي ما صار، لذلك نحن رح نرجع نضطر نعمل تحرك ب4 آب. هلا عم نشوف كيف من وين لوين اللي تنظم المسيرة وكل الهدف واحد هو صدور قرار اتهامي. نحن ختم التحقيق وصار مطرح أحسن أكيد، والجو بالعدلية صار كتير أفضل، بس لهلأ نحن فعليا بإيدنا مش موجود شيء، وبعد لهلأ ولا حدا جا خبرنا شو اللي صار بأربع آب.
0: 2190 يوما مضت على الجريمة، العدالة فيها عرقلت واستهدفت مرارا، ما أدى إلى غياب الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
7: القاضي بيطار أكيد كان عم يشتغل، وبالعرقلات اللي صارت السياسية والحزبية وحتى المدة عليهم اللي أساءوا استعمال حق الدفاع، يمكن القاضي اشتغل 500 يوم. بعد لهلأ للأسف ما فيك تقولي لأشخاص مفجوعين بمقتل أحبائهم وولادهم وإخواتهم أنه بدنا ننطر بعض وبدنا ننطر بعض، لا.
0: رغم التأخير إلا أن الملف سلك طريقه الصحيح أخيرا، فأين أصبح؟
7: نحن بمرحلة ختمت التحقيقات وتحول الملف، هيدا خطوة إلزامية تصير لأنياب العامة التمييزية، إنما مطالعة أنياب العامة التمييزية لا تلزم القاضي. عندما تكون جاهزة القاضي بيطلع قراره، بيقدر يكون خلافا حتى لكل الرأي النياب العامة.
0: عقاب المسؤولين عمن قتل أولادنا قبل أن نموت، هذه أمنية أهالي الضحايا، هم في قلوبهم وجع لا يوصف على من خسر حياته بسبب التفجير. أما نحن فأقل ما يمكن أن نفعله الوقوف على خاطرهم والمشاركة في وقفة 4 آب.
1: أمنيا ضبطوا شحنة مخدرات في مرفأ بيروت، التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميل صبحي إبلاوي. إذا صبحي، كيف تم ضبط هذه الشحنة وكيف كانت مخبأة؟
8: نعم نبيلة، إنجاز أمني ضخم للمديرية العامة للجمارك اللبنانية وتحديدا شعبة مكافحة المخدرات. هذه العبوات وهذه الأكياس من المخدرات التي يعني نتابعها مباشرة على الهواء مع الزميل رامي يوسف كانت موضبة داخل بعض اللفات من النايلون، كانت معدة للتهريب إلى خارج لبنان وتحديدا إلى أحد الدول الأفريقية غرب أفريقيا. بحسب معلومات الام تي في الكمية هي 3.5 طن من الحشيش. العملية التي تمت تحت إشراف المدير العام للجمارك اللبنانية جراسيا أزي، والتي أدت أيضا بحسب معلومات الام تي في إلى توقيف 3 أشخاص، الموضب وأيضا المسهل والديلر. هذه العملية التي تابعها أيضا مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بكل دقة، وأوقف الأفراد العصابة وأيضا أيضا بحسب المعلومات هناك استنابات قضائية دولية ستصدر عن القضاء اللبناني لتوقيف عدد من أفراد العصابة خارج لبنان. وللمناسبة أيضا أن هذه الكميات من الحشيش تقدر بحوالي 9 مليون دولار. هذه الكمية التي ضبطت بجهد أمني من شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية، وأيضا محاولة المهرب يعني لف الكميات الكبيرة من الحشيش بأكياس نايلون سوداء للاحتيال على السكانرز، خاصة أن الإجراءات الأمنية المتبعة هنا من قبل الجمارك اللبنانية بالمرحلة الجديدة في مرفأ بيروت وأيضا من كل الأجهزة الأمنية على المرفأ وأيضا إدارة المرفأ أدت إلى إحباط محاولات تهريب المخدرات. طبعا هذه الكميات ستتلف لاحقا بإشراف القضاء اللبناني.
1: شكرا صبحي.
3: بعد الإعلان رسم ملامح الوطن
1: وافتتاح الشباك الموحد.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: ثأرة، ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بعد فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية، ما انعكاس هذه الخطوة محليا وكيف ينبغي تعزيزها؟ ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شرب القرقماز ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير.
3: روم كل شيء، إنجاز لبناني جديد في روما، وعلم لبنان يرفرف عاليا.
4: رغم كل الصعوبات والتحديات تمكن الرامي اللبناني سامي بوحبيب من انتزاع المركز الأول في ماسا مارتانا أمبريا فيردي في إيطاليا ضمن بطولة جرين كاب الإيطالية، وهي من أهم البطولات الأوروبية التي تنظم سنويا منذ 16 عاما. بوحبيب الذي شارك عن فئة ما فوق 60 عاما حصد الميدالية الذهبية في وقت بلغ عدد المشاركين من كل الفئات 280 راميا من 47 بلدا مشاركا في هذه الدورة العالمية. بوحبيب العربي الأول الذي يفوز بالبطولة عن هذه الفئة ليرفع اسم لبنان عاليا في أرقى البطولات العالمية.
5: كيف جمع البطريرك الطوبوي الياس الحويك بين السياسة والدين؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
6: لم يكن مجرد بطريرك ولا رجل دين فحسب، بل كان رجل دولة ساهم في رسم ملامح الوطن. طائفتي هي لبنان شعار اختصر به البطريرك الطوبوي الياس الحويك رؤيته لوطن يتسع لجميع أبنائه، فارتبط اسمه بتاريخ لبنان الحديث وولادة لبنان الكبير. بعد الحرب العالمية الأولى توجه الحويك إلى فرنسا حاملا معه الوثائق والمستندات التي تدعم مطالب اللبنانيين.
7: كان في عنا عرائض من بلدات لبنانية عديدة أوكلت البطريرك الحويك بتوسيع الحدود. ثانيا كان معه توكيل من مجلس الإدارة من مختلف المذاهب اللبنانية، من الدروز، من السنة والشيعة والمسيحيين على مختلف مذاهبهم، يلي أوكلوا البطريرك الحويك باسم بطريرك لبنان للمطالبة بهذه المطالبات. ثالثا كان معه خريطة تعود إلى 1861، كان يصل حدود لبنان آنذاك إلى عكا في فلسطين، وكذلك الأمر إلى الساحل السوري تمسك بها أيضا البطريرك الحويك.
6: بعد سلسلة من المفاوضات تمكن البطريرك الحويك من انتزاع موافقة الفرنسيين على إعلان لبنان الكبير، فكان الاحتفال في الأول من أيلول عام 1920، لكن الحويك لم يكتفي بإعلان الدولة.
7: تابع أيضا بتدعيم وتركيز دعائم الدولة اللبنانية، فشفنا بال 1926 دوره ومواقفه الواضحة بصياغة الدستور اللبناني، فكان في ممثلين عن البطريركية المارونية بلجنة صياغة الدستور، وكان في آراء للبطريرك الحويك ومجلس الأساقفي بهذا السياق. أيضا امتثل للشرعية حين طلبت منه السلطة الفرنسية آنذاك القبول بتسليم السلاح أو نزع السلاح من أيدي عامة الشعب.
6: من بكركة إلى قصن الصنوبر، رحلة قادها البطريرك الطوباوي إلياس لحويك دفاعا عن لبنان حتى تحول الحلم وطنا.
3: أعلنت وزارة الزراعة في مؤتمر صحفي عن افتتاح الشباك الموحد وإطلاق سلسلة إصلاحات إدارية ضمن مسار التحول الرقمي، وذلك بحضور وزير الزراعة نزار هاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي. ويهدف المشروع إلى تمكين المزارعين من إنجاز معاملاتهم عبر نقطة خدمة واحدة، إضافة إلى إطلاق نظام مكننة وتتبع للمعاملات المرتبط بمنصة الدولة الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين متابعة طلباتهم إلكترونياً.
5: محلياً أيضاً، وجهة سياحية جديدة تفتح أبوابها للعائلات وعشاق الطبيعة والترفيه. تقرير ألاندر خام.
4: من قلب بوتجوز بيكسر وين انطلقت حكاية كلاود 7، وجهة سياحية جديدة تراهن على تقديم تجربة متكاملة لكل أفراد العائلة من الصغار إلى الكبار. شاليات، ميني فيلاز للإقامة، مطعم وأجواء مميزة لعشاق المأكولات، مساحة مخصصة للأعراس والمناسبات، وبلاي جراوند للأطفال ليكون المكان مساحة للترفيه والاسترخاء والاحتفال على مدار السنة. وبليلة الافتتاح حضر الفن ليكون جزء من المشهد مع نخبة من الفنانين بينهم كارلوس ويتحلاني ومحمد خيري، يلي أضافوا على مناسبة أجواء خاصة وسط تفاعل الحاضرين. أما الحضور الإعلامي فكان لافت أيضا مع وجوع تدنى عليها على شاشتي وان تي في وام تي في بلقاء جمع الإعلام والفن والضيافة بأجواء احتفالية. فكرة قامت على التنوع ومكان يحاول أن يقدم أكثر من مجرد زيانة عابرة ليكون واجهة متكاملة للعائلة ومتنفس جديد بكسروين من الطبيعة إلى الضيافة من الترفيه إلى الفن. كلاود 7 يرفع شعار واحد، مكان واحد لكل أعمار ولكل مناسبات. وبوطة الجوز يبدو الجود فايبس بلش هلأ.
3: في المستجدات الإقليمية، ترامب يتوعد إيران بضرب كل بناها التحتية الحيوية ودفع ثمن باهظ بسبب قتلها جنودا أمريكيين. تقرير أورور كرم.
6: وسط ترقب للخطوة الأمريكية التالية، وجه إلى الرئيس الأمريكي سؤال مباشر.
8: Why do you know something that I don't know?
9: Well, they continue to attack our allies and
8: kill Americans. You don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest.
6: وبعد ساعات، ردت طهران على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي حسن قشقاوي كاتبا: دعاء ترامب لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، وينبغي عليه البحث عن مسارات أفضل للخروج من المأزق الذي علق فيه. وبين الموقفين، أكملت القوات الأمريكية الليلة 11 من الضربات مستهدفة مراكز العمليات العسكرية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والمسيرات، فيما استهدفت في الساعات الماضية جزيرة كلارك المطلة على مضيق هرمز. كما تردد صدى 3 انفجارات في محيط مدينة سيريك جنوب إيران، وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن الهجمات استهدفت مواقع في بوشهر التي تضم المحطة النووية الوحيدة في إيران، من بينها محطة كهرباء قريبة من تلك النووية. في المقابل، استهدفت إيران قاعدة الأزرق في الأردن والشيخ عيسى في البحرين، علماً أن الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت 4 صواريخ إيرانية، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين. كما استهدفت بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غرب الكويت إلى مصالح أمريكية في الإمارات وعمان. وفي ظل هذه الضربات التي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، توعد ترامب إيران بدفع ثمن باهظ بسبب قتلها جنود بلاده، وذلك بعد وصوله إلى قاعدة دوفر الجوية لحضور جنازة جثامين 4 جنود قتلوا في الهجمات الإيرانية. 3 جنود قتلوا في انفجار صاروخ إيراني استهدف قاعدة في الأردن، أما الجندي الرابع فقتل في حادث منفصل في إربيل. حتى الساعة، 100 جندي جرحوا منذ 7 تموز، و96% منهم عادوا إلى الخدمة بحسب البنتاغون.
3: بعد إعلان الأميرة ليونور تجيد العربية.
5: وحلوة وحزينة في صار الوقت.

0: لا أنا كده بتصير
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
6: معمول.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
3: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: لجنة المال والموازنة تواصل مناقشة قانون إصلاح المصارف وتقر 11 مادة إضافية مع مراعاة المعايير الدولية.
1: رجاء وتمني وطلب أنه تكون واضحة وتكون آليات الاسترداد واضحة، وخاصة التمويل يكون كمان هذا التمويل مأمن. آخر شغلة بدنا إياها نرجع نحكي بمماطلة ونرجع نحكي بتقاذف قرى بين كل هالسلطات الموجودة. شعبنا عم يدفع الثمن، اقتصادنا عم يدفع الثمن. هذا الموضوع ما في يحله المجلس النيابي وحده، هذا بده ينحل بيننا كلنا، يعني بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد.
0: وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية مدته 30 سنة، قد يفتح المجال أمام تخصيب اليورانيوم داخل المملكة وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت. والاتفاق يتضمن إجراء دراسة سعودية أمريكية مشتركة لتقييم جدوى تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، وبحال توصلت الدراسة إلى جدوى المشروع فقد تتولى شركات أمريكية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم. رغم تراجع حركة الشحن عبر باب المندب، أعادت تهديدات الحوثيين المضيق إلى واجهة المشهد، في وقت لا تزال الملاحة في مضيق هرمز تواجه اضطرابات، ما يزيد المخاوف بشأن امدادات الطاقة العالمية ويرفع كلفة الشحن والتأمين. ورغم التهديدات لم تشهد أسعار النفط قفزة كبيرة، في إشارة إلى أن الأسواق لا تزال تستبعد حتى الآن تعطل واسع لصادرات النفط. لكن التطورات أظهرت أن مجرد ارتفاع المخاطر الأمنية كفيل بدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، من هنا قد يتحول مضيق باب المندب إلى ورقة الضغط، ليس بالضرورة عبر إيقاف حركة الملاحة بالكامل، بل من خلال رفع كلفة العبور وزيادة المخاوف حول أمن الإمدادات. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73، أما سوليدار بي أيضا 73. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات مع بعض الارتفاع على المؤشر السعودي، بالوقت مؤشر سوق دبي فاستقر بشكل سلبي. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بأداء إيجابي بقطاع الطاقة مع استمرار الصعود الحاد لأسعار النفط، إلى جانب تفاؤل المستثمرين قبل صدور نتائج أعمال كبرى الشركات التكنولوجيا الأمريكية وقرار المركزي الأوروبي. تبينت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ترقب المستثمرين نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا أيضا. وصلت أسعار المعادن ارتفاعها مدعومة بتراجع الدولار من جهة، واستفادة المستثمرين من انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية لزيادة عمليات الشراء من جهة أخرى. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4146 دولار للأونصة، الفضة 60 دولار، أما النفط 93 دولار لبرميل البرنت، بعد ما قلصت أسعار النفط مكاسبها بعد ما خفت المخاوف قليلا بشأن امدادات الطاقة، رغم استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر التي تهدد حركة الشحن البحري في الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1416. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد ما قلل ترامب من احتمالية إجراء محادثات مع إيران على المدى القريب. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65900 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1900 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكراً أطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم ما اقتصر الاهتمام على المنتخب بل امتد إلى العائلة المالكة، فتصدر اسم الأميرة ليونور منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول معلومات عن إتقانها لثلاث لغات من بين العربية إلى جانب الإسبانية والإنجليزية. الأمر أثار إعجاب آلاف المستخدمين وأعاد العائلة الملكية الإسبانية إلى واجهة الترند على السوشيال ميديا وسط إشادة بصورة الجيل الجديد ودوره بتمثيل إسبانيا على الساحة الدولية.
4: وإلى ماريا جمال تحياتنا الحارة ومع خالص تهنية.
5: It's truly an honor to have you here. Thank you for joining us.
3: استقبال وصف بالتاريخ عاشته الأرجنتين بعد عودة منتخبها من كأس العالم رغم خسارة النهائي أمام إسبانيا. مئات الألاف احتشدوا بشوارع بوينس آيرس لتحية اللاعبين بمشهد عكس حجم الفخر اللي بيقدمه المنتخب للبلد. الجماهير رددت أسماء النجوم للتأكيد أنه هالفريق رح يبقى بالذاكرة من بعد ما أعاد الأمل ووحد البلاد وراء الحلم اللي استمر حتى المباراة الأخيرة.

انتشرت على السوشيال ميديا مقاطع بتبين طيارات الاطفاء اطفاء الحرائق هي وعم تجمع المي للمشاركه باخماد حرائق جنوب فرنسا. المشاهد حصدت ملايين المشاهدات ونالت اعجاب المتابعين اللي اشادوا بمهاره الطيارين وجهود فرق الدفاع المدني بمواجهه واحده من اصعب موجات الحرائق لهالصيف.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشط بكرة ومن هلأ لوقتها. stay connected.
1: رياضيا، نهائي بطولة لبنان لكرة السلة تجمع فريقي الحكمة والرياضي في المباراة الأولى. الأجواء توافينا بها مباشرة الزميلة جايال خوري من ملعب المنارة. إذا أولى المباريات جايال، منتابع الأجواء معك.
2: مساء الخير نبيلة من المنارة. بالفعل الأجواء استثنائية وكل شيء صار جاهز لبداية المباراة الأولى من هالسلسلة النهائية يلي بتجمع قطبي كرة السلة اللبنانية، فريق رياضي وفريق الحكمة. مثل ما شايفين المدرجات بدأت تمتلئ على طول. نبيلة بنحكي عن الشق الفني، ولكن الأمور يلي بتخلي الفريق يوصل لهالمرحلة هي إدارية بحت. لذلك معي إلى جانبي مدير نادي الرياضي أستاذ أحمد شاكر. مساء الخير.
3: مساء الخير، كيفكم؟
2: شو هو أكبر تحدي ذهني اليوم بمواجهة هيدي النسخة من فريق الحكمة؟
3: التحدي الأكبر أنه هو نحافظ على اللقب. بتعرف أنه لما نربح بطولة الأصعب أنه نقدر نحافظ عليها، خصوصا عم نلعب ضد فريق الحكمة السنة أبجريدد وأحسن بكثير من هيديك السنة. يعني ما فينا نفوت مرتاحين، إن شاء الله حتكون قمة عالية للفريقين، للباسكتبول العربي والدولي. يعني إن شاء الله بتخلص على الملعب، ونحن بدنا نشكر الام تي في والاتحاد لأنه خلصوا البطولة بهالظروف الصعبة.
2: شكرا لك. يعني نبيلة ما في داعي نقول للناس، قولوا على الموعد الساعة 9:30 المساء عبر شاشة الام تي في.
1: الكل مسمر قدام الشاشات أنا أكيد. شكرا لك جايال.
4: عمر الرحباني يطلق جديده في صار الوقت في الفقرة الفنية.
1: بعد سلسلة من التلميحات والتعاونات بيطرح الموسيقي اللبناني العالمي عمر الرحباني كليب الرسمي لحلو وحزينة يوم الخميس بحلقة صار الوقت مع مارسيل غانم على ام تي في. بهالعمل برجعنا عمر لأصالة الأغنية وجمال اللحن بعمل متكامل من كلماته وألحانه، وكان لنا هاللقاء الحصري معه بكواليس التصوير.
5: غنية حلوة حزينة قطعت شوط كتير كبير، من أول مرة ألفتها من تقريبا 5 سنين لأول مرة انتجتها بمهرجانات الباترون، ثاني مرة غنتها دانا المير بقطر، ومؤخرا بكفر عملته يا رب ومنصف. ليش حلوة وحزينة؟ لأنه في شيء حزين بالجمال وفي شيء جميل بالحزن. نحن هلا موجودين بسات حلوة وحزينة عم نصور الميوزك فيديو بعد ما صدرت الغنية، والعمل من انتاج رحبان 3.0 بالاشتراك مع كرييت، والمخرج كريم رحباني كمان. بالنسخة الرسمية لحلوة وحزينة اللي صدرت من كم اسبوع ما اعلننا عن هوية المغنية، ونحن اليوم موجودين عسات وعم نصور ميوزك فيديو لحلوة وحزينة، ورح اترككم تنطروا معنا كم يوم قبل ما نكشف عن هوية المغنية يلي رح تكون ريفيلد اكسكلوسيفلي على الام تي في والوان تي في. بالفعل هذا عمل حطيت كتير من افكاري الخاصة واختباري الخاص.
1: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا اجمل واجدد الاغنيات على 1FM 99.1.
4: اخبار الطقس الحار في صفحة الاحوال الجوية.
1: لبنان بعده تحت تأثير الهواء السخن، الحرارة فوق معدلاتها والرطوبة عالية، مما بيزيد الأحساس بعد أكثر بالشوب. الهواء جنوبي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة عالية 60%. جولة على الحرارة بكرة بالنهار، 33 ببيروت، 32 بصيدا و29 درجة ببعقلين. بالليل بتسجل الحرارة 27 ببيروت، 22 ببيت الدين و25 درجة بطرابلس. ما تتعرضوا كتير لأشعة الشمس من دون حماية لأنه اليو في اندكس عالي كتير وموج البحر تحت المتر بشوي. أما على الجبال اليو في اندكس كمان عالي ومنشوف خطيطة بالليل. إذن أيام الخميس الجمعة السبت والأحد الطقس كتير حلو، الأجواء صافية ومعدل الحرارة بيتراوح بين 30 و33 درجة بالنهار، بس منحس أنه الحرارة أعلى من المعدلات المسجلة بسبب الرطوبة العالية. هيدي كانت نشرتنا، تفاصيل أكثر بنشراتنا التانية.
2: شكرا دانيلا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي.com
4: وعبر MFM. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
1: طار يعلى امه ان شاء الله طار من خار ومن وجه
0: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
1: ايه كنس نظف لقنا
0: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
1: يلا تصرف يلا تصرف.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
4: مساء الخير. وفي عناوين نشرتنا الليلة: قبل العودة إلى لبنان من زيارة موثوقة بالتاريخية لواشنطن، الرئيس عون يصر على دولة واحدة بجيش واحد والثوابت الخمسة ودعم الجيش. جولة سابعة من مفاوضات واشنطن اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية تنعقد في لقاء روما 2 في الرابع من آب المقبل. بعد ساعات من انتشار الوحدات العسكرية في زوطر الغربية، الرئيس سلام يبرز العلم في البلدة برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان. أهالي زوطر الغربية الموجودون في مداخلها وجزء منها يتمنون على الجيش السماح بدخولهم إلى كامل أرجائها. توغلات وتفجيرات إسرائيلية منها في شقرة والنبطية الفوقة. حيال كلام ترامب عن أن بيري سينضم إلى المسار لدى رؤيته التقدم في الاتفاق، رئيس المجلس يقول: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. استمرار الضرب والحرب على جبهة إيران وماركو روبيو، الحل الدبلوماسي يبقى واردا.
3: LBCI.
5: مساء الخير. ما لم تفعله الحرب ونتائجها فعلته قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون، وخلالها برز اعتراف أمريكي بالدولة اللبنانية القادرة والمساعدة على تقويتها، واعتراف آخر بالاحتلال الإسرائيلي للبنان والضغط في اتجاه الانسحاب الكامل منه. وكل ذلك أرفق بصورة عن انسحاب إسرائيل من أطراف زوطر الغربي. الملخص هنا مبني على معلومات للـLBCI عن تفاصيل المباحثات المغلقة بين ترامب وعون، الذي قدم وبحسب مصدر رفيع المستوى تصورا عاما شفهيا لكيفية معالجة مسألة سلاح حزب الله، فجعل هذا الملف مرتبطا بالدولة وحدها بعيدا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وبعيدا من استعداد الرئيس الأمريكي للتحدث إلى حزب الله، وهذا له وقته. يقول المصدر مضيفا: المهم أن ترامب ربط ذلك أصلا بالدولة، هذا في عنوان الاعتراف بالدولة. أما في عنوان الضغط في اتجاه الانسحاب الإسرائيلي، فيقول المصدر الرفيع إن ترامب تحدث عن الضغط على نتنياهو للانسحاب. أما غياب جدولة زمنية لذلك فمرتبط بحسب المعلومات بنزع سلاح حزب الله. ما فعله رئيس الجمهورية في واشنطن استكمله رئيس الحكومة نواف سلام في زوطر الغربي، حيث غرس العلم اللبناني ليقول للعالم: إن الأرض أرضنا ونريد استعادتها من الاحتلال. التطورات هذه تأتي في وقت لبنان أصبح فيه جزءا من معادلة إقليمية أشمل تعيد واشنطن في خلالها ترتيب الشرق الأوسط وبناء استراتيجية خليجية جديدة لم يظهر بعد أين إسرائيل وتركيا منها. فواشنطن تستعد هذه الليلة لإعلان تعاون نووي سلمي مع السعودية بالتزامن مع تقارب سعودي إماراتي علني أنهى فترة من التباعد في أكثر من ملف، وبالتزامن مع رفع الرئيس الأمريكي سقف ردعه تجاه إيران.
3: الجديد.
6: مساء الخير. اليوم اللبناني في المكتب البيضاوي فرض إيقاعه على أجندة اليوم التالي، فاللقاء الودي الصريح بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون أرسل تردداته عبر خط مباشر من واشنطن إلى بيروت، فاتحا الخطوط الجوية السياسية والدبلوماسية على قاعدة كلام ترامب: إننا سنتعامل مع لبنان بطريقة جيدة وبالاحترام الذي يستحقه. وعلى استحقاقات المرحلة المقبلة، فإن زيارة عون الأمريكية أثبتت عودة الملف اللبناني كواحد من أولويات الإدارة الأمريكية، وبدا رئيس الجمهورية مالئا موقعه بالأسلوب والمضمون أمام رئيس الولايات المتحدة، فكان واضح الكلام صريحا في المقاربات والإجابات كرجل دولة يتحدث بلغة وطنية معبرة عن واقع الحال لبلد تعب من حروب وأزمات، وبدأ يتلمس طريق العودة إلى زمن الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. وتحدث عون بوضوح عن الدعم السياسي المطلوب وعن دعم الجيش حتى يبقى الأمن والاستقرار وإلا سينهار كل شيء. وما بين سطور القمة اللبنانية الأمريكية، فإن رئيس الجمهورية شدد على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل كخطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، عارضا أمام الرئيس الأمريكي التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة. وفي كلام الرئاسة الأولى عن الرئاسة الثانية داخل المكتب البيضاوي الأمريكي، كانت إشارة عون صوب بر وطنية بدلالاتها، منطقية بمقاربتها، آخذا على عاتقه كرئيس للبلاد صلاحيات اتفاق الإطار، ومتحدثا عن رئيس المجلس كرجل دولة يدعم ما نقوم به، وهو يريد إنهاء الحرب كابن الجنوب الذي بذل الجهود لبنائه ويراه اليوم يدمر أمام عينيه. وأعطى عون لبري تفهما كاملا لموقفه المعلن كرئيس للمجلس وكمسؤول رسمي للطائفة الشيعية. وعلى إيقاع كلام عون كانت ردة من ترامب باتجاه بري الشخص الجيد والذي حين يرى التقدم الحاصل سيدعمه. كلام المكتب البيضاوي تلقفته عين التين وأكملت الردة بأفضل منها، فقال بري: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين، لكن الأهم عند رئيس المجلس اليوم هو النتائج على أرض الواقع، فالعبرة بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات. بري وضع جدول مطالبه المكررة حتى يرى تقدما ما، أما رئيس الحكومة نواف سلام فتقدم إلى الخطوط الأمامية غارسا العلم اللبناني في أرض زوطر الغربية، حاملا معه التصميم على تأمين الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وما بين رئيسين، واحد من واشنطن وثاني من على أرض الجنوب، يعمل كل منهما بما يقتضيه الموقع والصلاحيات تحت مظلة الدولة والدستور، وبعيدا عن دعم الأحزاب والأطراف المثقلة بمصالحها وارتباطاتها وأجنداتها. وعلى منطق الدولة، استطاع ثنائي عون وسلام كسب المظلة العربية والتي ساهمت في إنجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وأبعدت عنها جدار الصوت اليومي من تصريحات مشككة أو أزيز مسيرات ونيات إسرائيلية مبيتة لخربطة واقع الأمور والمسار. ففي معلومات الجديد، إن الرياض لعبت دورا بارزا في إنجاح الزيارة، حيث توجت الجهود بالاتصال الذي قام به الرئيس عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم باتصال المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بالرئيس بري. والمسار بالمسار يذكر، فعلى الخط الأمريكي الإيراني ما زالت خطوط المواجهة مفتوحة على أكثر من احتمال، وعلى تصعيد ليلي بات تقليدا مستمرا. ولبنان الذي نجح بتحييد نفسه إلى حد ما ومشى في خطوة فصل المسارات وتثبيت المصلحة اللبنانية أولا، فإنه يقارب المرحلة المقبلة بملامح إيجابية تأتي على خطوط الجهود السياسية والدبلوماسية، وتنظر إلى الميدان وخطواته التنفيذية المرتقبة. وفي موازاة الإيجابية

0: وأهلا بكم إلى هذه النشرة. من واشنطن إلى الجنوب، المشهد اكتمل، فبعد أقل من 24 ساعة على الزيارة التاريخية للرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض، زيارة مهمة ولافتة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، وتحديدا إلى المنطقة النموذجية الأولى في الجنوب في زوتر الغربية. الصورتان تكاملتا شكلا ومضمونا، ففي الشكل أوصل عون القرار اللبناني إلى قلب مركز القرار العالمي، فيما غرس سلام العلم اللبناني في أراض كانت إسرائيل احتلتها في حرب الإسناد الثانية. في المضمون الهدف واحد، التأكيد أن زمن دويلة حزب الله وتسلطه على قرار الحرب والسلم انتهى، فالدولة اللبنانية فقط هي التي تتكلم وتقرر باسم اللبنانيين في الخارج كما في الداخل. ففي العالم حصر للقرار في يد واحدة، الشرعية اللبنانية، وفي الأراضي اللبنانية حصر للسلاح في يد واحدة، الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية. وفي هذا السياق بالذات أعلن أن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة ستجرى في إيطاليا في الرابع من آب المقبل. وفي انتظار عودة الرئيس عون إلى بيروت فجر الغد، فأن الانطباع المرتسم عن زيارته إلى أمريكا أنها ناجحة جدا وإيجابية، فواشنطن ستدعم الجيش اللبناني بقوة وستؤمن له احتياجاته ليتمكن من أداء مهماته في الجنوب، كما أن حركة الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة ستعود. والأهم ما تردد عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى لبنان، وذلك لحض رئيس مجلس النواب نبيه بري على الوقوف إلى جانب القرار الرسمي اللبناني لإنجاح صيغة الإطار. وظاهر أن بري لم يعد بعيدا عن هذا التوجه، إذ عندما سئل عن كلام الرئيس الأمريكي بأنه سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين.
1: المنار، أهلا بكم. بعد فاتح واشنطن العائد إلينا مع أجنحة الطيران المدني الأمريكي كإنجاز تاريخي، جاء فاتح زوتر الغربي غير المحتلة المتسلل إليها عبر آليات الجيش اللبناني خوفا من أهلها لا من عدوها. إنهم الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة التي لن يجبر كسرها إن أصروا على الخفة في التعاطي مع عقول ناسهم وأوجاعهم وكرامتهم وسيادة وطنهم. فالسادة من أهل السلطة محدودو الخبرة والنظر، لا ينظرون إلى وطن يغرق، بل يعملون على تعويم صورة السلطة التي لن ينتشرها من درك التاريخ إلا العودة عن انحرافها الوطني واللجوء إلى موقف مسؤول يلم الشمل ويشحذ الهمم ويجمع كل ما أمكن من أوراق القوة لتحرير الأرض والأسرى وإعادة الحياة والعمران إلى كل قرية ودسكرة من جنوب لبنان. لا بيع الأوهام وعرض السيادة الوطنية في مزاد المقامرة الدولية. فالدولة القوية التي يجب أن تكون البديل الوحيد للفراغ كما يقولون، لم يرها اللبنانيون على مدى أشهر العهد، ولا تبنى بالاستقواء بالخارج، ولا بشرعنة الاحتلال وتبرير جرائمه، ولا بالسكوت على النيل من السيادة الوطنية عبر الحديث عن تدخلات سورية في لبنان كما قال صديقهم ترامب. فيما كل الكلام المعسول ووعود الدعم الشكلية والعنتريات السيادية من واشنطن حتى زوتر الغربي نسفتها الوقائع وذرتها مع دخان الغارات الصهيونية ونسف المنازل من بيت ياحون والبياضة وكونين إلى النبطي الفوقة وكفر تبنيت. أما التلطي تحت عباءة الرئيس نبيه بري بحثا عن مشروعية وطنية، فقد رد عليها الرئيس بري بأن العبرة بعد لقاء واشنطن هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن، مجددا القول

0: قوموا بإنجازات وحطوا على عيني وعلى عين العدالة المفقوعة بتسلط الدولة ومحاولة عسكرة البلاد وخنق الحريات. كانت الوقفة الرمزية السياسية والشعبية والإعلامية أمام قصر العدل اليوم رفضا لملاحقة الصحافي حسن عليق ولتلاعب الدولة بالاستقرار وبالعدالة وبالمؤسسات. أما تلاعب ترامب باستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي فوصل إلى مفترق خطير مع تهديده بضرب الجسور والبنى التحتية الإيرانية عند استهداف القوات المسلحة الإيرانية للسفن في مضيق هرمز. ومع تعبير هذا الموقف عن الضيق بالخيارات التي تطبق على ترامب جاء الرد الإيراني سريعا بأن لا عبور من هرمز إلا وفق الطرق المرسومة من البحرية الإيرانية، وأن استهداف المنشآت الحيوية دونه رد لن تسلم منه البنى التحتية ومصادر الطاقة في المنطقة. ومع هذه التحديات التي تحدق بالمنطقة كان كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الداعي إلى أن تتحمل الأمة مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومقدساتها، مجددا التمسك بالمبادئ والثوابت من الوقف الشامل للعدوان الصهيوني إلى مواصلة التحرك بكل السبل من أجل غزة والضفة وتحرير القدس والأسرى.
1: NBN. أهلا بكم. في الشكل طويت صفحة القمة اللبنانية الأمريكية وفتحت في المضمون العيون على ما يمكن أن تحققه. وعلى هذا الأمر أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المهم الآن بعد القمة هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. ويرى الرئيس بري أن نجاح قمة واشنطن يكون عبر تحقيق وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن، مضيفا: أنا قلت سابقا قوموا بإنجازات وحطوا على عيني. وحين سألت الشرق الأوسط رئيس مجلس النواب عن انطباعه حول كلام الرئيس الأمريكي الذي قال أن الرئيس بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. في جنوب لبنان يواصل الميدان كتابة تفاصيله المتناقضة بين دخول الجيش اللبناني إلى بعض البلدات واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسكان. ومن زوتر الغربية التي زارها اليوم أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن اللحظة تحمل أبعادا وطنية وسياسية ومعنوية لأنها تؤرخ لبداية استعادة الأرض ولو على مرحل. لكن الجنوب الذي لم يغادر دائرة النار استقبل هذا التطور على وقع غارة إسرائيلية استهدفت النبطي الفوأة وعمليات تجريف وتفجير طالت حول وبر عشيت وحدثة، فيما سجلت قوة إسرائيلية توغلا محدودا في برج الملوك تخللته عمليات تفتيش واستجواب قبل انسحابها. وفي موازاة المشهد الميداني تتجه الأنظار إلى الرابع من آب المقبل، حيث تستضيف إيطاليا جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي الذي لا يزال يصطدم بوقائع الميدان. إقليميا تتسع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع يوم جديد من الضربات التي طالت 10 محافظات إيرانية وبنى تحتية حيوية. وبينما تتحدث طهران عن استهداف ممنهج لمناطقها استراتيجية جاء الرد الإيراني سريعا وعابرا للحدود، حيث أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. شملت مستودعات ومرافق لوجستية ومراكز صيانة، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف ما وصفه بالبنية التحتية المركزية لبيانات أمازون في البحرين، تشكل أحد الركائز الأساسية للمنظومة المعلوماتية العسكرية الأمريكية في الخليج. وفي ظل التصعيد المتبادل تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صواريخ إيرانية في مدينة العقبة الأردنية بينما رفع مقر خاتم الأنبياء سقف التحذيرات، مؤكدا أن أي استهداف أمريكي للمنشآت النووية الإيرانية سيعد توسعا مباشرا للحرب، وأن جميع المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة ستصبح أهدافا مشروعة للرد الإيراني. وعلى وقع اتساع رقعة الاشتباك تكشف الأرقام حجم الكلفة المتصاعدة للحرب، فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيف أمام مجلس الشيوخ أن تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران بلغت نحو 37 مليارا ونصف مليار دولار حتى الآن، في مؤشر يعكس أن الحرب المفتوحة لم تعد تقاس فقط بالخسائر الميدانية، بل أيضا بالأثمان السياسية والاقتصادية التي تتزايد يوما بعد يوم.
2: ترقب لنتائج قمة واشنطن وتخوف من انفلات الأمور في المناطق التجريبية، عنوانان يختصران المشهد السياسي اللبناني في هذه المرحلة الحافلة بالتطورات المتسارعة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. بالنسبة إلى لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون، يأمل اللبنانيون في أن يشكل محطة أساسية تعيد ترسيخ موقع لبنان كشريك سيادي، ويرون في حصر السلاح بيد الدولة وحدها شرطا وجوديا لاستعادة السيادة الكاملة بمعزل عن حتمية وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل. أما حول المناطق التجريبية فيؤمل أن يشكل بدء الانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إلى القرى الجنوبية المحتلة اختبارا عمليا لجدية الضمانات، ما يستوجب تطبيقه تباعا على كامل الجنوب بالتوازي مع عودة الأهالي. وإلى جانب الملف المرتبط بالجنوب، تبقى القضايا المعيشية في صدارة اهتمام اللبنانيين في ضوء انفلات الأسعار والفشل الواضح للحكومة والإحجام التام للوزارات المعنية عن القيام بواجبها. لكن بعيدا عن سوداوية المشهد الأمني والسياسي والمعيشي، يبقى تطويب بطريرك لبنان الكبير إلياس لحويك السبت المقبل علامة رجاء في الزمن الصعب. وفي هذا السياق تتجه الأنظار 8 PM نحو مدينة البترون، حيث يقام احتفال وطني فني كبير تحت عنوان الكبير بدعوة من جمعية بترونيات، تكريما للطباوي الجديد وتكريسا لرسالته القائمة على الانفتاح بدل الانغلاق والتمسك بوحدة لبنان ورفض منطق التقسيم.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا متأمرين
3: أن لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة وربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن مختتما زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت قمة أمريكية لبنانية تاريخية ولقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين. وعقب لقاء عون، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته للسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، على أن تسبق استئناف الرحلات مراجعة أمنية شاملة لمطار بيروت بعد توقف يعود إلى عام 1985. هذا وتحدثت المعلومات عن أن الرئيس ترامب أعطى تعليماته لوزير الدفاع الأمريكي بدعم الجيش اللبناني. في جديد الميدانيات الجنوبية، رصدت محلقة إسرائيلية تحمل جسما غريبا في أثناء تحليقها في أجواء بلدة ياطر. هذا وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق لقصف مدفعي مركز. التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد العملية الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية العميد جون بيشوب على رأس وفد في زيارة تعرفية، وتناول البحث في خلال اللقاء عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله على الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي. وطلب الوزير الحجار من اللواء عبدالله الاستمرار باتخاذ أقصى تدابير الأمن والسير في سائر المناطق اللبنانية. كما تابع الحجار مع رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، لا سيما في ظل ازدياد أعداد الوافدين وآليات تعزيز الرقابة والحفاظ على الأمن والسلامة بما يضمن انسيابية حركة المسافرين، كما جرى استعراض ما وصلت إليه التحضيرات المتعلقة بتشغيل مطار رني معوض في القليعات. ضبطت الجمارك اللبنانية 3.5 طن من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة إفريقية. دانت وزارة الخارجية والمغتربين التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التهديد بفرض حظر على الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، مؤكدة ضرورة احترام حرية الملاحة والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية بما يضمن دعم الشرعية اليمنية وانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها. كما دانت الوزارة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا للأمن والاستقرار قرار الإقليميين.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفاد موقع أكسيوس بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، لكن لحظة الحسم باتجاه توسيع المواجهة تقترب بسرعة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران واستخدام قاذفات في قصفها، فيما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن تقديرات في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستصعد من هجومها على إيران في الأيام المقبلة، ما سيؤدي لتدخل إسرائيل إما بطلب من الرئيس ترامب أو كرد على هجوم إيراني. في المقابل، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان ثمن جهود باكستان لخفض التوتر، وأكد أن المشاورات المستمرة معها تحظى بأهمية كبيرة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد على أنه إذا لم يتم ضمان أمننا فلن تكون أي بنى تحتية آمنة، وأكد أن أمن هرمز يكمن في خروج القوات الأمريكية، وأن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأضاف أن معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وفي المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحد نفطه. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام طرق بديلة في مضيق هرمز. إلى ذلك، حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وشدد على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي خطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية، كما طالب باتخاذ موقف دولي حازم ضد التهديدات الحوثية للملاحة. وفي الميدانيات المتصلة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حولت مسار 9 سفن تجارية حاولت خرق حصار إيران. هذا وسمع دوي انفجارات في إربيل شمال العراق. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بعد فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية، ما انعكاس هذه الخطوة محليا وكيف ينبغي تعزيزها؟ ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شرب القرقماز ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في هذه الحلقة، بعد انتشار الجيش اللبناني في البلدة، النازحون من زوطر الغربية جنوبي لبنان ينتظرون السماح لهم بالعودة.
4: بعد الحل عم ينظفوا مخلفات الحرب بالضيعة، بس من المبدأ لا، ما في شيء بيطمني.
3: القيادة المركزية الأمريكية تواصل استهداف البنى التحتية الإيرانية.
5: تم الإعلان عن استهداف خوزستان وبالتحديد مدينة هنديجان صباح اليوم.
3: وقفة احتجاجية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لدى الجيش الإسرائيلي.
6: بنناشد كل العالم، ما استفدنا شيء، إلنا سنة من روح ومنيتي وما إحنا حد يعطينا رد ولا يعطينا نتيجة، بدنا نعرف مصير أولادنا.
3: أزمة وقود جديدة في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ بآخر المستجدات في الملف اللبناني، فقد أعلنت إيطاليا اليوم استضافتها لجولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في 4 أغسطس آب المقبل. يأتي هذا بعد يوم من لقاء الرئيسين اللبناني والأمريكي في واشنطن، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية أمر ضروري لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سيطرتها. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم خلال زيارة لقرية زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني أمس، أكد أن بلاده تسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي تسيطر عليها. هذا ولا تزال القوات الإسرائيلية تشن غارات متقطعة على البلدات المحيطة في الجنوب اللبناني. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. أهلا بك كارين، ودعينا نبدأ من فكرة الغارات. برغم بدء تطبيق المناطق التجريبية، إلا أن هناك غارات متقطعة على الأقل في بلدة النبطية في الجنوب اللبناني.
7: صحيح، يعني اليوم نحن منذ الصباح جلنا على المناطق الثلاثة التي هي يفترض أن تكون المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في لبنان، يعني فرون، صريفة، وفقط مداخل زوطر الغربية. وبينما كنا نحن في زوطر الغربية سمعنا بوضوح أصوات الغارة التي كان قد نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة نبطية فوق قريبة جدا. كل هذا طبعا يدل على أن الوضع لا يزال بعيدا من أن يكون مستقرا بشكل كامل، يزال هناك خطورة كبيرة. وحتى بما يتعلق بزوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني للمرة الأولى يوم أمس منذ أشهر، لم يسمح للأهالي بالعودة إليها، وذلك بسبب وجود عدد كبير من الذخيرة غير المتفجرة، حتى يتمكن الجيش اللبناني من التأكد من أن هذه المنطقة لا تحتوي على متفجرات ممكن أن يعني تؤذي الناس إذا ما عادوا. وبالتالي يمكن الحديث عن حالة من الانتظار كبيرة لدى السكان الذين تجمعوا على مداخل زوطر أملا بأن يسمح لهم بالدخول إليها وتفقد ممتلكاتهم أو ما تبقى.
3: نقطة أخرى كارين، مسألة نزع سلاح حزب الله هي النقطة الرئيسية كخلاف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. على أرض الواقع، هل بدأت أي إجراءات من قبل الدولة لتفعيل هذه النقطة، بسط سيطرة الجيش وبدء نزع سلاح الحزب؟
7: طبعا يعني الدولة اللبنانية هي أيضا تقول أنها تريد نزع سلاح السلاح، وبالتالي ليس هناك خلاف على الفكرة أو على المبدأ. لكن الدولة اللبنانية تعتبر أن المسألة يجب أن تمر بداية بانسحاب الإسرائيلي، بينما من الواضح بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنه يفترض بداية أن يثبت الجيش اللبناني بأنه يقوم بنزع سلاح حزب الله قبل أن يتم هذا الانسحاب على افتراض أنه سيتم. وبالتالي نحن أمام اختلاف كبير في المقاربة للموضوع وفي تحديد الأولويات بالنسبة لكل طرف. لكن الجيش اللبناني يقول أنه مستعد للمهمة لأنه قادر للقيام بالموضوع. بالطبع المسألة بالنسبة له فيها جانب سياسي مهم للغاية يجب تأمينه قبل أن تحل بفقط أوامر تنفذ على الأرض بطريقة عسكرية يمكن أن تؤدي إلى صدام لا يريده الجيش اللبناني.
3: أشكرك شكرا جزيلا كارين ترباي مراسلة بي بي سي في بيروت. وكما تابعتم مستمعين، لم يتمكن بعد النازحون من زوطر الغربية جنوبي لبنان من العودة لبلدتهم، حيث يقوم الجيش اللبناني حاليا بعملية تمشيط للبلدة التي تتخم جغرافيا زوطر الشرقية والتي لا يزال الجيش الإسرائيلي موجودا فيها. وقد استمعنا لعدد من هؤلاء النازحين المنتظرين.
4: لحد هلا ما في شيء جديد، نحن ناطرين الجيش اللبناني اللي يعطينا الامر انه نحن فينا نفوت على الضيعه. بعد الحل عم ينظفوا مخلفات الحرب بالضيعه، بس من المبدا لا ما في شيء بيطمن نهائيا. يعني حتى اذا بدنا نفوت على الضيعه، من يومين اول يوم امبارح الجيش اللبناني فات على نص الضيعه اوس على الجيش الاسرائيلي اضطر يتراجع. يعني حتى اذا ما نفوت نحن على الضيعه هلا بدنا نفوت تقريبا على نصها، النص الثاني بضل لانه نحن وزوطر الشرقي خط واحد، خط العام هو خط واحد. حتى لو فتنا ما في بيوت، ما في شيء، ما في حياه، لا في مي ولا في كهرباء ولا في اي شيء.
8: هلا كونوا صرنا على ابواب يعني الدخول على زوطر باعتبار اولى المناطق التجريبيه، فبطبيعة الحال في حماس كتير كبير عند الناس وحابة انها ترجع على ضيعتها رغم الدمار الضخم اللي موجود بالضيعة، ولكن الحماس موجود ناطرين الساعة اللي بدهم ينسمح فيها لحتى يقدروا يفوتوا على زوطر. ولكن في طبيعة الحال المشاكل اللي هلا رح يواجهوها واللي رح تبلش من يعني من أول يوم رح يفوتوا عليه، اللي هو تواجد الاحتلال الإسرائيلي بزوطر الشرقية.
9: لا بتعرف الناس عم يسبق الشوق، يعني الناس عم تتصرف باندفاع كتير قوي إنه عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. الجيش انتشر اليوم وبلش اجمالا بفتح الطرقات وبالشغل. ليش الناس بعد ما فاتت؟ لانه اتوقع انه الجيش عم بيقوم بعمله كبدايه انطلاق المناطق التجريبيه اللي هي بتفتيش البيوت حتى ما يصير في صدام مع الناس والناس تتفتش بيوتها قدامه وهي موجوده.
3: عدد من النازحين اللبنانيين ممن يترقبون العودة لزوطر الغربية جنوبي البلاد. وبينما ينتظر الجانبان الإسرائيلي واللبناني جولة جديدة من التفاوض تعقد هذه المرة في إيطاليا، تظل هناك ملفات أساسية تشكل نقاط الخلاف بين الطرفين وعلى رأسها نزع سلاح حزب الله. فإلى أي مدى يمكن للدولة اللبنانية بدء هذه الخطوة مع مراعاة الأبعاد المجتمعية ودون أن يتسبب ذلك في خلق حالة من الانقسام في الشارع اللبناني؟ عن هذا الطرح تحدثت مها الجمل إلى دكتور فواز جرجس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في لندن.
10: الدولة اللبنانية لا تسيطر على هذا المشهد يا للأسف. ما يحاول رئيس الوزراء اللبناني القيام به هو طمأنة الشعب اللبناني أن الدولة اللبنانية تشدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، ولكن لا أعتقد أن هذا سوف يحدث في الأشهر القادمة. إسرائيل تشدد على الإبقاء على ما تسميه بالشريط الأمني في لبنان لحوالي 7 كيلومترات، وهذا يعني أن المناطق التجريبية هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
11: طيب يفترض دكتور فواز أن ما تسمى بالمناطق التجريبية يفترض أنها بالأساس يعني بها الجيش اللبناني يشترك في هذه المناطق، كيف يمكن أيضا الوصول إلى سيطرة أو ربما الوصول إلى نزع سلاح حزب الله كما يطرح الرئيس اللبناني وكما تطرح السلطات اللبنانية؟ كيف ذلك يعد منظورا أصلا؟
10: المعادلة هي معقدة إلى درجة كبيرة. الرئيس اللبناني طرح المعادلة أو المقاربة بالأمس في واشنطن، قال بالحرف الواحد أن نزع سلاح حزب الله أو حزب الله يتطلب انسحابا إسرائيليا من كل الأراضي اللبنانية، يتطلب مساعدة الجيش اللبناني ويتطلب إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني. ماذا؟ سلاح حزب الله يتطلب انسحابا إسرائيليا، وهذا لم يحدث في الوقت القريب. ومن هنا أنا أعتقد كل ما نتحدث عنه هي الحقيقة أمنيات وليس يعني واقع يمكن التأسيس عليه في الأسابيع والأشهر القادمة. إسرائيل تشدد على أنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، في حين أن لبنان يشدد على أن قضية نزع سلاح حزب الله عليها أن تأتي بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ومن هنا نحن الحقيقة ما نزال في المربع الأول، ولا أعتقد أننا سوف نشهد انسحابا إسرائيليا لا جزئيا ولا حتى كاملا من الجنوب اللبناني.
3: فواز جرجس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من لندن.
12: ما الذي يجري في السودان؟
13: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمها بدلة State of the Artist.
12: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
14: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
15: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
12: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
3: إلى ملف المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ليلة 11 غارات ضد أهداف إيرانية، واستهدفت على وجه التحديد البنية التحتية البحرية ومراكز الدعم اللوجستية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتفعيل الدفاعات الجوية فوق طهران مع سماع دوي انفجارات في تبريز وبوشهر. في المقابل جدد الجيش الإيراني استهدافه لقواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين من جراء الهجمات الأمريكية منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. المزيد من التفاصيل مع علا مسعودي الصحفية من طهران.
16: تجددت الهجمات الأمريكية يوم أمس واليوم على مناطق معينة في إيران. تم الإعلان عن استهداف خوزستان وبالتحديد مدينة هنديجان صباح اليوم، وهجوما آخر فجر اليوم على مدينة جوار في محافظة إيلام، فضلا عن انفجاران هزا محافظة بوشهر، وهجوم آخر كان في مدينة كانكاو بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، وأيضا هجمات طالت مدينتي كنارك وتشابهار في مدينة سيستان وبلوشستان. يذكر أنه منذ استئناف الحرب وعودة الهجمات الأمريكية على إيران، هناك تركيز واضح على بعض النقاط في إيران، على سبيل المثال ميناء سيريك الذي استهدف لثلاث مرات خلال يوم واحد. هذا الميناء هو ميناء تجاري لكن له موقع استراتيجي هام، هو مطل على مدخل مضيق هرمز وهو مشرف على المضيق بشكل عام. وقد زاره يوم أمس وفد من الحكومة الإيرانية للإطلاع على الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص والتي يعتاش عليها المواطن هناك. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 53 قتيلا و592 مصابا جراء الهجمات الأمريكية منذ استئناف العمليات العسكرية، وهو يعتبر مؤشر على تصاعد الكلفة الإنسانية داخل البلاد. وبدوره أعلن الجيش الإيراني بأن دفاعاته أسقطت مسيرة في محافظة أذربيجان الشرقية، فضلا عن مسيرة أخرى قد أسقطت صباح اليوم في سماء العاصمة الإيرانية طهران. وفي رده على الهجمات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري عن استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل وقاعدة الأزرق في الأردن، كما أعلن الجيش عن استهدافه تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت.
3: علا مسعودي الصحفية من طهران. ومع استمرار الضربات الأمريكية على جنوب إيران والتي طالت أجزاء ومدنا في محافظة خوزستان الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد، تواصلنا مع عدنان غزي رئيس بلدية سونسجرد في المحافظة، وسألناه عن تأثير هذه الضربات على الحياة اليومية للمواطنين.
17: طبعا كما يدعون الأمريكان هم يقصفون المناطق العسكرية، لكن في الواقع هم يقصفون مناطق والأماكن السكنية ونوعا ما المنشآت التي نوعا ما تكون في خدمة المواطن كالمستشفيات والمدارس. طبعا هذه التفجيرات يعني هي أو هذه هذا الغصب له تأثيرات، ولكن الناس يعني تعودت على هذا الغصب. من ثاني أن الناس يعني لا تبالي بالغصب الأمريكي، وأعتقد لا تؤثر كثيرا ولم تؤثر على حركة المواطنين. ثانيا الشيء يعني الذي نشاهده من خلال المواطنين رغم جميع القضايا والضغوط الاقتصادية، لكنهم واقفون صامدون بوجه العدوان والخصف.
3: عدنان غزي رئيس بلدية سوسنجرد بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن السلطات تعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد خلال زيارته لبلدة زوطر الغربية اليوم التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا. الجيش الإسرائيلي قال أمس إنه أطلق النار قرب قوات كانت تنتشر في زوطر الغربية جنوبي لبنان، وسكان يحكون عن انتظارهم للحصول على إذن لتفقد منازلهم فيما تسمى المناطق التجريبية عند زوطر الغربية.
9: الناس عم يسبق الشوق، عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. أتوقع أنه الجيش عم بيقوم بعمله انطلاق المناطق التجريبية.
11: الجيش الأردني يقول أنه رصد 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية اليوم، وبحسب مصدر عسكري مسؤول في الجيش اعترضت الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان. سمع ضوي انفجارات في مدينتي تبريز وبوشهر في إيران. طهران تقول إنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. والدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام شرقية السعودية اليوم. وكالة رويترز تنقل عن مصادر بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن اتفاق مع السعودية في وقت لاحق اليوم يساعد في تأسيس برنامج نووي مدني في السعودية.
18: بي بي سي
19: أخبار الشرق الأوسط.
11: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وسكان في جنين بالضفة الغربية يحكون عن أزمة وقود خانقة.
20: كل الناس عطلت أشغالها وعمالها مشان تعبب 100 شيكل بنزين أو سولار، وعلى الفاضي هاي بسنا لا أجل لا بنزين ولا سولار.
11: السلطات التونسية أعلنت السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في ولاية بنزرت شمالي البلاد عقب عمليات إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة وسط موجة حر شديدة لامست فيها درجة الحرارة 50. كنت معكم مهل جمل.
18: بي بي سي
19: أخبار الشرق الأوسط.
3: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
19: يوميات الشرق الأوسط.
3: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
21: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
3: من أين سنبدأ جولتنا هند؟
21: بدايتنا من الحرائق التي اندلعت في تونس والجزائر، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول هذه الحرائق ومحاولات التصدي لها. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق، كذلك يشير التقييم المبدئي إلى احتراق 10 منازل. ووفقا للأنباء الواردة من تونس، فإن الحرائق التهمت أكثر من 238 هكتارا من الغابات في ظل موجة حر قاسية. دعينا الآن نستمع إلى مقطع صوتي من فيديو في الجزائر. كان النيران تتصاعد في الفيديو بينما يحاول الناس الفرار منها. دعينا نستمع إليه.
22: أهرب أهرب أهرب أهرب قاع أهرب أهرب. الله أكبر الله أكبر. أهرب أهرب. حضرت مكيش أنا اللي خروح روح روح روح.
3: هي صور من الجزائر كانت تشير في البداية إلى حرائق في الغابات، لكن يبدو أنها أيضا بدأت تقترب من المناطق
21: صحيح
3: السكنية.
21: صحيح، بدأت تقترب من المناطق السكنية.
3: وبالتالي كيف تفاعل مستخدمو التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع؟
21: كان هناك الكثير من التعليقات التي تدعو الله أن يحفظ تونس والجزائر وينجي شعبيهما.
3: المحطة التالية يبدو أنها من غزة، ماذا هناك؟
21: صحيح، انتشر فيديو للشاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلة بعد سقوطها في بركة صرف صحي بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة. كان الشاب يحمل الطفلة الصغيرة ويسبح بها في البركة الذي كان التلوث والمخلفات واضحة في مياهها، بينما يقف عدد من الفلسطينيين على حافة البركة لمساعدته لدى الخروج منها. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: خلاص هاي طلع مش فيها البنت مش
3: فيها. استنى كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع وتفاعلا مع هذه الطفلة؟
21: هي الطفلة تبدو أنها في الثالثة أو الرابعة من عمرها. هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. أشاد الكثيرون بشهامة الشاب، وتحدث عدد من أهل غزة عن عمق هذه البركة التي قفز فيها وخطورة ما كان يمكن أن يتعرض له هذا الشاب لإنقاذ حياة الطفلة الصغيرة.
3: من أين ستكون المحطة الختامية يا هند؟
21: من السودان. انتشر فيديو لزف تجوب شوارع مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق احتفالا بانطلاق دور الجامعات. كان الشباب يقرعون الطبول ويرفعون الأعلام مع طلبة الجامعات من الشباب والفتيات الذين كانوا يجوبون المدينة. دعينا نستمع إليهم.
3: طبعا النيل الأزرق

0: وضمت أطفالا وسيدات من عائلة المحتجزين. تأتي الوقفة في وقت ما زال القوات الإسرائيلية تنفذ في عمليات مداهمة واعتقال في عدة قرى جنوبي سوريا بشكل متكرر. وقد استمعنا لبعض المشاركين في هذه الوقفة.
1: ابني معتقل له سنة عند الاحتلال، اجى سجل بالمدرسة واعتقلوا طالب شريعة، ولنا سنة وعم نطالب والناشد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأمة العربية والناشد كل العالم، ما استفدنا شيء، إلنا سنة من نروح ومنيجي وما إحنا حد يعطينا رد ولا يعطينا نتيجة. بدنا نعرف مصير أولادنا، بدنا نعرف شو حقهم، شو مصيرهم. إحنا أهل من ناشد سيادة الرئيس، أنت وكل مسؤول بالدول العربية والأجنبية طالب لنا بأولادنا.
2: ابني معتقل من تاريخ 25/4/2024 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. جينا اليوم على مركز دبع الفوار للأمم المتحدة، المقر العام للأمم المتحدة بمحافظة القنيطرة، لناشدهم ونطالبهم بالإفراج، بضغط دولة الاحتلال للإفراج عن السجناء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن الأمم المتحدة لم يصدر منها أي قرار صارم بشأن هؤلاء المعتقلين.
0: سوريون من القنيطرة جنوبي سوريا.
3: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 25 فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة. وأوضح النادي أن من بين المعتقلين 5 سيدات من طوباس وتلكرم والخليل وبيت لحم، إضافة إلى 15 عاملة من قطاع غزة جرى أيضا اعتقالهم في قلقلية. في سياق منفصل، هدمت السلطات الإسرائيلية اليوم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وكذلك منشآت زراعية وتجارية في بلدة رفات شمال غرب القدس. كما تجددت هجمات المستوطنين على بلدات جلود جنوب نابلس وترمس عية شمال رام الله وبرقة شمال شرق رام الله أيضا، ما أدى إلى أضرار في البيوت وأملاك المواطنين وحرق للمزروعات والأراضي حتى ساعات الفجر الأولى اليوم. وبعض من تضرروا من تلك الهجمات تحدثوا إلينا.
4: صرنا محاصرين من قبل المستوطنين من 29/4، حصار جزئي من 5 أيام، قطع كهرباء قطع كامل. اللي صار امبارح إنه كانوا واعديننا الارتباط الفلسطيني العسكري إنه يجيبونا أكل، لأنه ما ظلش عندنا أكل، وللأسف الشديد ما قدروش يوصلوه لأنه كان ادعى الارتباط الإسرائيلي إنه ما فيش قوة تمنع المستوطنين، ولحد الآن إحنا بدون أكل.
5: اللي صار امبارح هو امتداد لأول امبارح، امتداد لليوم اللي قبله، اعتداءات مستوطنين متكررة على قرية برقة، وهذا الاعتداء الأخير كان يستهدف منازل على أطراف البلدة. وصلوا إلى أحد منازل المغتربين في المنطقة الشمالية من قرية برقة، وهذا يمكن المرة 5 أو 6 بيعتدوا على هذا المنزل، وبيحاولوا يطبشوا شبابيك المنزل ويحاولوا يحرقوا حوالين المنزل، إلا أن الحمد لله الناس حول المنزل هذا يعني صاحين ومترقبين ومتوقعين هذا الاعتداء، والحمد لله تم صدهم عن هذا المنزل وانتقلوا إلى منازل أخرى.
0: فلسطينيون من قرية برقة شمال شرق رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة التي تعيش أيضا حالة من الأزمة الحادة بسبب نقص الوقود، حيث اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطة التزود بالبنزين والسولار، وذلك نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية واستمرارا لاحتجاز إسرائيل لما يعرف بأموال المقصة. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في جنين ممن يعانون من أجل التزود بالوقود.
6: احنا بنشتغل في توزيع اللحمه والمواد التموينيه، في شغلنا يعني هاي شايف السولار، بنوقف يوم عشان نعبي سولار ويوم الثاني بنشتغل فيه وثاني يوم نرجع نوقف. الوضع صعب، صعب كثير الوضع على السيارات التجارية خاصة.

0: بتقطع الكازية بقول لك بنعبي لك 100، طيب ايش تعمل بسيارة تجارية؟
1: يعني أزمة السولر والبنزين اللي هو الوقود الخانقة اللي أربكت المواطنين وعطلت بعض أشغال كثير من الناس، لأنه في ناس يعني الوقود لسياراتهم شيء ضروري وحيوي.
2: ما الواحد مش عارف يقضي مصالحه ولا أموره، كل الناس عطلت أشغالها وأعمالها مشان تعبي 100 شيكل بنزين أو سولر. يعني أنا مدرس معطل هسه عطلة صيفي، لو أني مش معطل شو بدي أعمل؟ دخل إجازة يوم مشان أعبي بنزين أو أمشي أموري ولل يعني للأشياء الطارئة. تعرف أنا اليوم صليت الصبح ورحت الساعة 5:30 عنا على باب كفر ذان وعلى الفاضي هاي بستنى لا أجل لا بنزين ولا سولر. حكولنا هون نزلنا نشوف، هون في ناس باتت مبارح على المحطة أخرى، أنا جيت على صلاة الصبح في ناس نامت وعلى الفاضي وما فيش حل. يعني ما حدا بيوعدك بحل، ما حدا بيعرف شيء، لا السلطة ولا صاحب الكازية ولا ما فيش حدا بيعطيك جواب يعني ريحك شوية. إحنا من الصبح بنسأل بصاحب الكازية بعرفش.
3: فلسطينيون من جنين شمالي الضفة إلى قطاع غزة، حيث نظم عدد من المصابين والمرضى ممن لديهم تحويلات طبية للعلاج بالخارج، نظم وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة الصحة العالمية في القطاع للمطالبة بتسريع إجراءات سفرهم.
4: أنا مصاب حرب ومعي تحويلة طبية إيرجنت عاجلة، تغيير مفصل للركبة، وإحنا لنا أكثر من أسبوع بنروح بنعمل اعتصامات داخل مستشفيات قطاع غزة للاستعجال للمرضى الموجودين عندنا في غزة وما يقارب عددهم 30,000 مريض، للا استجابة من المستشفيات. فاليوم احنا قررنا نطلع اعتصام، وكنا مقررين الاعتصام يكون مفتوح اذا ما صارش استجابة من منظمة الصحة العالمية.
5: أنا القائم على الفراغ هذا، ودعينا قبل هيك اعتصامات في مستشفى الشفا ومستشفى ناصر والأقصى، واليوم كنا عن منظمة الصحة العالمية. طبعا أنا مريض قلب، معي تحويلة طبية وبحتاج للعلاج في الخارج، دعينا لحراك أمام منظمة الصحة العالمية ووضع حجزية. قالوا مين المسؤول؟ نزلونا الموظفين قالوا مين المسؤول؟ قلت لهم أنا. وقال مين بدك معك يطعي معي يحكي عن الناس؟ اخترنا كمان ثلاث أشخاص دخلنا قعدنا معاهم. أنتوا كمنظمة الصحة العالمية تضغط على دول العالم أنه يجلوا المرضى أو يوسعوا عملية الإجلاء، يعني كيف منظمة الصحة العالمية زي هذه هي أكبر مؤسسة دولية في العالم مش قادرة تطلع المرضى الموجودين في غزة؟
3: عدد من المرضى الغزيين، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج آية زمرة، في هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: الآن عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. اليوم الحلقة بلا مقدمة لأنه معنا من أحلى الصبايا اللبنانيات يلي هن مستقرين بموسكو وعايشين هون، وقصتهم حلوة وملفتة للنظر كتير، لأنه على الرغم من عمرها الصغير داليا مروة قدرت تثبت حالها بمجالات كتيرة بموسكو، وعم تلفت نظر الكل بجمالها لأنه فاتت من عالم مختلف كتير على عالم الموديلينج. داليا هاي.
5: هاي، ثانك يو رامي.
4: ثانك يو لك لانه لبيت الدعوه. بعرف كتير مشغوله، بس عبالنا نوصل قصتك اليوم، لانه المنبر تبعنا هذا البلاتفورم بيوصل خبرات وناس عاشوا بروسيا وكيف قطعوا اكسبيرينس بهذا البلد، وانت حدا بعده صغير بالعمر وبعدك صبيه، بس يو ميد يور واي ثرو اول المشاكل والاوبستاكل والصعوبات عن جد لتقدري تثبتي حالك. خبريني اول شيء داليا، كيف بتحكي روسي هالقد بطلاقه وانت منك روسيه اصلا ابدا؟
5: هلا الفكره انه انا خلقت بموسكو، هذا اول شيء، انه انا كرمال اهلي كانوا عم يدرسوا بجامعه الصداقه بموسكو، عاشوا فتره وبهالفتره انا خلقت هون، فرحت على الكيندر جاردن، درست بالمدرسه اول 4 years in school، وكرمال هذا الشيء كنت عم احكي مع الاولاد، كانوا I had friends يعني بيحكوا روسي، ومنهم تعلمت احكي بالروسي مثلهم، وكان عندنا قاعده كتير مهمه بالبيت انه ماما وبابا قرروا انه بالبيت بنحكي بس عربي وأوتسايد بنحكي بس روسي، كرمال نتعود نحكي عربي بالبيت ونقدر نحكي روسي مع الأولاد يلي already ما عندهم أكسنت، ونتعلم نحكي مع ومثلهم يعني بطلاقة باللغة الروسية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني بيك إجا على اتحاد السوفيتي من قبل، درس وتخصص هون،
5: صح،
4: وكمان بحب هاي البلد كتير مثل ما خبرتيني. هلا مستقرين بلبنان،
5: صح،
4: خبريني انت حدا خلق هون وصبية هيك لبنانية، يعني you look different اصلا، you're not blonde ومبينة typically حدا شرقي،
5: صح،
4: كيف بتقيم الحياة هون بموسكو من خلال خبرتك انت وصداقاتك مع كتير ناس روس كمان؟ شو بيعرفوا عن لبنان؟ شو بيسمعوا عن لبنان؟ وكيف انت بتوصلي لهم صورة لبنان كمان لقلهم؟
5: صراحة كتير بحب الحياة بموسكو، يعني كتير كومفورتبل، انه بحس حالي مرتاحة، بحس حالي انه عايشة بأمان، ما بحس انه في شيء دينجر حوالي. فكرة لبنان بحب انه فرجيها مثل نحن كل اللبنانية بنحب تفرجها، انه عنا الاكل طيب، عنا الكالتشر كتير حلوة، بنحب نتعرف، بنحب نحكي، بحس انه نحن اجمالا كلبنانية we are very extroverted، اجمالا اكترية اللبنانية اللي بعرفهم كتير بحبوا يتعرفوا ويحكوا، وبحب فرجي انه لبنان هو عالم، انه العالم كله بلبنان بتحب تتعرف. We have music, we have good food. يعني this is what I like to show.
4: قدي بلدنا صغير داليا، بس قديش نحنا كلنا اللي برا،
5: صح،
4: literally منحس حالنا كأنه عنا المشن اليومية انه نخبر الناس عن هذا،
5: صح،
4: البلد،
5: صح.
4: حتى في رفقاتي روسيات، الروسيات in general بيروحوا توريزم أكتر صوب مصر، تركيا إذا بدهم بحر، صرت عم خبرهم لا في محل اسمه بيروت،
5: exactly.
4: لازم تروحوا على بيروت وبحر بيروت وجبال والبترون، أو بفرجيهم صور عن لبنان وعم ينصدموا بشكل كتير كبير. خبريني أكتر عن هذه النقطة، لأنه مش كل الروس بيعرفوا عن لبنان كمان أصلاً. سو كيف بتحس الروس بيتفاعل لما أنت تحكي لهم عن لبنان وعن بيروت وهيك؟
5: حس العالم تستغرب بالأول، لأنه بس أحكي معهم روسي بفكروني أنه يمكن أنا أصلي أرمني، يمكن أصلي أذربيجاني، لأنه صح أنه شكلي شرقي، بس ما حدا ممكن يفكر أنه هاي بنت عربية عايشة بموسكو وخلص، يعني كل حياتها بموسكو وهي من بلد هالقد صغيرة مثل لبنان. العالم إجمالاً ما كتير بتعرف عن لبنان بالأساس، فبحاول أنه تلات منو about this culture، وبحاول أنه خبر أنه لا لازم تجو، لازم تجو، لازم تشوفوا، لازم تتعرفوا، هيدا عالم عن جد كلياً غير. صح أنه لبنان كتير صغير، بس عن جد عالم it's so different، it's so different. بحس إنه الروس لازم يشوفوها، لازم يشوفوا كيف our culture، لازم يشوفوا قد إحنا منحب الحياة، مع إنه في عنا كتير إشي عم بتصير ببلدنا دائما، يعني ولا مرة بيكون في عنا شيء أنا متحس حالنا peaceful، بس بدل بحس إنه الروس they have to see this culture. فبحب إنه فرجيهم عليها من هالناحية، بفرجيهم صور، فرجيهم عن my experience. أنا خلصت مدرسة بلبنان، مدرسة بموسكو، so بحب فرجيهم إنه كيف أنا كنت بالمدرسة بلبنان، كيف كانت المدرسة، قد بتختلف عن الحياة هون بروسيا، تيشوفوا ويحسوا بالفرق كمان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طيب كيف بتحس بالفرق أنت بين حدا بحب موسكو وبحب بيروت بنفس الوقت؟ بتحس حالك أكتر بتلاقي حالك وأتراكتد للكولتشر الروسية بكل معانيها وللطقس الروسي والناس الروس، أو بتحس حالك أكتر أنت لا أنا مقصمة بين هيدول المحلين يلي عن جد بحبهم كتير، لأنه أجان أنت حدا ما يعني ما في طرف روسي، يعني أمك وبيك اثنيناتهم لبنانيين، بس بحسك يعني بحس فيك شيء من هون قد ما فيك شيء من تحت.
5: Very true. That's very true. لأنه عشت يعني أنا هلا عمري 22 سنة، 10 سنين عشتهم بروسيا، ورجعت بس فتحت عيوني وبلشت إنه شوف العالم اللي حواليا وقتها بهالفترة نحن رحنا على لبنان، فمثل كأنه عن جد صار في عندي إنه two worlds، هي العالم الروسي والعالم اللبناني. بس أكيد من ناحية الطقس ما بختار روسيا. طقسها كتير بكأف صراحة، يعني بس يكون في winter برشا I try not to stay here، إذا عندي فرصة إنه أطلع من روسيا بس يكون في شتوية ما رح تلاقيني هون. كتير بحاول إنه ما أكون هون، لأنه عن جد يعني مثل كأنه بتقلب البلد صراحة. however الصيفية بموسكو كتير بحبها، صيفية بلبنان كتير بحبها، لكن ما في كتير قارن الكولتشرز لأنه they are so different، ما في حتى إنه حطهم on the same plate، they are that different، عرفتي؟ بس الاثنين بيعنوله، الاثنين بيعنوله، وبحس إنه الاثنين كتير إنه أسسوا شخصيته، يعني المنتاليتي اللبنيز والمنتاليتي الروسيان وكل هالأخبار عندي كلهم اختلطوا وكونوني أنا كشخص، وخلص هيك
4: يعني الشخص في يكون belonging أو بينتمي لثقافتين لبلدين.
5: أكيد
4: وبأي شخصية بتطلع، أي ستيل بيطلع، يعني أي منتاليتي بتطلع بين ثقافة هالقد حامية وسريعة مثل الثقافة اللبنانية، وبين ثقافة رايقة بتاخد وقتها وشوي باردة مثل الثقافة الروسية. يعني أنت اليوم كيف فيك توصفي حالك وشخصيتك؟
5: في اشياء عندي 100% بضلهم على الستيريوتيبكال لبنيز.
4: مثل شو مثلا؟
5: عصبيتي مثلا، انا في عصب، فرجي كتير بايدي، بعبر بايدي، انا شخص كتير بعبر اجمالا عن الايموشنز، يعني انا مثلا اذا كان عندي احساس بحب عبر. الروس بتحسيهم ابرد، منه شيء خطا، منه شيء انه غلط، بس انه هن هيك ابرد بكتير صراحه. فمن هيدا الناحيه لا 100% لبنيز. في عندي اشياء ثانيه انه بحس حالي انه يمكن I'm more on the Russian side، يمكن mentality wise، انه كيف بشوف الاشياء، كيف بشوف الخبره بالحياه بالصداقه، يمكن شوي بتختلف عندي من هالناحيه. بس بحس انه عندي كل شيء اختلط اجمالا. يعني يمكن ما في عندي شيء انه 100% هون 100% هون، غير فكرة بس إنه التعبير الإيموشنز يا سيدي عندي 100% كلبنيس
4: سايد. هيدي مبينة أصلاً كتير واضحة.
5: كتير بحب عبر.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بتعبري لدرجة إنه لترلي عيونك بيحكوا أنت وعم تشتغلي شغل الموديلينج. أنا مش من زمان بعرفك داليا، تعرفنا على بعض لأنه قدمنا سوا حفل إطلاق النادي اللبناني في موسكو، هاي المبادرة يلي قاموا فيها شباب لبنانيين كرمال يجمعوا اللبنانيين أكتر، وكرمال يكون في نشاطات بين اللبنانيين وهيك، وكرمال يكون في جسر بريدج بين موسكو وبين بيروت. تعرفنا على بعض بحفل إطلاق هيدا النادي لأنه أنت كنت عم تحكي بالروسي وأنا بالعربي. وخبرتيني انك مبينه اصلا انه بتوحي، وبس شفتك قلت الصبيه موديل اكيد لها شيء علاقه بالكاميرا لانه منا مجامله قد ما هي عن جد فاكت فيري اتراكتيف، وعيونك عن جد بيحكوا للكاميرا. وصرت هلا بس شوف يور ستوريز على الانستغرام كامبينز لمحلات معينه تياب او ميك اب او غيره، بقول يا الله داليا، هاي داليا، انه هاي الداليا اللبنانيه اللي فيت اللبنانيه اللي بعرف. خبريني عن هذا العالم شوي، خبريني عن عالم الموديلينج بموسكو، كيف صبية لبنانية قدرت تشق طريقة هي منا طالعة من ايجنسي رسمية ولا مدعومة من حدا، وهي منا تبكي للبنت الروسية مثلا، شو اللي صار وكيف بلشتي وين صرنا هلأ؟
5: لك حابب بلش بس بالفكرة انه هيدا دايما كان حلمة من أنا وبالمدرسة، كان حلمي أنه أكون موديل، وكنت يعني أحضر فيديوز، يعني هيك بتلاقينا يمكن بالصف السابع كنت أحضر فيديوز فيكتوريا السيكرت مودلز وقول واو أنا ما أحلاهم وهيك كل هالأخبار. ودايما كنت فكر أنه يمكن هذا الشيء كتير بعيد عني، لأنه our culture كنت حس أنه يمكن ما بتسمح لي انه فوت بهيدا العالم الموديلينج، لانه هيدا اندستري في كتير رومرز عنه، وفي كتير رومرز هنا عن جد صحيحين، يعني في كتير اشياء شوي بتخوف بهالاندستري.
4: صحيح. مهنة الصحافة على فكرة دالي، أول ما قررت أدرس صحافة كمان أهلي كان عندهم نفس نوع ردة الفعل أو الخوف أنه هاي المهنة بيقولوا بدك تكوني واحد اثنين ثلاثة أو واحد اثنين ثلاثة لتوصلي فيها، بس I insisted أنه لا، هيدا حلمي بتمسك فيه وبقدر أوصل.
5: أكيد أكيد أكيد، يعني الواحد إذا عنده شيء قرار أنه بده يعمله، شيء الواحد عباله يعمله it's definitely gonna work. الواحد أهم شيء ما ينسى the traditions والlimits يلي قادر يحطون. يعني أنا من أول ما بلشت، أنا كيف بلشت؟ بس جيت على موسكو قلت why not، ولا قلت why not.
4: أهلي دعموا كفية؟
5: أهلي دعموني لأنه وثقوا فيا،
4: ما خافوا أنه داليا بموسكو لحالة موديلينج؟
5: خافوا بس they supported me. يعني أنا كنت حاسة عليهم أنا خايفين، بس أنا كان عندي فكرة ببالي أنه أنا إذا هيدا الشيء بدي أعمله لازم أعمله، وما خلي أهلي أنه يندموا أنهم شجعوني لأنه كانوا خايفين. بعرف أنه كانوا خايفين.
4: شو كان البلان بي؟ أنت شو كان لازم تشتغلي بالأصل مثلا إذا مش موديلينج؟ لا عن جد
5: I swear ما بعرف، ما كان عندي a second plan. خلاص كنت حطيتها ببالي وقلت خلاص إنه this is what I'm gonna do، ولقيت agency وقدمت. ووقتها كنت كتير خايفانة، أخذت خيي معي على الأوفيس أول مرة التقيت معهم، أخذت خيي معي على الأوفيس، ومن لحظتها دغري قلت لهم إنه في عندي إنه كذا كذا كذا، ما بتصور هيك، في عندي specific limits ما في أتخطيهم، خلاص هيدا my culture، انه اذا انتم قابلين تشتغلوا معي لازم تقبلوا على الليمتس اللي انا حطيتهم، وخلص وهيك كفينا الشغل. والحمد لله يعني الكل تفهم، ولا مره كان عندي مشكل اون سايت انه لا وانت كيف ما بتقبلي وانت موديل وي هاف تو نو.
4: شي مره قالوا لك لازم لا تعملي هيك او تبيني هيك او تكوني اضعف او تكوني انصح؟ شي مره سمعت هيك كومنتس؟
5: مرق علي مرة اتصلوا بالأوفيس براند، ما رح أقول اسمه بس
4: براند
5: ما فيه سمي، براند اتصل بالأوفيس تبع الايجنسي وقالوا لهم أنه داليا لازم تضعف. مرقت علي وصراحة استصعبت شوي لأنه كان عمري 18 وقتها، وكنت بعدني أنا بس عم بلش بهيدا الجيرني، وأكيد أنه زعلت شوي واستصعبت للفكرة، بس فهمت أنه أنا مش لازم أعذب حالي بهيدا الباث، يعني مش لازم أنه أعذب حالي تأضعف، فيي أهتم بجسمي وأهتم بحالي وأعمل سبورتس، ما قلب للجيم، بكره للجيم رمية، بكره شو اسمه الجيم، بعرفك بتحبي، أنا بكره
4: للجيم.
5: قلتيلي هيدا الشيء، قلتيلي لا يعني يمكن it's gonna sound funny بس بحب البيلاتيز عن جد.
4: لا it's not يعني ما في ستيريوتيب. أنا ليك أنا حدا كصحفية لأنه عم بحكي بالحياة، ما بحس أنه في شيء لازم أنا إذا سمعت عنه ستيريوتيب أو هيك أو كذا، لا باخد فكرة I have to ask، I have to شوف الشخص شو تجربته الشخصية بهذا الموضوع، بعدين بحكم قول طلع عن جد ستيريوتيب ولا لا. ما خص هيدي بهاي أبدا. بس أنه موضوع الضعف والمقاييس والقصص اللي بتنفرض على أي صبية بتدخل على هذا المجال وهذا العالم، لأنه الصحافة كمان تعرف تي في وفي أمور وفي مخاوف دايما منفكر فيها ونصير نقول يا الله بكرة بدنا نكبر، يا الله عم نكبر كيف معقول تصير هالقصة وهذا البروسيس كله. بس بحس ليتلي داليا صار في تصالح أكتر مع هذا الموضوع ومع هذا القصص، يعني البروسيس الايجينج أو أنه كيف المرأة بتكبر صح بالعمر وهيك. حتى بروسيا خلينا نحكي شغلة كتير مهمة، مفهوم الجمال بهذا البلد مختلف كليا عن بلاد تانية. ما في تبكل هالبنت هيك مقاييسها هيك حلوة. أنا هيك بحس من خلال أصدقائي وصديقاتي الروس يلي كل وحدة أكيد different وشي، بس ما بتحس إنه في عقدة معايير أو واحد بلس واحد إيكوال اتنين لازم أعمل هيك لكون حلوة.
5: بحس
4: هون في هيك فضاء أوسع، حرية أكتر بهذا الموضوع.
5: صح.
4: ليه؟ طيب شو رأيك السبب؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: بحس انه يمكن اذا بالاندستري اللي قلنا سبيسيفيكلي الموديلينج، لانه هي الفكره بهيدا الاندستري انه وي هاف تو بي ديفرنت، ما في فايده انه كلنا نكون كوبي بيست، ما رح نستفيد شيء. فبحس انه هيدا الشيء يمكن بيأثر حتى على البيبل يلي ما لهم علاقه بالاندستري. يعني احنا مثلا بس نفتح ويب سايت عم نشتري ثياب، عم نشوف عالم بتختلف عن بعض، عم نشوف جمال بيختلف. انا كبنت عربيه يمكن عم مثل البنات يلي السمر، بنات الشرقيه، في مثلا حدا بتكون البنت مثلا شقر عيونها زرق، بنات الجنجر، بنات يمكن ما تكون كتير ضعيفه،
4: وكلهم حلوين كتير،
5: كلهم حلوين.
4: يس.
5: فنحن بس نفتح السوشيال ميديا ونشوف هيدا الشيء ونتعود انه لا، الجمال مش لازم يكون يعني كوبي بيست، انه شيء اخذناه وعملناه نحن، واذا ما كنا عم نسق هيدا الشيء نحن غلط. فبحس نحن بس نتعلم من هيدا الشيء ونشوف هيدا الشيء أكتر وأكتر، ولأنه هلأ بالإندستري هيدا الشيء عم بيزيد، عم بيصير في كتير diversity، بحس كرمال هيدا الشيء هون العالم عم تتعود أنه لا، we can all be different.
4: يعني أنت ما بتحس حالك أنه محكمة بشيء معين أو بلوك معين أو بوزن معين أو أو أو شي مرة صار موقف بخلال شغلك كمودل؟ وانت باي ذا واي انه لازم اذكر انك بتمثلي كتير براندات يعني وشركات كتير مهمه بموسكو، شي مره صار شي موقف زعجك خليك تقولي انا خلاص بدي اترك منا لالي مثلا، او انا كتير تعبت، او اي فيل فيري هيك بريشر كتير كبير علي
5: صراحه، لا.
4: او اي دونت فيل سيف؟
5: لا، نيفر هابن تو مي صراحه، لانه اول شيء اي ورك وذ ان ايجنسي، اي تراست ذم كتير. يعني انا الايجنسي اللي الي من اول ما بلشنا اور باث تغري انه كرمال حطيت لهم الحدود وقلت لهم انه انا هيك ما بتصور، دايما بعرف انه انا في حدا في دافع عني، دايما بعرف انه اذا انا
4: احترموا هيدا الشيء،
5: احترموا هيدا الشيء ووافقوا وقالوا لي انه اوكي ما بدك اتس فاين، اكيد انا بتفهم انه انا من ناحيه يمكن عم مخسر كامبينز وعم مخسر يمكن.
4: تزعلي من هالقصه؟
5: لا لا، بخبرك قصه انه مره صار معي في براند اسمه باليو، إذا بتعرفي هو براند they have swimwear. وحكوني وكان على أساس ما نعمل شوت بالمالديف، بس it's swimwear، وقلت لهم لا ورفضت وما انقهرت، قلت أنه لا، أنه أنا بالنهاية عم مثل، أنا غير أنه الفكرة أنه my culture وكل هالأخبار، أنا مرات بفكر أنا بالمستقبل رح يكون عندي أولاد، رح يكون عندي family، بقول أنه ما أنا حابة أنه حط حالي بموقف يجي الولاد مثلا يفرجوني الصورة يقولوا لي ماما أنا كيف هيك تصور.
4: very mature على فكرة هاي الطريقة بالتفكير.
5: حابة أقول أنه أنا ما بشوف هيدا الشي غلط، ما بشوف أنه هيدا الشي غلط إذا بنت بتتصور بتياب وهي بتلاقيها مناسبة وما فيها شيء،
4: إذا هي مرتاحة إذا هي مرتاحة مع الحدود اللي هي حطتها لحالها ولشغلها،
5: ما فيها هيدا الشي غلط. هيدا الشي ما بمثلني أنا شخصيا، وكرمال أهلي.
4: هيدا نقطة مهمة، ما يتوتروا، ما يتضايقوا، ما يخافوا عليك، خاصة أنه أنت مستقرة هون لحالك مع أختك.
5: صح صح،
4: وأهلك ببيروت، سو لازم عن جد يضل بالهم دايما مطمن عليك أنك أنت بعالم، حتى لو اسمه عالم الموديلينج. عليك أنا بخاف بس أقول عالم الموديلينج، أنا عندي بنت بحس إذا قالت لي بدها تكون موديل أكيد بدعمه هيك، بس شي بنقز
5: أكيد.
4: فأهلك عن جد عندهم كل الجرأة والقوة أنه أخذوا هيك قرار بدعمك وأنت بعيدة عنهم، منكن حتى بنفس المدينة. حكيت عن نقطة مهمة داليا، السوشيال ميديا يلي هي عالم جدا كمان فضاء جدا واسع وخطير، وقت بيكون أخطر من الوكالات الأجنسيز أو محلات معينة وبراندات معينة. كيف تتعاملي مع السوشيال ميديا داليا كبنت لبنانية مستقرة هون؟ أجان بتجمعي الجوين، لأنه أنا بس شفتك أصلا حسيت قلت لك أنت هيك هون وهونيك، وهذا شيء كتير مريح فيك، لأنك ما كأنه بتحط نوع من الحدود أو الضغط على الشخص كيف لازم يتواصل معك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: 100% ما عندي منه. من ناحية السوشيال ميديا حابة، هلأ أنا بعدني بس عم بلش بالسوشيال ميديا، يعني من قبل ما كنت نزل كتير، هلأ عم بلش نزل لأنه حابة عن جد، عندي فكرة أنه حابة مثل يمكن البنات اللبنانية بروسيا وبريت روسيا. بروسيا حابة فرجة أنه نحنا في عالم كتير عندهم فكرة أنه نحنا كعرب جمالا، أنه يمكن بفكروا أنه يمكن حتى ما فينا نلبس نص كام. الروس عندهم هالفكرة أنه نحن كعرب ما فينا نلبس نص كام، أو ما فينا نلبس حفر، أو ما فينا نلبس شورت، أو ما فينا نلبس تنورة. ما في صح وغلط بهالموضوع، موضوع الثياب، بس حابة فرجة أنه نحن عنا جمال وعنا أناقة وفي فينا نكون very feminine. وحابة فرجي إنه we are very open to it. وعنا حابة فرجي هذا الجمال اللبناني والكاركتير اللبناني. I wanna show it to people. فهلأ يعني من ناحية the Russian side عم نزل على السوشيال ميديا تفرج العالم إنه how our culture is. بحب حتى فرجي لبنان on social media مش بس كأنه account يعني داليا مروي and that's it. حابة فرجي بلدي, حابة فرجي رفقاتي, حابة فرجي هيك in a small part of my life. ما بدي أعمل overshare, ما بدي خبر كل شيء عن حياتي, بس أنا حابة هيك فرجي شوي. هلأ السوشيال ميديا من ناحية اللبناني أو من ناحية الجهة العربية كمان حابة فرجي أنه نحنا we can post, فينا ننزل صور, فينا ننزل تيك توكس. حتى مرات بحب ننزل تيك توك, أنا بحب ننزل فيديوهات وكل هالأخبار. بحب فرجي أنه it's completely fine. Social media is not that dangerous إذا أنت you don't let it get to you, إذا أنت ما بتقعد 24 hours عم بتقارني حالك بعالم تانية. لأنه عن جد I have to say this is a very common saying, يعني it's very basic, بس عن جد social media is fake. عن جد it's so fake. حتى بس نكون عم نصور تياب مثلا بكون بيعطونا قميص بتلاقيه من قدام قد ايه حلو, ومن ورا بيكونوا رابطينه شي ثلاث مرات كرمال يكون جاي على قد علي. عرفتي امرار مثلا بيصوروني بفتح الصوره بلاقي كلها فوتوشوب, it's not real. فهيدي الفكره انه كتير مهمه انه فيك تنزل سوشيال ميديا وفيك تفرجي كتير اشياء على السوشيال ميديا, بس لازم العالم يلي عم تحضر غيرة دايما تتذكر ودايما تعرف انه مش كل شيء هو صح ومش كل شيء it's real. فهيدي فكرة كثير مهمة. وحتى انا بس افتح سوشيال ميديا بجرب ما قدي كثير وقت عليها, منزل وبطلع.
4: طيب لما قلتي انه بتفرجي through social media بتحب تفرجي هون شو لبنان او شو هو الجمال اللبناني العربي, انه في كثير افكار خاطئة عند الروس عنا نحن
5: صح.
4: طيب شو بتفرجي اللبنانيين عن موسكو او اتليست بس تنزلي على لبنان داليا, شو خبر الناس تحت عن روسيا البلد كمان يلي انت خلقت فيها ويلي كتير بيعني لك؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: روسيا في قصة فيها انه العالم كتير بتاخد فكرة غلط عن روسيا من وراء الأفلام اللي بتحضرها, من وراء الميديا اللي بتشوفها. والعالم كتير يعني ماخده فكرة عن روسيا أنه هي عبارة يمكن عن بيرز وتلاج وفودكا وبلالايكا ويلا ويلا ما في شيء. بس هي عن جد موسكو بتجنن. دايما بخبرها أول شيء أنه موسكو كتير أمنة. موسكو أنا بحسها من أكتر المدن اللي أنا كنت فيها اللي حسيت بأمان. ما بخاف أمشي بالليل لحالي, ما بخاف أظهر, ما بخاف كزدر.
4: ده هذا الشيء بيطمن أهلك أنه هلا بعاد, بس أنت بمدينة عن جد كتير آمنة.
5: كتير آمنة صراحة. يعني بس كنت مثلا بباريس كنت أبكي لأنه كنت خايفانة, كنت خاف أمشي لحالي, كنت خاف أطلع بالمترو هونيك. أما هون تطلع في كاميرات everywhere, في العالم بتساعد. فهيدي فكرة كتير خاطئة عند العالم بالمجتمع, يمكن مش ضروري بس العربي, المجتمع كليا لما قالوا علاقة بالروس العالم ماخذ فكرة كتير خطأ عن روسيا, إنه يمكن بفكروها إنه ما فيها شيء. يمكن هلأ ماخذين فكرة عن aggression حاليا because of what's happening. ف صراحة يعني بحب فرجيهم أنه it's very safe, it's very beautiful, it's not as expensive as
4: تفعلي. بس تسمعي هذه الأفكار بتحسي أنه هذا كمان بلدك مثل ما لبنان بلدك؟
5: صراحة لا, بدي صارحك.
4: لا you have to be honest.
5: بدي صارحك, لا ما بحس روسيا بلدي مثل لبنان. لبنان بيعني لي أكتر للصراحة, بس روسيا عطتني المستقبل اللي يمكن أنا ما كان فيه أحصل عليه بلبنان. كمان هذا الشيء أنا لازم أقوله, لو كفت حياتي بلبنان يمكن ما قدرت ما كنت قدرت يمكن أوصل للشيء اللي وصلت له هون بالموديلينج. هذا كمان I have to admit it. فروسيا بتعني لي من ناحية أنه عطتني لغة, أول شيء لغة مهمة, بحب أنه بعرف أحكي روسي, بفتخر بهذا الشيء. عطتني منتاليتي أنه في قارن بين لبنان وبين روسيا, وعطتني هيدا الفترة اللي أنا عم أسس حالي فيها هلا ويمكن أقدر أسس مستقبلي فيها. فمن هيدا الناحية بتعني لي كتير. بس بالنهاية لبنان هو بلدي وأهلي اتنيتهم من لبنان, و this is also a very important factor صراحة.
4: بتفكري تضلي تستقري هون تبني لا. لبعدين هون
5: لا
4: ما. تشتاقي ترجعي على لبنان؟
5: كتير, مع أنه كتير بحب موسكو. بتعرفيني قد بحب موسكو لمية, بس ما بحس أنه في أسس عائلة هون. أول شيء فكرة الطقس,
4: لا غير قصة العائلة, ككاريير عم نحكي, كشغل كمهنة, بتحسي حالك فيك تتطوري أكتر وتضلي هون بعد؟
5: كمهنة إيه. بس هيدا المهنة إلى حدود كمان. هيدا المهنة المشكلة فيها إنه it's unstable. يوم عندك شغل يوم ما عندك شغل. أنا ما عندي رجيم معين بحياتي, ما عندي روتين, ما عندي سكادجول معين انه انا والله Monday Tuesday Wednesday I work and then Friday I rest. No. حسب امتى بيكون في شغل وقتها بشتغل. فالمشكله بهيدي المهنه سبيسيفيكلي انه ما عندك ستابيليتي. يمكن انا بعد سنه ما اشتغل, يمكن بعد سنه اشتغل دبل عن هلا, يو نيفر نو. ف بهيدي الفكره سبيسيفيكلي ما في جوابك على السؤال لانه ما بعرف. فانا بفكر بروسيا من ناحيه انه اسس عائله, لا ما بحس انه في اسس عائله هون. من وراء الطقس, من وراء المدارس, يمكن من
4: كيف يعني المدارس
5: بأي نقطة؟ من أحسن experiences كان عندي هو المدرسة بلبنان, وكتير حابة أنه أولادي بالمستقبل يكون عندهم هالexperience.
4: مع أنه هلأ لأنه عم نحكي عن قصة المدرسة أو الاستقرار, لأنه أنا حدا استقر هون كمان على صعيد العائلة وعندي بنت اللي هي بتتعلم بمدرسة حكومية روسية, وبس انزل خبر بلبنان اكسبيرينس مدرسه لبنان غير, لانه نحن كبرنا فيها وعشنا فيها داليا. بس when you have kids, لما يصير عندك اولاد وتشوفي هذا البلد كيف بيعامل الطفل عن جد وكيف عامل الاستقرار والامان فيه كتير مهم, بتصير تفكري بمنطق اكثر من العاطفه والقلب. يعني بس انا قلت للناس اللي بعرفها بلبنان انه لا, بنتي بمدرسه حكوميه public russian school, اوف عن جد في مدارس حكوميه قد منيحه ورواء. قلت لهم بتنصدموا قد ايه المستوى منيح وقد ايه كل شيء بيطمن الاهل لاقصى الحدود, ان كان من السنه اللي بيفوت فيها الولد على الحضانه على التيتسكي ساد الجاردوري أو حتى لأيام المدرسة لبعدين, الأهل حرفيا بيسلموا بهذا الموضوع وما بيفكروا لا بالضغوطات المجتمعية ولا النفسية ولا المعنوية ولا المادية حتى, لأنه هي مدرسة حكومية روسية. فبكرة بس يصير عندك أولاد بعدين
5: نحكي بالموضوع,
4: لكن إيه ما بتعرفي عن جد ما بتعرفي بهذا الموضوع بين هون أو بين هونيك. دايما بنشتاق نحنا وما بنشبع من الجو اللبناني والدفا والعائلة. أكيد طبعا هذا الشيء فينا وبدمنا ومستحيل نقدر أصلا نتعود بلي. بس كمان العامل اللي حكيت عنه كتير مهم, عامل الاستقرار. قد هذا العامل بيأثر هيك على النفسية وعلى الحياة وعلى تأسيس المستقبل, وانت بعدك عم بتأسسي مستقبلك.
5: صح. هلا هيدي الفكره انه انا بحس بروسيا في اكتر opportunities لواحد يأسس حاله. ف مثل ما قلت بالمستقبل منشوف كيف رح يكون الوضع. however انه من ناحية انه مثلا الاولاد, من ناحية انه الاستقرار, اكيد بتفهم انه الفكرة انه بروسيا في الاوبورتونيتي اكبر بكتير. بلبنان يمكن ما فيها الاوبورتونيتي مثل هون. however حتى من ناحية الاولاد انه حابة انه اولادي يكبروا بالجو اللبناني. ما عندي ولاد, ما بعرف هلا
4: ما فينا نحكم بكير بعد
5: ما فينا نحكي. حابه انه يكون عندهم هيدا الاكسبيرينس اللي انا كان عندي, حابه انه يقدروا يتعرفوا على الجو اللبناني ويعيشوا بالجو اللبناني مثل ما انا عشت فيه بهذه الفتره الصغيره. وانا كمان بس كان عمري 10 سنين وقتها نحن نقلنا من روسيا على لبنان, فقدرت انه قارن المدرسه بين روسيا وبين لبنان. وعن جد بتفهمك صراحه, بتفهمك من ناحيه المدارس الروسيه قد ايه بيتعبوا على الاولاد. بس ما بعرف, يمكن ما اقدر اجاوب على السؤال هلا لوقتها منشوف.
4: ما ضروري هلا تجاوب على السؤال او تكون جاهزه لاي سؤال, لانه الحياه كثير بتعلمنا كل يوم قصص جديده داليا.
5: كل شيء بيتغير
4: 100%. بدي اقول لك ثانك يو كثير على هالقعده, ما حسيت بالوقت.
5: ثانك يو سو ماتش. ثانك يو اليك وثانك يو على الدعوه, وكثير انبسطت صراحه. ثانك يو كثير رميان.
4: بتمنى لك كل التوفيق هيك انك تضوي اكثر واكثر, كل ما اشوفك بدعايه او بمحل جديد كأنه عم شوف يعني حالي عشوائي. ما بحبك.
5: Thank you so much.
4: من كل قلبي.
5: وأنا كتير بحبك.
4: أدما نحن هون فخورين ببعضنا, نحن بموسكو كتير فخورين بتجارب بعضنا وبالباث يلي كل واحد منا هيك عمله. فمرسي كتير لقلك عن جد.
5: كتير حبيبتي. وبدي أقول شغلة, أنا كتير بفتخر كمان أنه بعرفك you know this, بس حابة أقوله أنا وياك بس تعرفنا, بتعرفي حكيت ماما وتعرفت على مي وحبيتها.
4: وأنا خبرت أهلي قلت لهم تعرفت على صبية بتاخد العائل اسمها داليا مروة 1 2 3. فقالت للماما لبنانيات سبحان الله, فبتعرفي التحيز أنت. داليا مروة الموديل والصبية اللبنانية الخلقانة بموسكو. تانكيو كتير.
5: تانكيو كتير لألك رمي, عن جد كتير انبسطت معك.
4: تانكيو على هذا الانترفيو. مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعة, بنلتقى بحلقة جديدة.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف,
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: ولك انت مليون.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

هالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أنا لبنان تلقى فجأة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
5: طار يعلى امه ان شاء الله، طار من خار من وجه.
4: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
5: ايه كنسنا طفلتنا
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب عطوان او 719-7959.
5: يلا تصرف يلا تصرف.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين. ترقب لنتائج القمة الأمريكية اللبنانية وعون من واشنطن. لا أمان ولا وحدة من دون دولة واحدة بجيش واحد. بري نجاح قمة واشنطن مرهون بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وسألتقي عون بعد عودته إذا اقتضى الأمر. جملات يهنئ الرئيس عون على مقاربته لملف سلاح حزب الله، وتيمور نحن إلى جانبكم. سلام غرس العلم اللبناني في زوطر الغربية، وهيكل تفقد انتشار الجيش. الاعتداءات الإسرائيلية تابع اقتحام منزل ومصادرة جواز سفر صاحبه. كنعان بعد لجنة المال حصل تقدم كبير، وأقرينا 11 مادة إضافية من قانون إصلاح المصارف. وفي العناوين أيضا ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مرفأ بيروت.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الترقب سيد الموقف بانتظار ترجمة نتائج القمة التاريخية الأمريكية اللبنانية في خطوات من شأنها رسم مستقبل لبنان ودوره في المرحلة المقبلة، وفي إطار الخطوات الرسمية لترسيخ الاستقرار الداخلي المستدام، يشارك لبنان في جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية تستضيفها إيطاليا مبدئيا في الرابع من آب المقبل، فيما أنهى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته مع كبار المسؤولين على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية لاستثمار الدعم الخارجي في تثبيت وقف إطلاق النار وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. ومن واشنطن إلى زوطر الغربية، حيث تركز المشهد المحلي اليوم مع استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته، إذ أجرى رئيس الحكومة نواف سلام جولة في البلدة غارسا العلم اللبناني، فيما واكب قائد الجيش العماد رودولف هيكل انتشار الوحدات العسكرية في رسالة لتأكيد حضور الدولة. إلا أنه على الرغم من الاتفاقات والتعهدات لم تتوقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وتمثل التطور الخطير اليوم باقتحام الجيش الإسرائيلي منزل مواطن في برج مملوك ومصادرة جواز سفره. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن هيمن المشهد الميداني الجنوبي اليوم على المشهد السياسي، في حين بدأ حضور الدولة لافتا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين إلى بلدة زوطر الغربية. ومن ساحة البلدة، حيث غرس سلام العلم اللبناني، رسالة رسمية تؤكد التمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والعمل على تأمين عودة الأهالي واستعادة الخدمات الأساسية في القرى الجنوبية. أما رسالة سلام لأهل الجنوب فكانت: نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم.
1: مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، تأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم. عودة الحياة للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب.
0: وبعد زيارة سلام، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوطر الغربية في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والاطلاع على الإجراءات المتخذة، في وقت تواصل المؤسسة العسكرية تعزيز انتشارها في الجنوب. هذا في وقت ترددت معلومات عن أن النائب العام التمييزي يدرس إصدار إشارة قضائية تمنح تحركات الجيش في الجنوب غطاء قانونيا. ميدانيا تسمع أصوات انفجارات بين الحين والآخر على تخوم زوطر الغربية ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني داخل البلدة. هذا وتنتظر سيارات الإسعاف عند مدخل زوطر الغربية للسماح لها بالدخول تمهيدا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. والتطور الميداني الخطير اليوم تمثل باقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي منزل المواطن شيم نون في بلدة برج الملوك، حيث قامت بتفتيش المنزل ومصادرة جواز سفر صاحبه قبل أن تنسحب باتجاه تل نحاس. ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية عن أسباب الاقتحام أو مصير المواطن، فيما تسود المنطقة حالة من الترقب عقب الحادثة. وأفيد بأن المواطن ليس من أبناء بلدة برج الملوك وإنما يقطن فيها، وهو من بلدة دير سريان. نبقى في الجنوب، حيث طالت عمليات التفجير والتفخيخ الإسرائيلي الممنهجة مناطق عدة، وتوغل الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبية. وليلا أغار الطيران الإسرائيلي المسير مستهدفا منطقة مفتوحة في الخردلة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني من دون وقوع إصابات. كذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الخردلة ورصدت محلقة إسرائيلية تحمل جسما غريبا في أثناء تحليقها في أجواء بلدة ياطر. هذا وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي مركز، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مجد الزون بالتزامن مع تمشيط استهدف البلدة. توازيا أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارتي إسعاف للصليب الأحمر في ميفدون، والتحقيقات ترجح أن حزب الله زرعها. إلى ذلك، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية العميد جون بيشوب على رأس وفد عسكري في زيارة تعرفية في عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. تزامنا، أكدت الناطقة باسم قوات اليونيفيل في لبنان كانديس أردال أن البعثة الدولية ستواصل تنفيذ مهامها في جنوب لبنان حتى 31 كانون الأول المقبل وفق الولاية التي حددها مجلس الأمن، مشددة على استمرار دعمها للبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار الدولي 1701 إلى جانب تأييد أي مبادرة يتفق عليها الطرفان من شأنها تعزيز الاستقرار طويل الأمد. واليوم شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة على أن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وأكد العمل لأن تكون الحكومة اللبنانية هي صاحبة القرار السيادي في لبنان، وقال: هدفنا هو سيادة لبنان وإسرائيل، وسنواصل العمل لتحقيق ذلك. وفي إطار المساعي الدولية المستمرة التي تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وتثبيت وقف النار بشكل دائم، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن العاصمة روما ستحتضن جولة جديدة من المباحثات الدبلوماسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب المقبل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن الجولة التفاوضية المقبلة تسعى إلى البناء على ما تحقق في اللقاءات الأخيرة لضمان استكمال الانسحابات العسكرية الإسرائيلية وتذليل العقبات التقنية التي لا تزال تعترض التنفيذ الشامل للخطط الأمنية المرسومة على ضفتي الحدود.
2: يبدأ الأمر بإزالة
0: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت، مختتما زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة شهدت قمة أمريكية لبنانية تاريخية ولقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين. وعقب لقاء عون، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته للسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان على أن تسبق استئناف الرحلات مراجعة أمنية شاملة لمطار بيروت بعد توقف يعود إلى عام 1985. هذا وتحدثت المعلومات عن أن الرئيس ترامب أعطى تعليماته لوزير الدفاع الأمريكي بدعم الجيش اللبناني. الرئيس عون، وفي خلال العشاء التكريمي الذي أقامته سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميدي على شرفه وشرف اللبنانية الأولى نعمة عون في السفارة، أكد رئيس عون أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، لافتا إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
2: يبدأ الأمر بإزالة السبب الجذري الذي طالما استشهد به حزب الله كمبرر لوجوده، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويستمر مع تولي الجيش اللبناني السيطرة العملانية الكاملة والحصرية، وهو ما يتطلب دعما فوريا وغير مشروطا لقوانا العسكرية المدافع الشرعي الوحيد عن هذا البلد، وينتهي بإعادة الاندماج. برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل بينه وبين دولة فاعلة تحقق وعودها. المعادلة بسيطة: مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة.
0: وفي حديث للـBCI لفت رئيس عون إلى أن رئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان، وقد يعقد ما يشبه مؤتمرا اقتصاديا في الولايات المتحدة يدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أمريكية. هذا وشكر عون نظيره الأمريكي على إعادة السماح للطيران الأمريكي بتسيير رحلات مباشرة بين لبنان وأمريكا. وبشأن تسيير رحلات أمريكية إلى لبنان، أعلن رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز أن لبنان جاهز تقنيا لاستقبال الطيران الأمريكي، لكن لديهم متطلبات أمنية أكثر من غيرهم، كما أن الرقابة ستكون مشددة أكثر من قبل السلطات المحلية، وهناك بوابتان أو ثلاثة في المطار يمكن عبرها تطبيق إجراءات أمنية مشددة قبل الدخول إلى الطائرة. عزيز لفت إلى أن الشق التقني من الموضوع سيكون بحاجة إلى شهرين تقريبا للبدء بتسيير الرحلات، موضحا أن الرحلات المباشرة ستوفر تقريبا 4 ساعات طيران بين البلدين. هذا ولا تزال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في واشنطن محور متابعة واهتمام داخلي، في ظل المواقف المتتالية التي صدرت عنها والرسائل السياسية التي حملتها على مستوى دعم لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية. وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وشدد بري في حديث للشرق الأوسط على أن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن، معتبرا أن الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوطر الغربية بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل. وردا على سؤال حول انطباعه على كلام الرئيس الأمريكي الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال بري: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. وفي حديث لمنصة وايز، أكد رئيس بري أن التواصل مع الرئيس عون قائم وسيلتقيه بعد عودته إذا اقتضى الأمر. بري أوضح أن زيارة سلام إلى زوطر الغربية كانت رمزية ومنسقة معه وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. وفي موقف متقدم، بعث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط برسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن، ومشيدا بالمقاربة التي اعتمدها في تناول ملف سلاح حزب الله. وسبق رسالة جملاط تصريح لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط، اعتبر فيه أن خطاب الرئيس عون في واشنطن شكل محطة مهمة أكد فيها الثوابت التي من شأنها أن تفتح الطريق لاستقرار مستدام، وقال إنها مهمة صعبة لا شك، ونحن إلى جانب الرئيس عون في سعيه لتحقيق ذلك. ومن عين التين، أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى أن مصر تدعم أي جهد لتوفير الدعم للجيش اللبناني سواء عبر التعاون الثنائي أو من خلال مؤتمر دولي، كما وصف بدء تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب بأنه خطوة إيجابية.
3: هذا المسار يقود في نهايته وفق لخطة زمنية واضحة لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان وعودة إخواننا النازحين إلى قراهم وبلدهم، وأيضا بدأ عملية إعادة الإعمار. الآن هناك المناطق التجريبية بدأ العمل فيها أمس، نرجو إنه هذا الأمر يمتد إلى مناطق أخرى وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية.
0: في المقابل وفي المواقف من قمة ترامب وعون، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن ما جرى في واشنطن في خلال القمة لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما ووعودا من دون ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات. وأوضح الحاج حسن في حديث عبر إذاعة سبوتنيك أن الانسحاب الإسرائيلي الذي يحكى عنه هو من المناطق المحررة أصلا، فجيش العدو كان موجودا على مشارف زوطر وليس في قلب زوطر. ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أحرزت تقدما في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف بعدما أقرت 11 مادة إضافية، ولم يتبقى سوى عدد محدود من المواد لاستكمالها الأسبوع المقبل. وأكد كنعان أن التعديلات المنجزة جاءت بتوافق واسع بين اللجنة والحكومة ومصرف لبنان، وبما ينسجم مع المعايير الدولية، مشددا على أن تنفيذ قانون إصلاح المصارف يبقى مرتبطا بإقرار قانون استرداد الودائع الذي يحدد حقوق المودعين وآلية استعادتها. ودعا الحكومة إلى الإسراع في إنجاز قانون استرداد الودائع بصيغة واضحة وعادلة مع تأمين التمويل اللازم. ملف العفو العام لا يزال مدار متابعة في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بانتظار تحديد موعد لجلسة نيابية. ومن دار الفتوى شدد النائب وليد البعريني على تمسك مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بإقرار قانون شامل لا يفرغ من مضمونه ويستفيد منه الجميع، موضحا أن مشاورات تجري حول تعديلات على المشروع بالتنسيق مع قوى سياسية وأمنية، داعيا النواب السنة إلى توحيد موقفهم والخروج بقرار موحد لدفع الملف إلى الأمام بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة. أمنيا، ضبطت الجمارك اللبنانية 3.5 طن من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة أفريقية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. تتواصل موجة الحر ليكون الجو غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة، مما يزيد من الشعور بالحر وتنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: ترقب لنتائج القمة الأمريكية اللبنانية، وعون من واشنطن، لا أمانة ولا وحدة من دون دولة واحدة بجيش واحد. بري، نجاح قمة واشنطن مرهون بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وسألتقي عون بعد عودته إذا اقتدى الأمر. جنبلاط، يهنئ رئيس عون على مقاربته لملف سلاح حزب الله، وتيمور، نحن إلى جانبكم. سلام، غرس العلم اللبناني في زوطر الغربية، وهيكل تفقد انتشار الجيش. الاعتداءات الإسرائيلية تابع اقتحام منزل ومصادرة جواز سفر صاحبه. كنعان، بعد لجنة المال حصل تقدم كبير وأقرينا 11 مادة إضافية من قانون إصلاح المصارف. وكان في العناوين أيضا ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مرفأ بيروت. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

Yeah.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة وربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت عائدا من واشنطن بعد زيارة رسمية استمرت لأيام شهدت قمة أمريكية لبنانية تاريخية ولقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين. في اليوم الثاني لبدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، زار رئيس الحكومة نواف سلام البلدة برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. سلام غرس العلم اللبناني في ساحة البلدة ووجه رسالة إلى اللبنانيين مفادها أن الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية ليس سوى البداية، فالدولة مصممة وثابتة وستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وبعد زيارة سلام، وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى زوطر الغربية لتفقد الوحدات المنتشرة فيها. في جديد الميدانيات جنوبا، سمعت أصوات انفجارات بين الحين والآخر أمس على تخومة زوطر الغربية ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني داخل البلدة. هذا وأفيد بأن سيارات الإسعاف تنتظر عند مدخل زوطر الغربية للسماح لها بالدخول تمهيدا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. والتطور الميداني الخطير أمس تمثل باقتحام قوى من الجيش الإسرائيلي منزل المواطن شين نون في بلدة برج الملوك، حيث قامت بتفتيش المنزل ومصادرة جواز سفر صاحبه قبل أن تنسحب باتجاه تل نحاس. ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية عن أسباب الاقتحام أو مصير المواطن، فيما تسود المنطقة حالة من الترقب عقب الحادثة. وأفيد بأن المواطن ليس من أبناء بلدة برج الملوك، وإنما يقطن فيها وهو من بلدة دير سريان. في الجنوب أيضا، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية بالتزامن مع عمليات التفجير والتفخيخ الإسرائيلي الممنهجة مناطق عدة، إذ توغل الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبيا. وليلا أغار الطيران الإسرائيلي المسير مستهدفا منطقة مفتوحة في الخردلة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني من دون وقوع إصابات. هذا وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي مركز، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على مجد الزون بالتزامن مع تمشيط استهدف البلدة. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن العاصمة روما ستحتضن جولة جديدة من المباحثات الدبلوماسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب المقبل. في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفاد موقع أكسيوس بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، لكن لحظة الحسم باتجاه توسيع المواجهة تقترب بسرعة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران واستخدام قاذفات في قصفها، فيما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن تقديرات في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستصعد من هجومها على إيران في الأيام المقبلة، ما سيؤدي لتدخل إسرائيل إما بطلب من الرئيس ترامب أو كرد على هجوم إيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الولايات المتحدة ستحقق فيما إذا كانت روسيا قد ساعدت في هجمات إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت مواقع أمريكية في المنطقة. في المواقف، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة لكنهم غير جاهزين لذلك وسيكونون جاهزين قريبا. وأضاف ترامب: لا نريد السيطرة على مضيق هرمز، لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إلى ذلك، حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وشدد على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي خطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية، كما طالب باتخاذ موقف دولي حازم ضد التهديدات الحوثية للملاحة. في المقابل، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان ثمن جهود باكستان لخفض التوتر، وأكد أن المشاورات المستمرة معها تحظى بأهمية كبيرة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أكد أن معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد، لافتا إلى أن طهران سبق أن أعلنت أن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإذ شدد على أن أي بنى تحتية لن تكون آمنة إذا لم يتحقق أمن إيران، أكد أن أمن مضيق هرمز يتحقق في غياب القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن المنطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيع فيها أحد النفط. القيادة العسكرية الإيرانية رأت أن تهديدات ترامب المتكررة لن تؤدي إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها. مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال: إذا ضربت أمريكا بنيتنا التحتية فلن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة. وفي الميدانيات المتصلة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حولت مسار 9 سفن تجارية حاولت خرق حصار إيران. توازيا، أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجارات عدة في مدينة سيريك جنوب البلاد وفي ميناء ماهاشهر جنوب إيران، فضلا عن دوي انفجارات عدة في مدينتي الأهواز ورامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي بهجوم بالمسيرات استهدف أحد مقار حزب حرية كردستان الإيراني في أربيل. وتزامنا، طلبت الخارجية البريطانية رعاياها في الشرق الأوسط بالاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية، كما نصحتهم بعدم السفر إلى أجزاء من إسرائيل. وفي الخبر الأخير لهذا العرض الإخباري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي مع السعودية تؤسس لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية، وتفتح المجال أمام تطوير البرامج النووية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.